لها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة.

وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كيدا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أو
أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبن

علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أولينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم

0: ليتبعن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
0: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
1: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم أجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فاختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن

يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى

0: عزيز حكيم.
1: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل يبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا

هم الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة

فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما

وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصبية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أن ما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقلعكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا

فإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم

يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وللمؤمنين ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين.

الذين كفروا يغلبوا ألفاً من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة

من الصالحين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم.

الأسرى من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خابوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

نصر، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد.

الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر

بنبيكم ورسوله، فإن تؤتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.

انسلخ الأشهر القوم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل موصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله

كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

فأجاهده وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.

إخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته بما رحبت ثم وليتم مدبرين على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم توب الله من بعد

فلا يقعد المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم

الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكذبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم

عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

حرما ويحرمونه عاما ليواطنوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اكتافيتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور

فلا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.

لن يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا إلا الله إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ويرضوكم والله ورسوله.

إنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين

قبلكم بطلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بطلاقهم وخذتم كالذي قادوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين المرسلين.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.
أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل
ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه

آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه

مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاحترق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي
ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا.

الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع

لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل لفضل الله ولرحمته فبذلك فليفرحوا.

فهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو

لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل لفضل الله ولرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة

لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة.

إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك

أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك

بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون

في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتي ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأفترون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم

الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا.

إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

نور كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها.

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يغسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا

وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بأجر حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم ثقاتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا

قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمنوا

0: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون
1: الباب التاسع والثلاثمائة باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه قال أبو المحاسن الروياني في كتابه البحر وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقذر في المسجد وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: أرضه. أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري ودفن في بيتي. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عن هؤلاء النفر الستة، فسمى الستة فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.
2: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظهاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. رواه البخاري. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. رواه البخاري. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: أعرف وكاءها؟ أو قال: وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه. فقال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين؟ قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري.

0: وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله تعالى حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، فقال: قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام، ثم قام ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. رواه البخاري.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
3: ثم اعلموا يا عباد الله أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر وإلى حلم وإلى اختيار أعذب الألفاظ وأحسن الكلام، كما قال الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزع بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذا أردت أن تقبل دعوتك وأن يقبل نصحك فتختار الكلمات الطيبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. عن عدي بن حاتم

0: رضي الله عنه: الكلمة الطيبة صدقة، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، كلاما حسنا، كلاما طيبا، كلاما رائعا. وسمعتم الآية: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. معناها عندك كلمتان، كلمة حسنة وكلمة أحسن منها، إذن خذ الكلمة التي هي أحسن فهذا أفضل، فلا تأتي بألفاظ مؤذية لمن تدعوه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فمن الله عليكم. لو أن إنسانا دعاك بالكلام البذيء وبالكلمات الشديدة، الله أعلم هل ستقبل منه أم لا. إذن كما تحب أن تعامل عامل غيرك بالكلمات الطيبة. وإذا كان المدعو أحد الوالدين فيكون الكلام معه أحسن وأحسن، الأب أو الأم أو الأرحام، ولهم حق عليك. فحاول بارك الله فيك يا أخي الكريم أن تختار الكلمات الطيبة مع من تدعو ومع من تخاطب، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله جميل يحب الجمال، ومنه جمال اللفظ وجمال الكلام. الصبر والحلم وعدم العنف. والحمد لله أنتم تعرفون دعوة أهل السنة أنها قائمة على هذا، دعوة أهل السنة دعوة رحمة، دعوة رفق، دعوة صبر وتحمل الأذى. كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصبر، ما كان ينتقم لنفسه قط، وإنما كان يصبر ويتحمل، يصبر ويتحمل ويرفق، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها لما مر ذلك اليهودي فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: السام عليه. السام معناه الموت، قال السام ما قال السلام. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام سمع دعاء هذا اليهودي بالموت عليه، رد عليه برفق فقال: وعليك. الله أكبر، رؤوف رحيم رفيق، وعليك. فظنت عائشة رضي الله عنها وكانت في الداخل ظنت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفهم كلامه، فدافعت من الداخل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت لذلك الرجل اليهودي: وعليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. سمعها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الله أكبر، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. شوف مع اليهودي، كيف مع المسلم؟ كيف مع المسلم من باب أولى؟ إن الله رفيق يحب الرفق. في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو ما سمعت ما قال لك؟ قال لها: أو ما سمعت ما رددت عليه؟ يعني أنا سمعت وفهمت وقد رددت عليه بما يكفيه. أو ما سمعت ما رددت عليه؟ يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هو دعا علي لكن ما يستجاب لهم، وأنا دعوت عليه، يستجاب لنا فيهم. كيف دعا عليه؟ لما قال له وعليك ردها عليه بالرفق. فمن المؤكد أن المسلمين لو أنهم تمسكوا بالكتاب والسنة ودعوا الناس إلى ذلك برفق ولين لاستجاب لهم خلق لا يحصيهم إلا الله من جميع الأجناس، من جميع الأجناس. والحمد لله أن دعوة أهل السنة من فضل الله مشهورة في العالم، مشهورة بالرفق وبالحكمة وبالعلم وبالحلم وبالصبر والبصيرة، وأنهم ما يدخلون في مشاكل. هذا من فضل الله على أهل السنة، اشتهروا بذلك عند المسلمين وغير المسلمين، أنهم ما عندهم عنف، ما عندهم إلا الصبر والتحمل. قدوتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن من هو قدوتنا؟ من هو إمامنا؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعوته واضحة في الكتاب والسنة. ما عندنا إمام إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، هو إمامنا وهو قدوتنا وهو حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وقد قال الله عز وجل فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. وانظر ماذا يقول الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو رسول الله، وسينفضوا من حوله لو كان عنده فظاظة وغلظة وعنف، لكن قد برأه الله من ذلك كما قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وربنا سبحانه وتعالى يقول في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: وإن تطيعوه تهتدوا. الله أكبر، ضمانة من الله لمن أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام بالاهتداء التام. هذا الرفق وهذا اللين أحق الناس به هم أهله. يعني هذا الرفق واللين مع الناس المدعوين جزاك الله خير على هذا، لكن أهلك أحق الناس به، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الأهل هنا الزوجة والأولاد والأقارب والأرحام. قال ربي إن ابني من أهلي، فعلا من أهلي. ولما قال له إنه ليس من أهلك فقط لأنه كافر، قال إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، أما لو كان يعمل العمل الصالح فهو من أهله، فخيركم خيركم لأهله، تدعو الزوجة وتدعو الأولاد، تدعو الأولاد من بنين وبنات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات، وفي مقدمة الأهل الأب والأم بالرفق واللين. إذا هداهم الله على يدك والله خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من الدنيا وما فيها. وانظروا كيف، وانظروا كم صبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمه أبي طالب، عم أبو طالب على الشرك، كم صبر عليه ويدعوه إلى مرض الموت، إلى مرض الموت. ما قال لا يكفي ثلاث مرات فقط أدعو ثم انتهينا منه، لا، ما في ثلاث مرات، من فين جاء ثلاث مرات أو سبع مرات؟ تدعو حتى يتوفاك الله أو حتى يتوفاه. في مرض موته يأتيه يدعوه يا عم، عم مشرك، يقول يا عم، ما قال يا كافر، ما قال يا مشرك يا خبيث، ما قال يا معرض يا صاحب القلب الغليظ، يقول له يا عم. الله أكبر، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، بحنان، يدعوه بحنان وليس بالعنف، باحترام يا عم. ما قال هذا، ما قال يا رجل، ولا قال يا أيها الأبعد، يا عم، كما قال إبراهيم يا أبتي، يدعو أباه بهذه الألفاظ العذبة ويكررها كذا كذا مرة، كما في سورة مريم يا أبتي يا أبتي. الله أكبر، ما قال يا مشرك يا كافر، كم قد دعوناك ولكن أنت باين عليك أنت من حطب جهنم، ما قال هكذا. وأيضا لقمان الحكيم يقول يا بني، ما قال له يا خبيث يا عجل يا ثور، يقول له يا بني يا بني يا بني. ما شاء الله، القرآن يعلمنا كيف ندعو، القرآن والسنة يعلمان المسلم كيف يدعو. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة، انظر كيف يسهل عليه الأمر ويقربه، يقرب أنه ما في مشقة عليك، ما عليك كلفة، ما أقول تنازل عن أموالك ولا عن بيوتك، ولكن أدعوك إلى أن تقول كلمة، كلمة أحاج لك بها عند الله. إذا قلتها بلسانك أنا سأكون مدافعا عنك عند الله يوم القيامة، أقول يا رب إنه قد قالها ونطق بها. ولكن نعوذ بالله من جلساء السوء، أثر عليه جلساء السوء فمات على شركه، والله المستعان. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زار خالا له من أخواله من بني النجار كان في المرض، فقال له يا خال قل لا إله إلا الله، بس ما فيه دليل أنه كان كافرا، قد يكون على الإسلام وأحب أنه يموت على هذه الكلمة الطيبة، لهذا ما قال أحاج لك بها عند الله، الذي يظهر أنه كان مسلم، إنما فقط هذا من باب قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يا خال قل لا إله إلا الله. فقال الرجل أخال أم عم؟ قال بل خال، قال: وخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ قال: نعم، يعني أن تموت عليها. الشاهد إلى الاحترام. ذاك يقول له يا عم، وهذا يقول له يا خال، وذاك مشرك يقول له يا عم، وهكذا أبو إبراهيم الخليل مشرك يقول له يا أبتي. ولما كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، قال إلى هرقل عظيم الروم، ما قال الكويفر، المقام مقام دعوة، المقام مقام دعوة وتقريب وإعانة على الخير. إلى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. متفق عليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الشاهد أنه وصف بمنصبه إلى هرقل عظيم الروم، ما قال كلب الروم، بالمنصب، إن كان مدير تقول المدير، وإن كان مراقب تقول المراقب، وإذا كان أستاذ تقول الأستاذ، وإذا كان رئيس تقول الرئيس، بالألفاظ الطيبة. الإسلام يدعو إلى الاحترام والتقدير، ما يدعو الإسلام إلى بذاءة الألفاظ. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
1: كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات، إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. مسائل وقواعد في العقيدة.
2: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
3: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
4: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
2: واعلم أن الله تعالى يقرن دائما أفعاله بمشيئته، مثل قوله: ويفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يريد وما أشبهه. ولكن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة، فلا يشاء شيئا تقتضي الحكمة عدمه، ولا يعدم شيئا تقتضي الحكمة وجوده. ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان إيش؟ عليما حكيما. فأفاد ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العلم العليم والحكيم أن مشيئته تعالى تابعة لحكمته. من اقتضت الحكمة هدايته هداه، ومن اقتضت الحكمة إضلاله أضله. واسمع إلى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واسمع إلى قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا علم الله من قلب العبد أنه أهل للهداية هداه، وإذا علم أنه أهل للزيغ والضلال أزاغه وأضله.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
2: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
3: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
4: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
5: صحيح الأذكار.

0: الأذكار.
1: صحيح الأذكار
2: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار
1: أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط عنه بها عشر خطيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض.

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك بواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه

والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البطر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابين تقيكم الحر وسرابين تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم

الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها

لله حنيفا ولم يكن من المشركين كافرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسخوا فيها فحط عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن

عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسجد في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى

انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة بعثرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يغسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي

أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ثم من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من

تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا.

ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا

إلههم. فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن

أنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب

ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يخلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب

هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلوا

قاطعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة

موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

قتله؟ قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني

قرية استطعما أهلها حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني

قرية استطعما أهلها حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك قد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خيرا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده.

عليك رب تقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل

قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت

امرأته ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما

فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا

0: آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون عليا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أخطأهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم

جاءتكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون
قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا

نقدر عليه فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من

0: واحدة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر
2: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقه بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد. والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من توجيهات العلماء.
3: العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم من يتحمل المسؤولية فيهم هم العلماء، العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك.
1: من توجيهات العلماء، جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين. من توجيهات العلماء.
4: في هذه الحلقة يوجه الشيخ عبد العزيز كلمات توجيهية في أهمية رد الأموال لأهلها وعدم التهاون في حقوق الناس، وعن عواقب أكل أموال الناس بالباطل في الدنيا والآخرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نقول أولاً أيها الإخوة، إن أصل أن حرمة أموال المسلمين وحرمة أموال المستأمنين والمعاهدين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. يقوله يوم عرفة كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخي مظلمة من دم أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم ثم قذفت عليه فطرح في النار. فيا أيها المسلم اتق الله في أموال الآخرين، اتق الله في أموالهم، فالأصل فيها حرمتها عليك إلا بمقتضى شرعي. الذين يجمعون أموال الناس بدعوى تنميتها في مشاريع وفي سلع تجارية ونحو ذلك، ثم يخونون الناس فينسبونها إلى أنفسهم ويتجاهل الآخرين، ويحاولون الاعتذار بالأعذار الواهية. تارة يقولون: التجارة كسدت، والتجارة خسرت، والأسهم هبطت، والأراضي كسدت، وإلى غير ذلك. وتارة يقولون: بعنا لكن المشترون لم يوفوا حقوقنا، ونحن في مداولات ومطالبات معهم، وتمضي السنون ولم يحق شيئا. ثم أحيانا قد يجودون ببعض الشيء ويعطون بعض الشيء، ويقول البعض مؤجل أو البعض احتياطي إلى غير ذلك. وتارة يختفون عن أنظار الناس، وهذا والعياذ بالله من الظلم والعدوان وأخذ مال الناس بالباطل. وتارة يقترض قروضا من الناس ولا يوفونهم حقوقهم، ويماطلون ويدعون الإعسار للتخلص من ملاحقة القضاء، وكل هذا من الظلم والعدوان. ألم تسمع الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالواجب أن نؤدي الأمانة وأن نتعامل بالصدق والوفاء. ولما ذكر الله توثيق الحقوق بالكتابة والإشهاد والرهن، قال بعد ذلك: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله. إذا لم يكن شهود ولا كتابة ولا رهون، فبقي جانب الأمانة التي يتحلى بها المسلم، وهو أن يؤدي الأمانة طاعة لله، لأن هذه حقيقة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. للأسف الشديد أن التهاون بالأموال قد يصر من بعض أشخاص تظن بهم الخير، تراهم يصلون معك ويظهر التقوى والصلاح والعبادة، ولكن عند جانب المعاملات يرتفع تلك الأمور، وما كأنه صائم، وما كأنه تائل لكتاب الله لخيانة أمانته وجحدانه الحقوق وعدم الوفاء بها، فالتعامل معه صعب جدا، لا ترى أمانة ولا صدقا في حديث ولا أداء لأمانة ولا إنجازا لوعد، ولكن خيانة في الأمانة وإخلال في الوعود وخيانة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا جميعا تقوى الله في أنفسنا، وأن نتعامل بالصدق في تعاملنا، وأن نراقب الله قبل كل شيء، ونعلم أن هذه الأموال التي أخذناها بغير حق سنحاسب عنها يوم القيامة، فلا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يوم القيامة يسألك الله وأنت واقف بين يديه في ذلك الموقف العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، عن هذا جمعته، أين اكتسبته، أمن حلال أم من بيع شراء زراعة تجارة ميراث هبات، أم أن جمعته من حرام وأكلت أموال الناس، يمكنهم الله من حسناتك أغلى ما تملك، فيفوزون بالحسنات وترجع بالندم والخسارة. فاتق الله أيها المؤمن وحاسب نفسك عن هذه الأموال، لا يغرنك كثرة أموالك، ولا يغرنك جمع الأموال، ولا كثرة العقار، ولا يغرنك كون رصيدك قد ارتفع. راقب الله، هل ما عملت خيرا أم سوءا؟ إن يكن جمعك لهذا المال بالطريق المشروع نعم، وإن كان والله بالغش والخيانة فما أشقاه من مال. عند احتضارك ومفارقة الروح للجسد وإشرافك على ما أمامك ستندم وتأسى وتتمنى، لو رددت إلى الدنيا فأعطيت الناس حقوقهم ووفيت لهم بأماناتهم، أموال أيتام أكلتها ظلما وعدوانا، حقوق عمال وضعفاء أكلتها، حقوق نساء أكلتها. اتق الله في نفسك وراقب الله في أمرك، وإياك والكذب فإنها مطية الخسارة والضلال. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام، وأن يرزقنا الأمانة في تعاملنا والصدق والإخلاص، وأن يجنبنا الكذب والخيانة.
1: من توجيهات العلماء، جعل الله العلماء مصابيح ينير بهم درب السائرين، فلا تستقيم أمور العباد في الدنيا والدين إلا بتوجيهات العلماء الربانيين.
6: من توجيهات العلماء.
7: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
8: وقل رب زدني علما.
3: ولا شيء أشرك من العلم، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
9: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
3: فدل ذلك على فضيلة العلم، لأن الله لم يقل له وقل رب زدني مالا، زدني زوجات، زدني أولادا.
8: وقل رب زدني علما، برنامج نعرض فيه وصايا أهل العلم في الحث على طلب العلم الشرعي والاجتهاد في تحصيله والتأدب بآدابه والتحذير من عوائقه ومفسداته. وقل رب زدني
10: علما. هذا سائل يقول: أثابكم الله، أنا من الذين يرغبون في طلب العلم والأخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء والمرسلين، لكن كثيرا ما أفطر وأحفظ وأنسى، وفي بعض الأحيان أترك الطلب وأعود وأندم، فما الذي تنصحني به مع العلم أنه يأتيني وسواس بأن أترك الطلب بسبب أني مخذول وأني مفرط قبل الاستقامة وكثرة الأخطاء بعدها، فأفيدوني أثابكم الله.
11: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فنصيحتي لك ولنفسي وللسامعين جميعا أن يكثر كل واحد منا من التوبة والاستغفار، وفي كل مناسبة وبغير مناسبة، فإن التوبة الصادقة يمحو الله بها السيئات. ينبغي للواحد أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشيطان يحرص على أن يوسوس إلى ابن آدم، لكنه إذا سمع الذكر ولى هاربا، كما فيما يتعلق بقصة الأذان. إذا أذن مؤذن أدبر الشيطان وله حصحاص حتى لا يسمع النداء. إذا انتهى الأذان حضر ليلبس على المصلين. إذا أقيمت الصلاة في حال الإقامة يفر. الإنسان ينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الله، من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم هذه الجملة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان والحديث الصحيحين. يكثر الواحد من هذه الألفاظ كواسب أجر بدون مشقة ولا عنا، لا تعرقل الإنسان في عمل يدوي ولا في مهنة يقوم بها ولا في سير يسيره. يكثر. النبي قال في الذكر، قال سبحان الله الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. كواسب للخيرات لا حدود لها. والشيطان يثبط ابن آدم. فالطلب العلم الشرعي مهم، لأن الإنسان دائما محتاج إلى العلم الشرعي. كيف يصلي؟ كيف يحج؟ كيف يصوم؟ كيف يتعامل مع الناس؟ تحصيل العلم ينبغي أن يعتني به المسلم ما قد أمكنه ذلك، لكن تحصيل العلم لا يتم في ساعة وعشية وضحاها، يحتاج إلى عزيمة صادقة، إلى حسن توكل على الله جل وعلا، إلى إخلاص لله في العمل، إلى صبر. لا يظن أنه في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين سوف يحوز العلم، بل كلما اتسع علم الواحد كلما شعر بالنقص الكبير عليه. فنصيحتي لك أنت أيها السائل ولنا جميعا السامعين أن يتعاهد الواحد نفسه ويجرب نفسه في الحفظ ويعتني بالأذكار، وأن لا يبيت إلا على ذكر، وأن يعتني بأذكار الصباح والاستيقاظ، أذكار دخول المنزل والخروج منه، أذكار البدء بالطعام والشراب، والأذكار بعده، أذكار دخول المسجد والأذكار بعده، العناية بأذكار الصلاة التي تقال بعدها، إلى غير ذلك. فاحرص أيها السائل، ونصيحتي لك أن تختار مختصرات من الكتب في الفقه والحديث والعقيدة لتحفظها حفظا، فإن العلم حقيقة هو العلم المحفوظ. وأما بدون حفظ تأتي أمور تحب أن ترجع إلى شيء فتجد نفسك كأنك محجوبا أو متعثرا. لكن لا ينبغي أن يشغلك تحصيل العلم عن اكتساب الرزق. احرص على قسمة الوقت، واليوم والليلة 24 ساعة، انظر ما تصرف هذه الساعات فيه، في الأكل، في الشرب، في النوم، في الصلاة، في نوافل العبادات، في العمل، في القراءة. ستجد جزءا كبيرا من الوقت قد ضاع دون أن تجد ثمراته. فاحرص، أحكم نفسك وأحكم طريقة محافظتك على الوقت، ثم اجتهد في سؤال الله أن يعلمك وأن يفهمك وأن يثبت معلومتك في قلبك وأن يوفقك للعمل بها.
8: وقل رب زدني علما.
3: ولا شيء أشرك من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: ومفسداته.
1: وقل رب زدني علما.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
2: الإجابات المختصرة.
3: أحسن الله إليكم. تقول: عندما يدخل أحد المصلين المسجد ويجد الصف الأول منتهي، من أين يبدأ الصف الثاني؟ هل من جهة اليمين أم من الوسط؟
4: بل من الوسط. كلما كان المأموم أقرب إلى الإمام كان ذلك أفضل.
0: الإجابات المختصرة.
2: الإجابات المختصرة. المختصرة.
0: نور على الدرب.
5: نور على الدرب.
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
6: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
5: نور على الدرب.
6: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ محمد. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
8: مرحبا بكم وأهلا.
7: هذه السائلة ميم نون سين من ليبيا، أرسلت الحقيقة برسالة مطولة. تقول: تذكر فضيلة الشيخ محمد بأنها فتاة تبلغ من العمر 23، ملتزمة تحمد الله على ذلك. تقول: ولكن المشكلة في أن أباها يتعاطى الخمر والمسكرات لفترة طويلة، وذلك سرا. تقول: ولكن بحكم عملي في البيت تعرفت على ذلك، فما الواجب علي، علما بأنني لا أستطيع المواجهة والنصح في مثل هذه الأمور؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول هذا.
8: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد قاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الواجب على هذه المرأة أن تسدي النصيحة لأبيها بأي وسيلة، لأن من بر الوالد أن يسدي ولده إليه النصيحة. ألم ترى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وناصحه. وكذلك نحن يجب علينا أن ننصح أباءنا وأمهاتنا بأي وسيلة. فإذا كانت هذه السائلة لا تستطيع مواجهة أبيها، فإن الواجب عليها أن تكتب له كتابا بدون توقيع، تذكره بالله عز وجل، وتبين له النصوص الدالة على تحريم خمر وعلى الوعيد على شاربها، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من ذلك. ولا ينبغي لها أن تيأس من صلاح والدها، فكم من إنسان كان فاسدا فأصلحه الله تعالى لأدنى سبب، والله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، يقلبها كيف يشاء. نسأل الله لأبيها الهداية ونسأل الله لها الإعانة. نعم.
7: تذكر في سؤالها الثاني فضيلة الشيخ والأخير، تقول بأنها فتاة وبحكم علاقتها بالأسرة تقول وبالعائلة والأقارب، العديد منهم لا يصلي، فكيف يكون التعامل معهم، علما بأنهم يعلمون بأن الصلاة واجبة وإنما هو تكاسل، فكيف تكون العلاقة معهم؟
8: العلاقة مع هؤلاء الذين لا يصلون بتاتا المناصحة قبل كل شيء بالكلام وبالرسائل وبالأشرطة الدينية، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وإن أبوا إلا أن يكونوا على ما هم عليه وجب هجرهم والبعد عنهم، لأنهم في هذه الحال لا حق لهم، إذ أن تارك الصلاة مرتد خارج عن الإسلام، ليس له حق، كما قال الله عز وجل لنوح عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وكان ابنه هذا كافرا قال يا نوح إنه

0: اسم أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهذه الحال هي التي يجب أن تعامل بها هؤلاء الأقربين. نعم.
1: بارك الله فيكم. المستمع علي مناور يقول: هل يجوز لي أكرمكم الله أن أصلي بالأحذية، وهل صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هي الحالة التي صلى فيها جزيتم خيرا؟
0: الصلاة بالأحذية سنة، سنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله، فقد ثبت في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا عليه؟ قال: نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة منا عليه، وقال: خالف اليهود صلوا في نعالك. فالصلاة في النعلين سنة ثبتت بالقول والفعل، ولكن إذا كان يترتب على هذه السنة مفسدة فإنها تترك من أجل المفسدة. والمفسدة التي يمكن أن تقع في الصلاة في النعلين في وقتنا الحاضر هو تلوية الفرش، فرش المسجد، وإذا المصلين على هذه الفرش. والمسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروشا باللباس، بل هو حصبة، والحصبة تبتلع ما كان في الرجل ويزول ما كان في الرجل مع هذه الحصبة. كما أن بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، إذا دخل المسجد بن عليه لا ينظر فيهما ولا يهتم بأسفلهما، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن دخل المسجد في نعليه أن ننظر فيهما، وأكثر الناس يهملون هذا. فمن ثم رأى المشائخ وفقهم الله أن لا يصلوا فيها، أي في النعال، لئلا تحصل هذه المفسدة.
1: بارك الله فيكم. آخر سؤال في رسالة المستمع علي مناور من عرعر يقول: أسأل عن طريقة الذبح في الشريعة الإسلامية وبارك الله فيكم.
0: طريقة الذبح في الشريعة الإسلامية أن تأتي بسكين حادة قوية، وأن تمرها على رقبة المذبوح بقوة، وأن تسمي الله عز وجل عند تحريك السكين، وأن يبرز الدم، وذلك بقطع الوردجين، والوردجان هما عرقان محيطان بالحلقوم، وهما الوردان عند كثير من الناس. هذان العرقان عرقان غليظان يوزعان الدم على البدن من القلب، فإذا قطع ماتت الذبيحة، فلا بد من قطعهما. واشترط بعض العلماء قطع الحلقوم والمري، وقال إن الواجب قطع الحلقوم والمري، وأما قطع الوجهين فسنة، والصواب العكس، أن قطع الوجهين هو الواجب لأنه هو الذي به ينهر الدم، وأما قطع الحلقوم والمري فهو سنة. فإذا قطع الأربعة فإن الذبيحة تحل بالإجماع، وإن قطع ثلاثة منها أو اثنين منها على التعيين دون البقية فهذا موضع نزاع بين العلماء. والذي يظهر لي من الأدلة أنه إذا قطع الوجهين حلت الذبيحة، ولكن الأكمل والأفضل قطع الوجهين والحلقوم والمري.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل ميم ألف حاء يقول: السؤال الأول: أريد توضيحا كافيا عن صلاة التهجد، وخاصة مسألة الشفع والوتر، لأنني سمعت كثيرا بأنه لا صلاة بعد الوتر، وهل لي أن أؤخر الشفع والوتر أم الوتر فقط إلى ما بعد القيام؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورية.
0: التهجد في الليل يعني به السائل القيام في آخر الليل بعد النوم، والسنة في ذلك إذا قام الإنسان من نومه أن يذكر الله عز وجل ويقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، أو أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يدعو بما شاء. ثم يقرأ قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر السورة سورة آل عمران، ثم يتوضأ ويستاك في هذا الوضوء، وهو سنة في هذا الوضوء أوكد من غيره، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يصلي صلاة التهجد التي يطيل فيها ما شاء، ثم يختمها بالوتر ركعة يختم بها صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. هذه صفة التهجد. أما الوتر فالوتر أقله ركعة، وأذن الكمال فيه 3 ركعات، ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وهذا الوقت من صلاة العشاء يشمل ما إذا جمعت إلى ما قبلها، فلو جمع الإنسان صلاة العشاء إلى المغرب وصلاها في وقت المغرب فإن وقت الوتر يكون قد دخل. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقت المستحب للوتر، فقال عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ولكن لو أن الإنسان أخر الوتر بناء على أنه سيقوم من آخر الليل ولم يقم حتى طلع الفجر فإنه لا يقضيه بعد طلوع الفجر إلا في النهار، فإذا جاء النهار صلاه شفعا لا وترا، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى 4، وإذا كان من عادته أن يوتر بـ5 صلى 6، وإذا كان من عادته أن يوتر بـ1 صلى 2. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع يعني عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل فضيلة الشيخ عن صلاة الضحى وعن عدد ركعاتها.
0: صلاة الضحى سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، أما فعله فإنه كان يصلي ركعتي الضحى أحيانا، وأما قوله فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني على كل عضو من أعضائك صدق كل يوم تطلع فيه الشمس، لكنها ليس صدقة مال، بل هي كل ما يقرب إلى الله، فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، والتهليل صدقة، والتكبير صدقة، والتحميد صدقة، قراءة القرآن صدقة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا ترغيب في ركعتي الضحى. فيسن للإنسان أن يصلي ركعتي الضحى كل يوم، ووقتها أي وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال نحو 10 دقائق، أي بعد طلوع الشمس بنحو 1/4 ساعة إلى ما قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت لها، وقتها واسع.
1: بارك الله فيكم. السؤال الأخير في رسالة المستمع: أنا رجل أرعى الغنم، وفي فصل الشتاء غالبا ما تكون ملابسي متسخة، يتعذر خلعها واستبدالها في كل وقت خاصة في أيام البرد الشديد، فهل من الممكن أن أقوم بصلاة الليل وتلاوة القرآن على هذه الحالة بالتيمم فقط؟
0: نعم، إذا كنت راعي غنم فالغنم طاهرة، بولها طاهر وروثها طاهر وريقها طاهر ولبنها طاهر، حتى لو تلوثت الثياب بها ببولها أو بروثها أو بغير ذلك فإن الثياب طاهر، تجوز فيها الصلاة وتجوز فيها قراءة القرآن والتهجد في الليل وغير ذلك من الصلوات.
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بقاف عين نون يقول: تناقشت مع أحد الإخوة وهو يقول بأن لبس الذهب للرجال حلال بحجة أن الرجل الغريب عن بلده يمكن أن يلبسه بثمن كفنه، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: لبس الذهب على الرجال حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ولأنه رأى رجلا وفي يده خاتم ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلقيها في يده، أو قال: فيضعها في يده. وأما قول السائل إنه يجعله في يده من أجل أن يكون كفنه لو مات، فهذا رأي عجيب وغريب، ولا يمكن أن تعارض به السنة النبوية ثابتة عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه ربما إذا مات وأراد أحد أن يجهزه يأخذ هذا الخاتم ويدعو، يعني يسرقه منه بعد موته، ما الذي يدري. وعلى كل حال فإن هذه علة عليلة، بل علة ميتة لا أثر لها. فلبس الذهب من الخواتم وغير الخواتم حرام على الرجال.
1: بارك الله فيكم. هذا السائل محمد العبد الله يقول: فضيلة الشيخ، أسمع بعض الحكايات من أناس كانوا في حالة سيئة من ترك للصلوات وغير ذلك، ثم يمن الله عليهم بالهداية والعمل الصالح، ويكون ختام هذه القصص أو القصص الوفاة. وهذه القصص توجد في كثير في كتب المتقدمين وحتى المتأخرين، مما يجعلني أشك في صحتها أحيانا، أرجو الإيضاح في ذلك مأجورين.
0: لا تشك في صحتها، لأن القلوب بيد الله عز وجل. فكم من إنسان على غاية من الفسق والفجور والكفر والشرك والإلحاد يهديه الله عز وجل بكلمة واحدة يسمعها إما من واعظ أو داعيها أو ما أشبه ذلك. وكم من إنسان على العكس يكون ظاهر حاله الاستقامة وأنه ثابت على الحق ثم يختم له بسوء العاقبة، نسأل الله العافية. وفي صحيح البخاري أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، وكان رجلا مقداما شجاعا لا يدع شهادة ولا فادة إلا أدركه، وكان الناس يتعجبون من شجاعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار، فعظم ذلك على الصلاة، وقالوا: كيف يكون من النار وهو بهذا الحال من الجهاد والإقدام الروسية؟ فقام رجل فقال: والله لألزمن هذا الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل هذا عن رجم بالغيب، بل هو يوحى إليه فلزمه حتى أصاب هذا الرجل الشجاع، أصابه سهم من العدو فجزعا شديدا، فسل سيفه واتكأ عليه منحنيا عليه حتى خرج السيف من ظهره والعياذ، ومات قاتلا نفسه. فلما أصبح الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وبما؟ قال: إن الرجل الذي قلت عنه إنه من أهل النار فعل كيت وكيت. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول. ثم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. فهذا الرجل الذي قتل نفسه كان يعمل جاهدا ويقاتل ويسطو على العدو ويغنم أموالهم ولا يدع لهم شادة ولا فادة، وهذا كله من عمل أهل الجنة، لكنه فيما يظهر لنا فيما يظهر للناس وهو من أهل النار والعياذ بالله. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يطهر قلبه قبل أن يطهر جوارحه، لأن المدار على القلب، فربما يكون في قلب الإنسان سريرة خبيثة من عجب أو كبرياء أو ما أشبه ذلك لا تظهر للناس، لكنه عند حاجة إليها عند الموت تظهر والعياذ بالله. أقول إنها هذه الأخلاق الذميمة لا تظهر للناس لكنها عند الموت تظهر للملائكة وتبين، فيختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع يقول: صليت في أحد المساجد وقت الظهر وقد نزل مطر كثير، وعند المسجد بحيرة من الماء، فجمع الإمام الظهر والعصر، وأما مسجدنا فكان مناسبا لا يصلح معه الجمع، فهل صلاتي في المسجد الآخر الذي جمع صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فهل أعيد صلاة العصر الآن؟ أفتوني مأجوري.
0: إذا صليت مع جماعة وكان إمامهم يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، وكان سبب الجمع قائما وهو العذر، فإن صلاتك صحيحة ولا يجب عليك إعادتها. أما إذا أراد الإمام أن يجمع وكان السبب أي سبب الإباحة الجمع غير قائم، فإنك تنصحه أولا قبل أن يشرع في الجمع، إن الجمع بدون عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، وإن الصلاة لا تصح إذا كانت جمع تقديم لأنها صليت قبل وقتها، يعني الصلاة الثانية لا تصح لأنها صليت قبل وقتها. فإن أصر على أن يجمع فلا تنصرف أنت، صلي معهم وانوها نافلة، فإذا جاء وقت العشاء أو العصر فصلها، وذلك لأن خروجك في هذا الحال يؤدي إلى الشقاق والنزاع والكراهية منك أو عليه.
1: طيب، يقول فضيلة الشيخ: لدي رغبة في شراء سيارة بالتقسيط لأكمل بنافلتي، ولكنني سمعت من أحد طلبة العلم بقوله بأن هذا حرام وبأن عملية التورق هي أخية الربا، فبماذا تنصحونني؟
0: أنصحك أن لا تتعامل هذه المعاملة، لأن أدنى ما فيها أنها شبهة، وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها حرام، وكان يراجع في ذلك كثيرا ويأبى إلا أن تكون حراما. لكن لو أنك عرفت المواد التي تحتاجها وذهبت إلى من عنده هذه المواد وقلت له: أنا أشتريها منك بكذا وكذا، أي بأكثر من شرائها نقدا، فباع عليك، فإن هذا لا بأس به، لأن هذا شراء بثمن مؤجل، والثمن المؤجل لابد أن يكون زائدا على الثمن المنقود.
1: هذا المستمع عبد القيوم علي يقول: هل يجوز رفع الأذان بدون وضوء؟
0: نعم، يجوز للمؤذن المؤذن بغير وضوء، لأن الوضوء ليس شرطا لصحة الأذان، بل قالوا أي العلماء إنه يصح أن يؤذن وهو جنوب إذا كانت المنارة خارج المسجد، ولكن يكره أن يؤذن وهو جنوب، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنوب حتى يتوضأ.
1: يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: بالنسبة للأذان إلى غير اتجاه القبلة ما حكمه؟
0: اتجاه القبلة حال الأذان سنة وليس بشرط لصحة الأذان، فلو أذن وجهه إلى اليمين أو الشمال من القبلة أو خلف القبلة فإن الأذان صحيح، لكنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، لأن الأذان ذكر ودعاء ونداء للصلاة، فينبغي أن يكون فيه مستقبل القبلة.
1: بارك الله فيكم. ميم عين صاد له هذا السؤال، نختم به هذه الحلقة معكم فضيلة الشيخ. يقول: المعلم الذي يعطي الطلاب جوائز ومكافآت تشجيعية هل يؤجر على ذلك؟
0: إذا أعطى المدرس أو المعلم تلاميذه جوائز تشجيعية حتى يرقبهم في الدرس وينشطهم عليه ويتسابقوا عليه، فإنه يؤجر على هذا، وهو من الإنفاق على العلم الذي فيه الفضل لمن فعله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الغزو: من قتل قتيلا فله سلب. وهذا لا شك أنه طريق من طرق التشجيع، فإذا فعل المدرس أو المعلم هذا من أجل تشجيع الطلاب فإنه يؤجر على هذا، ويعود التلاميذ التنافس بالوصول إلى الخير.
2: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب،
4: نور على الدرب،
3: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
4: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
3: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
4: نور على الدرب،
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول: ماذا يفعل؟
7: يقول السائل،
9: يسأل، يقول:
10: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
3: سؤال وجواب.
11: يقول: قول المتصل بالتليفون ألو، هل هذا يعتبر من تقليد الكفار في ألفاظهم؟
12: لا يناسب أن يقول ذلك، وإنما يحرص على أن يبدأ بالسلام عليكم. وهذه الكلمة دخلت على ألسنة أكثرنا مع التلفون، جاءت مع التلفون واستمرت معه، وإن تمكن الإنسان أن يتخلص منها وأن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وكثير من الناس يفعل أو يأتي بهذه الكلمة ليتأكد أولا أن صوته يسمع ليلقي السلام، هذا مراده، يتأكد أن الصوت يسمع وأنه تم الاتصال فعلا بالمتحدث معه، فلأجل ذلك يؤتى غالبا بهذه الكلمة. ولهذا يلاحظ أنها يؤتى بها عندما ينقطع الصوت، المراد من ذلك التأكد من وجود الصوت، هذا هو المراد. والأولى بالإنسان أن يكون البدء مباشرة بالسلام.
3: سؤال وجواب.
6: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
7: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
8: يقول: ماذا يفعل؟
7: يقول السائل،
9: يسأل، يقول:
10: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
3: سؤال وجواب.
5: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الرسائل السديدة في جلائم مسائل التوحيد والعقيدة.
13: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: ما حكم من يقول المدد يا رسول الله، الشفاعة، هل هذا القول صحيح؟ أسمع ذلك من بعض زوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
14: هذا شيء أكبر، لأن دعاء للنبي المدد إلى رسول الله، اشفع لي يا رسول الله، طلب الشفاعة من النبي طلب من غير محلها، الشفاعة تطلب من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنطلبها من رب العالمين، لا من النبي ولا من غيره. فطلب الشفاعة من النبي سؤال النبي ما لا يملكه، لأن الله يقول: لله الشفاعة جميعا. فسؤال الشفاعة من الرسول أو المدد من الرسول هذا كله شرك أكبر، لأن الواجب أن نزل المدد من ربنا وأن نطلب الشفاعة من ربنا، يقول: اللهم شفع بي نبيك وعبادك الصالحين.
3: الرسائل السديدة في جلائم مسائل التوحيد والعقيدة.
13: وما خلق

ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الباقيات الصالحات
1: الباقيات الصالحات.
0: سبحان الله والحمد لله
1: ولا إله إلا الله
0: والله أكبر
2: الباقيات الصالحات.
3: وفي الجنة بيت يقال له بيت الحمد، خص للذين يحمدون الله في السراء والضراء ويصبرون على مر القضاء. روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا حمد الله على الضراء فنال بحمده هذه الرتبة العلية. ولكن كيف يبلغ العبد هذه المنزلة وكيف يصل إلى هذه الدرجة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحمد على الضراء يوجبه مشهدان، أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه مستوجب لذلك، مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن، للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء، فهو خير له.

0: انتهى كلامه رحمه الله. فإذا علم ذلك العبد وتيقنه أقبل على حمد الله في أحواله كلها، في سرائه وضرائه، وفي شدته ورخائه، ثم هو في حال شدته لا ينسى فضل الله عليه وعطاءه ونعمته سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى يونس بن عبيد رحمه الله يشكوه ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا 100,000 درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبيدك 100,000؟ قال: لا. قال: فبرجلك 100,000؟ قال: لا. قال: فذكره نعم الله عليه، فقال يونس: أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة. وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا بسط له من الدنيا فانتزع ما في يده، فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بارية. قال: فجعل يحمد الله ويثني عليه وبسط لآخر من الدنيا، فقال لصاحب البارية: أرأيتك أنت على ما تحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق لم أعطهم إياه. قال: وما ذاك؟ قال: أرأيتك بصرك؟ أرأيتك لسانك؟ أرأيتك يدك؟ أرأيتك رجلك؟
1: الباقيات الصالحات،
2: الباقيات الصالحات.
1: سبحان الله والحمد لله
2: ولا إله إلا الله
1: والله أكبر.
3: الباقيات الصالحات.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: فضائل الصحابة.

0: فضائل الصحابة لفضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.
1: بالأمس كنا مع حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حاجة وهو غلام صغير، فقضى حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ثم عاد إلى أمه فاستبطأته أمه فسألته عن هذا البطء لمن؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. فقالت له أمه وما هي هذه الحاجة التي بعثك النبي بها أو إليها، ما هي؟ قال إنها سر، بمعنى أنها ما دام السر أنا لا أخبرك بها وأنا لا أشيع سر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقالت له أمه لا تحدث بها أحدا من الخلق ما دام هذا السر سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتمه يا أنس. فكتم السر أنس، وسر النبي لا يذاع وسر النبي لا يشاع. والنبي عليه الصلاة والسلام له صاحب سر مخصوص هو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة بأسماء المنافقين، يا حذيفة هذا منافق وهذا منافق وهذا منافق، والمنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والمدينة كان بها منافقون في صدر الإسلام الأول، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائن الله، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، لأن النبي لما قدم المدينة وجد أهل المدينة ينظمون عقدا لعبد الله بن أبي، يعملون له تاج يؤمرونه عليهم. وبعدما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أيؤمر عبد الله بن أبي؟ لا، فساءه الأمر وحقد على النبي، واستطاع أن يجمع معه صحبة فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولذا قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. لكن الله تعالى سمى لنبيه بعض هؤلاء المنافقين، والنبي سماهم لحذيفة. ولما علم عمر رضي الله تعالى عنه أن حذيفة يعلم المنافقين والنبي سمى له المنافقين، كان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي إلى حذيفة ويقول لحذيفة بن اليمان يا حذيفة، الذي يقول هذا عمر ثاني الخلفاء الراشدين وزير النبي وصهر النبي والذي أعز الله به الإسلام، يأتي إلى حذيفة، اسمع يا أخي يا مسلم، عمر مع جلالة قدره وشهادة النبي له بأنه من الجنة في الجنة، يقول لحذيفة يا حذيفة أنشدك الله، هل سماني رسول الله في المنافقين؟ عدل اللائحة التي فيها أسماء المنافقين وتتبعها، أتجد اسم عمر في المنافقين أم لا؟ هذا عمر، فكيف بي وبك؟ ومن أنا وأنت؟ أنا وأنت لسنا في العير ولا في النفير، ووالله لا نساوي في مقام عمر ولا في مقام أصحاب النبي شيء، بل والله لا نعلم ماذا تكون نتيجتنا خاتمتنا، أنموت على الإسلام أم لا؟ وإن كنا نرجو الله أن نموت على الإسلام، لكن الأمر بيد الله تعالى ولا يعلم ذلك إلا هو. أصر على الذنوب والمعاصي وتصر على الذنوب والمعاصي، وأبتعد عن الله وتبتعد عن الله، وأنغمس فيما لا يرضي الله، وبعد ذلك أعيش على آمال وأعيش على أشياء. نحن من أمة محمد، وأمة محمد على خير، ويشفع فينا رسول الله، ويشفع فينا الأولياء والصالحون والمقربون، ولا نتعرض بعمل صالح لله تعالى. لا يقوم، عليك أن تسلك الجادة إذا أردت أن يشفع فيك رسول الله، وعليك أن تلتزم الطريق، وعليك أن تلح على الله، وعليك أن تتعرض لنفحاته، وعليك أن تعمل العمل الصالح وأنت وجل خائف. أنت وجل خائف. هذا عمر رضي الله تعالى عنه. الرسول قد قرر والعالم يشهد أجمع، 10 في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما في الجنة، سعيد ابن زيد ابن العاص في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سمى النبي أشخاص، هؤلاء في الجنة منهم عمر. ومع ذلك أقول وأكرر مرة أخرى، هذا عمر يخشى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه من المنافقين، والنفاق غالبنا لا يخلو منه، غالبنا لا يخلو منه. النفاق اعتقادي وعملي. الاعتقادي نفاق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، حانقين على الملة، ولكن عندما علموا أن هذا الدين متين وأن السلطان قائم ولا يستطيعون أن يظهروا غير الإسلام، يظهرون الإسلام، صلوا مع رسول الله، جاهدوا مع رسول الله، حجوا مع رسول الله، اعتمروا مع رسول الله، صاموا مع رسول الله، ولكن القلوب مليئة بالحقد والحنق على الإسلام والمسلمين. هذا يسمى النفاق الاعتقادي الذي أسأل الله تعالى أن يبرئني وإياك منه. لكن النفاق الآخر وهو النفاق العملي، عمل إذا عمله المرء اعتبر منافق، هذا النفاق لا يسلم منه إلا القلة القليلة. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، سلط هذه الأضواء الثلاثة على شخصي وعلى شخصك حتى ننظر هل نتصف بأحد هذه الأمور الثلاثة أم لا. فإذا وجدت فينا هذه الأمور أو بعض هذه الأمور فلنصلح الحال لكي نخرج عن دائرة النفاق، ولئلا نتظلل تحت ظلة النفاق. هذا النفاق الذي يسمى النفاق العملي. إن كذب، إن حدث كذب، إن وعد أخلف، إن ائتمن خان، فهو منافق. الخلاصة، أنس لم يدع السر ولا يعلم بهذا السر إلى اليوم، لأن أنس رضي الله تعالى عنه لم يحدث أمة ولم يحدث أحدا من الخلق بهذا السر الذي أسره رسول الله له. هذه الأم المباركة أم أنس ينبغي أن نعلم من هي. هذه الأم التي تقول لولدها، اسمع ما تقول للولد: لا تحدثن بسر رسول الله، لا تحدثن بسر رسول الله، يا بني ما دام أن النبي أسر إليك هذا السر حاول أنك لا تقف موقف إذاعة سر رسول الله، لا اليوم ولا بعد اليوم. من هي هذه المرأة المباركة الصالحة؟ هذه المرأة المباركة أم أنس تسمى أم سليم، احفظ الاسم أم سليم. معرفة الصالحين غنيمة، والاقتداء بالصالحين والعمل بأعمالهم نجاة وفلاح. هذه المرأة اختلفوا في اسمها، جماعة قالوا اسمها سهلة، قيل سهيلة، قيل رميثة، قيل الغميصاء، قيل الرميثاء، كل هذا لا يهم. الذي يهم الشخص أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، امرأة من ضمن نساء الأنصار الذين ناصروا رسول الله، أسلمت وحسن إسلامها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ووقع بينها وبين والد أنس بن مالك، ولدها أنس أبوه مالك، وقع بينهما مغاضبة، غضب عليها مالك ابن النضر والد أنس بن مالك، فذهب إلى بلاد الشام وأقام ببلاد الشام ومات ببلاد الشام. انتهت من العدة، جاء الخطباء الخطاب يريدون أن يتزوجوا أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من ضمن الخطاب رجل أنصاري شهير ثري عين من عيون الأنصار رضي الله تعالى عنه، يسمى أبا طلحة الأنصاري. أبو طلحة تقدم لخطبة أم سليم رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عن أبي طلحة. أبو طلحة مشرك كافر، أم سليم مسلمة، الله تعالى حرم الرجل المشرك أن يتزوج المرأة المسلمة، المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تنكح المشرك، المشرك لا ينكح المسلمة. فرق بينهما الإسلام، يدخل في هذا الباب المجوس، الهندوك، عبدة الشمس، عبدة القمر، عبدة الكواكب، الذين يعبدون الأحجار، الأصنام، الذين يعبدون الملائكة، كل من يعبد غير الله تعالى مشرك كافر، لا يجوز له أن ينكح، يعني يتزوج المرأة التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، الكتابية يعني اليهودية أو النصرانية. أحل الله تعالى لنا طعام أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب بشرط: يتزوج الرجل المسلم الكتابية رغبة إدخالها في دين الله، لأن اليهودية والنصرانية ديانة بشرت برسول الله. اليهود يعرفون رسول الله والنصارى يعرفون رسول الله، ولكن الأحبار والرهبان غيروا وبدلوا. فالمرأة ما دام أن الرجل له القوام عليها، له الهيمنة، له السيطرة، له القوة، أباح الله تعالى له أن يتزوج الكتابية ليدعوها إلى دين الإسلام. الكتابي لا يتزوج المسلمة، اليهودي النصراني حرام عليه أن يتزوج المرأة المسلمة خشية أن يغلب عليها، لأن الرجل له القوامة، بخلاف الكتابية اليهودية النصرانية الله جل وعلا أحلها لنا، المجوس لا، بقية الطوائف الملل النحل لا، إلا المرأة الكتابية فقط. إذن أم سليم مسلمة، أبو طلحة كافر. قالت له: يا أبا طلحة، والله ما مثلك يرد، أنت لا يرد مثلك، لما تتحلى به من العقل والشهامة والمروءة والكرم والعفاف، ولكن يا أبا طلحة، ألست تعبد خشبة تنبت من الأرض ينجرها حبشي بني فلان؟ انظر إلى الأسلوب، هذا أسلوب دعوي عظيم. يا أبا طلحة، ألست تعبد خشبة تنبت من الأرض؟ كانوا يعبدون أحجار، يعبدون أصنام، يأخذ له خشب يعمل له صورة إله، له راس، له عينين، له صدر، إله قائم وما إلى ذلك، ينحت الحجر يجعله على شكل إله وما إلى ذلك، على شكل شمس قمر، يعبده من دون الله، وهو يعلم أن هذه الخشبة، أن هذا الحجر، أن هذا الشيء لم يخلقهم، ولكن يقول هذا ليس له ذنب ومقرب إلى الله، ولهذا أنا أعبده ليقربني إلى الله، ليكون شافعا لي عند الله. من هنا جاء البلاء وجاء الشرك. فاتخذت هذه المرأة الجليلة هذا الأسلوب العظيم: ألست تعبد خشبة تنبت من الأرض ينجرها حبشي بني فلان؟ نجار حبشي بالمدينة كان يعمل هذه الهياكل وهذه الأصنام ويبيعها، اشترونها ويعبدونها من دون الله، كحال عبدة الأصنام الأخشاب الأحجار اليوم. لو ذهبت إلى بلاد البوذيين، أو ذهبت إلى بلاد الهندوك، أو ذهبت إلى البلاد التي يعبدون فيها الأصنام والأحجار، لرأيت العجب العجاب، من يعبد صورة قرد، من يعبد صورة كلب أجلكم الله، من يعبد صورة طير، من يعبد صورة الأسد الفيل، من يعبد صورة الأذن. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الله كرمنا بهذا الإسلام، الله كرمنا بهذه الملة، لا يعبد إلا الله، كل ما يسمى عبادة لا يصرف إلا للحي القيوم الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أمات فأحيا، المهيمن العزيز الجبار المتكبر القهار الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الذي يعبد، تسجد له، تركع له، تسأله، تطلبه، تستغيث به عند الملمات وما إلى ذلك. فالجاهلية كانوا أيضا يعبدون الأصنام ويعبدون الأحجار ويعبدون الأخشاب، والفلسفة، الفلسفة هي ما ذكرت لك، الفلسفة أن هذه الجمادات لا ذنب لها أن هذه الكواكب، لا ذنب لها الملائكة، لا ذنب لهم الصالحون، لا ذنب لهم. إذن نحن نعبدهم، لم تعبدهم؟ العبادة حق الله تعالى. الله تعالى ما خلقك إلا لعبادته. سبب الخلق، لو قال لي قائل لما خلقنا الله، لما خلقك الله، الجواب بديهي، خلقني الله تعالى لأطيعه وأعبده وأفرده بالعبادة، لا إله إلا هو. والله إن الخلق لا يعبدون رسول الله وهو أفضل خلق الله. ما دعانا رسول الله إلى عبادته، وإنما دعانا صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الرب جل وعلا. الله تعالى قال له: قل لهم يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. لذا لما جاء إليه رجل قال له قول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ند، ند بمعنى مثيل، مثل الله. أنا لست كالله، أنا خلق من خلق الله، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه المرأة الصالحة المباركة أمرت بمعروف، ولكن اتخذت أسلوبا حكيما. هذا الأسلوب يهز العاقل، يحرك المؤمن. أنت تعبد خشبة تنبت من الأرض، ينجرها حبشي بني فلان، وقالت له: يا أبا طلحة، ألا تستحي أن تعبد غير الله تبارك وتعالى؟ فقال لها: أمهليني أنظر. فعاد ونظر وتأمل، وكل عاقل يعلم أن السجود لهذه السارية، أن طلب هذه السارية، أنا أطلب من هذه السارية أنها تخبر الله عني. هذه السارية تخبر الله عني؟ أتعقل؟ أتعلم؟ والله لو جلست أدعوها وأطلب منها ملايين الأيام، والله لا تعي ولا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تفهم شيئا، لأنها جماد. أنا وأنت خير منها، لأن الله وهبنا عقل وبعث إلينا النبي وأمرنا الله جل وعلا باتباعه. لكن هذا الحجر وهذا المنبر وهذا الباب وهذا السماء والأرض والكواكب، الله جل وعلا ما كلفها، وما أعطاها الله جل وعلا العقل الذي بعث الرسل إليه، لكن أنت وأنا المأمورون بهذا الأمر. فتأمل أبو طلحة وأراد الله تعالى له الخير، فدخل في الإسلام، وكان صداقها، صداق هذه المرأة، إسلام أبي طلحة. ما أخذت قرشا ولا فلسا ولا دينارا ولا درهما، صداق أم سليم إسلام أبي طلحة، وهي الرابحة، وهي الغانمة. جميع أعمال أبي طلحة التي عملها طاعة لله وتقربا إلى الله فهو في ميزان أم سليم. أبو طلحة له ثوابه وله أعماله، ولأم سليم رضي الله تعالى عنها وارضاها ثواب مثل ثواب أبي طلحة، لا ينقص من أجر أبي طلحة شيء، لأنها هي التي دعته إلى هذا الخير. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله، لا ينقص من أجورهم شيء. تزوجها أبو طلحة فولدت له ولدا يسمى أبا عمير. تعلق قلب أبي طلحة بأبي عمير، وافتتن في هذا الولد وامتلأ قلبه شغفا وحبا لهذا الولد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى دار وإلى حائط أبي طلحة بيرحاء، الناس يقولون بيرحاء وهذا خطأ، الحديقة اسمها بيرحاء، ليس البير اسم للموضع وإنما البستان والحديقة اسمها بيرحاء لا بيرحاء، ولكن الناس بعد ذلك حرفوا وصاروا يقولون بيرحاء. في هذه الحائط، في هذا الحائط بير عذب الماء، كان النبي يستسقى له من هذا البير، وكانت البير موجودة إلى قبيل سنوات قليلة. عندما صارت هذه الزيادة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، دخل حائط أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أرضام داخل الزيادة التي زادها خادم الحرمين الشريفين جزاه الله تعالى خيرا، دخلت حديقة أبي طلحة في هذا المسجد. يذهب النبي إليهم ويجد الولد الصغير ويداعب النبي هذا الولد. أبا عمير، مرة قال النبي له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الولد الصغير شاء الله تعالى أن يموت أبو عمير وأبو طلحة في بعض أعماله، فما كان من هذه المرأة الصالحة إلا أن هيأت الولد، غسلته، طيبته، كفنته، وقالت لأهلها: لا يحدثن أحد أبا طلحة بخبر ولدي، وإنما الذي أتولى أنا إخباره، حذاري من أن تخبروه. أخذت الولد، أضجعت الولد، جاء أبو طلحة من عمله، سأل عن أبي عمير، قلبه شغوف به، قالت له هذه العبارة: هو على أسكن ما يكون. أبو طلحة فهم أنه مرتاح تعافى، وهي تقصد أنه قد مات، هو على أسكن حال الآن، لا حراك به. لم يفهم أبو طلحة رضي الله تعالى عنه من هذه العبارة أن الولد مات، فهيأت له طعام وهيأت له شراب، فأكل أبو طلحة وشرب والولد ميت، وأبو طلحة لا يعلم. لله أبوها والله، هذا أمر عجيب، نهاية في الصبر، نهاية في التحمل والاحتساب والكينونة لله تعالى. الدعوة لا تكون باللسان: أنا صابر، أنا متحمل، أنا وأنا وما إلى ذلك، أنا وأنا طويلة عريضة تبلغ إلى السماء، ولكن إذا جاء الميزان، المحك، الاختبار، يظهر المؤمن من غير المؤمن. انظر إلى الوضع القاسي العسير الشديد، تصنع لزوجها طعام شراب، تتهيأ له وتتطيب لينام معها ولياتيها ويواقعها، وكان الأمر كذلك. جامعها زوجها والولد على سرير الموت، وأبو طلحة لا يدري ولا يعلم، لأنه لم يحدث أحد. لما انتهى هذا الفصل الثاني، وهو فصل قاسي عسير شديد ليس بالهين انتقلت إلى فصل ثالث. الفصل الثالث حدثت أبا طلحة وأرادت أن تسليه فقالت لأبي طلحة: يا أبا طلحة، ألا ترى آل فلان جماعة من أقربائنا استعاروا عارية، أخذوا حلي يلبسونه عارية، فلما التمسه آله غضبوا وزعلوا حزنوا، لما يطلبون منا هذا الذهب؟ قال: ليس لهم حق في ذلك، ما دام أنه عارية العارية ترد إلى صاحبها وصاحبها له الحق أن يطالب، ومتى ما طلب صاحب العارية حقه يرد إليه. قالت له: إذن قم فواري ولدك. الولد مات، الولد فات انتهى، مغسول مطيب منتهى منه. إن موقف أبي طلحة لم يبلغ موقف أم سليم رضي الله تعالى عنهما. أبو طلحة غضب واشتد غضبه وقال لها: تركتيني حتى أتلطخ بك ثم تقولين كيت وكيت؟ والله لأذهبن إلى رسول الله، أنا أشكوك على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تفعلين بي هذا الأمر؟ فأتى وشكى إلى رسول الله أن أم سليم فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، وزاد الطين بلة أنها تهيأت لي وتطيبت حتى تلطخت بها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل أحدثتما في ليلتكما هذه شيئا؟ يعني هل وصلت إليها وجامعتها وأتيتها؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. ولم يعترض النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحرف واحد على أم سليم، إن أم سليم المؤمنة الصالحة الموقنة بالله المحتسبة أحسن الصنعة، إذ أن إيمانها بالله قوي عظيم، لا بكاء لا نياحة لا ولولة لا شق جيوب لا ضرب وجه. العرب كانوا على هذا الحال، الإسلام ما جاء إلا قريب، ما مضى كبير وقت من بعد ما هاجر النبي إلى طيبة، المدة كلها 10 سنوات، هذبهم نقاهم أدخل الإيمان في قلوبهم إلى أن بلغوا إلى هذا الحد. العرب في الجاهلية إذا ما مات الولد مات القريب يشق الجيب، يأتي بالرماد والتراب ويضعه على رأسه، يركب على بعير على فرس، يجعل وجهه من خلفه من ناحية الدبر ويزيل ملابسه ويصيح في الخلق، بل يوصي بعضهم بعض: إذا مت افعلي كذا وقولي كذا حتى يعلم الناس مقامي عندك. هذه المرأة الصالحة والله موقفها شديد، حتى دمعة ما خرجت من عينها، مع أن البكاء جائز، ولدي مات، ابنتي ماتت، قريبي مات، لا مانع من أن أبكي بدموعي، البكاء بالدمع مشروع. لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب النبي إلى العالية إلى موضع أم إبراهيم، موضع أم إبراهيم ماريا القبطية، موضعه بقرب القصر الأخضر في العالية بعد مستشفى بادي. إذا أردت أن تذهب إلى طريق ما يسمى بالدائري عند مستشفى الأخضر يوجد مشروبة أم إبراهيم موجودة إلى اليوم. ذهب النبي إلى ذلك الموضع فأتي بالولد الصغير وروحه تقعقع تطلع وتنزل، فأخذ النبي الولد فانهالت عين رسول الله بالدموع صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنه بكى صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الرحمن بن عوف أو رجل آخر: وأنت يا رسول الله يعني تبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك لمحزونون يا إبراهيم. بكى رسول الله. لو بكت أم سليم رضي الله تعالى عنها بالعين جاز، لكن الممنوع باللسان والولولة والصياح أو اتخاذ بعض الأمور التي يفعلها بعض الناس اليوم. مات لي ميت، إذا مات لي ميت العيد مقبل أنا لا أتي بحلوى ولا أفتح داري في أيام العيد حتى يزورني الناس ويأتي الناس إلي، أنا أقفل هذا الباب. لما؟ لأنني حزين، لا يجوز لي أن أحزن أكثر من 3 أيام، من 3 أيام. ولدي قريبي مات 3 أيام للرجل فقط، أما المرأة فإن لها 4 أشهر و10، وال4 الأشهر و10 الله جل وعلا أمرها بها صيانة لماء الرجل لئلا تتزوج ولئلا يكون الحمل موجود، فأمرها الله أن تمكث هذه المدة. وأما أن أبقى عام لا أزار لا أزور لا ألبس عقال، إذا ما لبست العقال علامة على أنني قد مات لي ميت وأنني حزين، ومع ذلك آكل وأشرب وألهو وأعمل كل شيء، هذا كذب وافتراء وليس بصواب وليس من الشرع في دين الله شيئا، والحمد لله رب العالمين. أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقفت هذا الموقف، وهو موقف يقل من الرجال من يقف مثله رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حملت من تلك الليلة، حملت من تلك الليلة وولدت ولدا يسمى عبد الله، عبد الله ابن أبي طلحة، ولد له 10 ولد، ولد له ولد يسمى إسحاق، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة ولد له 10 ولد كلهم يحفظ القرآن وكلهم عاقل غني ثري مبارك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي جرى فيها اللقاء بين أم سليم الصالح المباركة وبين زوجها أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أم سليم، وأخبار أم سليم كثيرة، لأن أم سليم كانت من ضمن النسوة الصالحات المؤمنات، تغزو مع النبي، تذهب للجهاد، رآها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد أو يوم حنين ومعها خنجر وقد احتزمت، عملت لها حزام. ما هذا يا أم سليم؟ أم سليم تحمل القرب تسقي ومعها خنجرها، حتى إذا دنا منها مشرك أو كافر بقرت بطنه رضي الله تعالى عنها وأرضها. مؤمنة تقية صالحة، أكثرت من الرواية عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، روت أحاديث كثيرة لأنها كانت طالبة علم، تأتي مجلس النبي وتكثر من السؤال، حتى إنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا يمنعها الحياء من أن تسأل بعض الأسئلة التي يخجل الرجل من أن يسألها. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فحل قوي، رجل قال: كنت رجلا مذاء كثير المذي، فكرهت أن أسأل رسول الله لمقام ابنته مني، أنا زوج ابنته، هل آتي إلى رسول الله وأسأله وأقول: يا رسول الله أنا يخرج مني مذي وأنا مذاء، هذا عار وعيب، لا أستحي، لا أستطيع، أنا أستحي أن أسأل رسول الله. فما استطاع أن يأتي ويسأل رسول الله، لكن سكت. لا، ماذا عمل؟ أتى إلى زميل له وإلى صاحب له يسمى المقداد، فقال للمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه: سل رسول الله عن المذي، أنا كثير المذي، سل النبي عن ذلك. وأتى علي مع المقداد، فسأل المقداد رسول الله عن المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء، يعني الذي يخرج منه هذا الماء الرقيق عليه أن يغسل ذكره، وعليه أن يغسل الموضع الذي يقع فيه هذا الماء الرقيق، ولا يجوز له أن يصلي ولم يغسل هذا المذي، ولا يجوز له أن يصلي وعليه هذا الثوب الذي وقع فيه المذي ولو يبس. هذه طاعة، وهذه مسألة شرعية يجب أن تعلم. ربما أنني عندما أتلقى العلم في المدارس وفي مقاعد الدراسة لا يصرح المدرس بذلك، لكن مساجد الله وبيوت الله ومن يتولى الدعوة والإرشاد والنصح في هذه المساجد لا يبالي. المذي ينقض الوضوء، المذي لا يوجب الغسل، المذي يوجب غسل الموضع الذي وقع فيه المذي فقط. لكن علي رضي الله تعالى عنه كان يغتسل، كلما أمضى اغتسل، قال: حتى تشقق ظهري. هذه صورة من رجل عظيم في الإسلام، وانظر إلى صورة هذه المرأة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي أم سليم. علي رضي الله تعالى عنه استحام ولم يسأل النبي بنفسه، ذهب إلى شخص آخر، أتيا إلى سيد الخلق، ونعم ما صنع علي بن أبي طالب، لأن الحياء من الإيمان، ولا يليق ولا ينبغي لي أن أتكلم مع والد زوجتي فيما يتعلق بالنكاح، ما يتعلق بالجماع، هذا أدب ينبغي أن يتأدب به. وعلي رضي الله تعالى عنه وقف هذا الموقف الذي لا يمنع منه، ولا يقال لما لم يفعل، لما لم يسأل، ها هو قد سأل بواسطة. تعال إلى أم سليم. أم سليم امرأة، والمرأة عادة تستحي أن تسأل الرجل عما يتعلق بالجماع، عما يتعلق بأمور النكاح، لكن أم سليم رضي الله تعالى عنها أتت إلى سيد الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه، فقالت أم سليم رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، الرجال جلوس، يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ إذا خرج مني الماء، يعني المني، أيجب علي أن أغتسل؟ مرأة تسأل رسول الله أمام خلق، وسؤال من هذا النوع، هي لو أرادت أن تسأل عن دم الحيض، أو أرادت أن تسأل عن صلاة أو صيام، غطت وجهها ووقفت على جانب الباب أو في موضع ساتر وسالت، أم سليم تأتي وتقف وتقول هذا القول، جزاها الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لأن عندما سألت هذا السؤال استفدنا من هذا السؤال فوائد عظيمة وبركات كثيرة، ويجعل الله تعالى لها ثواب هذا السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم، لولا أن هذه المرأة المباركة تولت السؤال ما علمنا هذا السؤال إلا بطريق آخر. المرأة إذا رأت المام أتغتسل أم لا؟ يعني احتلمت، يعني نائمة في الليل خرج منها الماء، المرأة يخرج منها الماء، فإذا رأت الماء وماءها أصفر رقيق أتغتسل للجنابة أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت هل على المرأة غسل إذا رأت الماء، قال نعم عليها أن تغتسل، يجب عليها أن تغتسل، وهذا حكم شرعي يا أبنائي، لأننا إذا لم نعلم هذا الحكم جميع ما صلينا باطل. نعلم هذه الأحكام الشرعية ونعلمها نساءنا ونعلمها أولادنا ذرارينا، لأن هذا الأمر يتوقف عليه جميع العبادات التي تتعلق بالصلاة والتقرب إلى الله. الحياة لا يصلح في هذا الباب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا جلس يعني الرجل بين شعبها الأربع بين رجليها ويديها ثم جهدها فليغتسل، أنزل لم ينزل، ما دام أنه قد قام هذا المقام وأولج يجب عليه أن يغتسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يعني أن وجوب الاغتسال أنه يجب الاغتسال عندما يكون الإنزال، عندما ينزل الماء. إذن العلاج موجب وخروج الماء موجب، أي ماء؟ الماء الذي يسمى المني الذي خلقنا الله تعالى منه، الماء الغليظ الذي هو يشبه المخاط البلغم وله رائحة كرائحة الطلع ويخرج عند اللذة الكبرى، هذا الماء يوجب الغسل. المذي يوجب الوضوء ويوجب غسل الموضع الذي وقع فيه. يوجد ماء آخر يسمى الودي والبول، البول معلوم يوجب الوضوء والغسل، الودي ماء أصفر رقيق يخرج عقب البول، هذا الماء أيضا نجس يوجب الوضوء، وإذا وقع على الثوب أو على الجسد يجب أن يغسل. أما أمر البول فمعلوم ومشهور، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من، استنزهوا من البول، لا تطرها وانت واقف، ويقع على الجسد وعلى الثوب لأنه مستعجل يريد أن يذهب، أو يأتي ومعه البنطلون ويتبول وهو قائم ولا يبالي وقع على جسده وعلى ثوبه، عامة عذاب القبر منه. ولما مات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيد الأوس ونزلت ملائكة الرحمن تشيعه واهتز عرش الرحمن لموته ووضع في قبره ملائكة الرحمن نزلت تشيع وعرش الرحمن اهتز، إما فرحا بلقائه لما ووري بالتراب وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان أحد ينجو من ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. لو كان أحد نجا أو ينجو من ضغطة القبر وضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. فإذا كان سعد فكيف بمن لا يحرص ولا يهتم بأمر بوله؟ وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فوقف عليهما وقال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل كلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا، وهذا موجود اليوم وزيادة. المجالس لا نعطرها إلا بهذا: أما تدري ما قال فلان؟ فلان قال كيت وكيت وكيت وكيت، أخذ كلام هذا وأذهب للآخر، فلان قال فيك كذا وكذا. الأول نمام. الثاني من الرجلين اللذين كان النبي قد وقف وشعر الله جل وعلا أطلعه على تعذيب صاحبي القبرين، الثاني كان لا يستنزه من بعض بوله، كان لا يستنزه من بعض بوله، فنسأل الله العافية والسلامة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم برضوانه، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمن علينا جميعا برضوانه، إنه هو الجواد الكريم.
0: فضائل الصحابة.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين، مقتطفات تسر النفوس بذكرها فهي كنوز علمية باهرة، ومختارات تطمئن القلوب بسماعها فحواها درر وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
2: كيف ترون الواجب على شباب الإسلام في هذا العصر؟ هل يهتمون بالعلم الشرعي أم يهتمون بصد الشرور عن أنفسهم وبيوتهم؟ أحسن الله إليكم.
3: الشباب جندت الأخطار عليه من كل جهة، وأعداء الشباب اجتهدوا في إحباط أعمال الشباب. من وجد تظهر عليه علامات التدين دفع ليستعمل حالات الغلو في دينه، ومن ظهرت عليه آثار الانفلات والانطلاق من القيود الدينية والتكاليف الشرعية دفع إلى الاستهتار بأمر الدين، لأن الأمم بشبابها، فإذا فسد الشباب صار رجال المستقبل رجالا لا خير فيه، فإن شباب اليوم كهول غد ورجاله. ولا شك أن التعلم الشرعي ومعرفة آداب الشريعة وأحكامها من أهم المهمات للفتى ليتوقع الحرام وليؤدي الواجب وليتقرب إلى ربه جل وعلا بنوافل الطاعات. ولا يتحقق ذلك إلا بالتعلم الشرعي بمعرفة آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
4: اللهم صل وسلم،
3: والاستضاءة بنور الإيمان والتلذذ بتلاوة القرآن الكريم. لا تلذذ على الرنة والغنة، وإنما التلذذ بالتدبر والتأمل. ولقد لوحظ منذ قرابة 100 سنة ما يعمله أعداء الإسلام، إما لكبح جماح الشبيبة عن التوجه لدينها، أو إغرائها بأعمال متنوعة تحمل على كبح جماحها وإذلالها. والحكمة والعمل بموجبها من أعظم ما يفيد الشباب. نصيحتي لشباب الأمة في كل مكان أن يحسنوا العقيدة، يخلصوا لربهم العمل، أن يعلموا أن النصر بيد الله وأن الخير من الله جل وعلا، ولا يدفع الشر سواه، وأن يجتهدوا في معرفة العقيدة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كلام أصحابه رضي الله عنهم والتابعين، فإنه كاد أن ينتهي عصر التابعين والعقيدة على صفائها. وإن وجد قلة من فرق، إما عن فرق مكفرة بالمعصية، وإما من فرق لا تؤمن بقضاء وقدر، ولكنها كانت مغمورة، وميدان الأمر والنهي والإرشاد والتوجيه والتعليم والتفهيم لأهل العلم الصحيح المستنبط من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فيعتني الشاب أو الشباب عموما بمعرفة العقيدة من القرآن والسنة وكلام الأئمة

0: الذين اعتنوا بأمر العقيدة كالتابعين وأتباعهم من الأئمة، والكتب معروفة، والجد والاجتهاد في معرفة أسرار الشريعة لما في ذلك من الخير العظيم. نسأل الله أن يصلح شباب المسلمين في كل مكان.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين، قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: اللؤلؤ والمرجان،
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
4: بعض الناس يصلي مع إمامه 11 ركعة ثم ينصرف ويقول هذه هي السنة، هل فعله صحيح أم الأفضل أن يكمل القيام مع الإمام؟
5: بل فعله غير صحيح. السنة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بقول وفعل. أما القول فقد قال من صلى مع الإمام أو مع إمامه حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله، ولم يقل إن صلى 11 فكذا وإن زاد فلا يلتفت إليه. والصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا هذا الفهم الذي ذكره هذا السائل، ولذلك صلى منهم من صلى 23 في ليل رمضان، ومنهم من صلى 39 ركعة في رمضان. ولا شك أنهم أركزوا أحلاما وأغزروا علوما وأتقى لله جل وعلا ممن جاءوا بعدهم، فينبغي أن لا يجمح بنا الإعجاب بآرائنا أو الاغترار بآراء بعض علمائنا. إذا وجد من علماء الإسلام من يرى هذا الرأي ويقال هذا هو الصواب وما عليه الأسلاف ومن صالح هذه الأمة ومن أهل القرون الثلاثة التي شهد لها رسول الله بالخيرية أو الأربعة، لأنه جاء في الحديث الصحيح في مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين خير الناس القرن الذين بعثوا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول عمران رضي الله عنه لا أدري أعد بات قرنه قرنين أو ثلاثة. فإذا كانت هذه القرون الثلاثة أو الأربعة قد وجد في هذا العدد من التهجد في الليل فلا يصح لنا أن نزري بهم ونقول أن هذا هو خلاف السنة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته 11 ركعة أو 13 ركعة كما في حديث عائشة وأم سلمة وابن عباس، إنه فيهم أنه صلى 13، كان يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود، كان ركوعه بقدر ما يقرأ أحد الصحابة 50 آية ويرفع رأسه فيقف وقوفا نحو من ذلك. فهل أمثال هؤلاء الشباب الذين يقولون لا نزيد على 11 ركعة، هل إذا ركع أحدهم يمكث راكحا قدر ما يقرأ 50 آية؟ وإذا رفع رأسه هل يمكث واقفا يذكر الله بقدر ما يقرأ 50 آية؟ وهل يفعل ذلك في السجود؟ وهل يفعل ذلك بين السجدتين؟ هل يظن أنه أزكى علما وأفقه فقها ونفسا من السلف الذين قاموا بذلك؟ ثم إن قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، هذه اللفظ العربي يعرف أهل اللغة أنه يقتضي التكرار المستمر إلى الحد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما مضى إلى آخره. نصيحتي للشباب ألا يجمح بهم حسن الظن بعلمهم إلى أن يحتقروا علم الآخرين من السلف، بل تعظيم طريقة السلف وإجلالها أولى بهم وبنا جميعا، والله المستعان.
0: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الدرر البيان. الإلهية
0: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية
2: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
7: من خلال مواسم الحج نشاهد الإسراف والإتلاف الكبير الحاصل للنعم من بعض مخيمات الحجاج، هل من توجيه؟
8: الحقيقة لله الحكمة فيما قضى وقدر، ويقول الله جل وعلا عبيد على إبراهيم عليه السلام أهل مكة: وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا البلد الأمين إذا نظرت بموسم الحج ومجيء الحجاج الملايين البشر في هذا المكان المبارك، ونظرت إلى أسواقه، المواد الغذائية، المواد، الملابس، الأواني، كل ما تحتاج إليه، إذا نظرت إلى أسواق مكة وأسواق منى نظرت إلى أمر عجيب، رأيت الأسعار بمقارنة مع غيرها، أن أسعار الموسم في يوم في أيام الحج أرخص بالنسبة إلى غيرها، فغيرها من بعد عن مكة قد تجد فيها السلعة تزيد قيمتها عن قيمتها وقت الموسم، وهذا من تيسير الله وتفضله علينا. لكن الخطأ من بعضنا، هدانا الله وإياهم، الإكثار من الطعام الذي يوضع ولا يؤكل نصفه أو ربعه ثم يراق في المزابل. يا إخواني اتقوا الله، للنعم حق، للنعم حق عظيم إكرامها، وألا تنفقوا تخرجوا منها وتنفقوا منها إلا قدر ما تستهلكون، وما سوى فدعوا في أماكنه، وإياكم الإسراف وتبذير هذا المال بغير حق. يضعوا مكان ذاك أن تعطوا الزائد فقيرا محتاجا قيمته، فقيرا محتاجا تبعوا بها. أما أن تذبح الذبائح وتوضع الولائم والحاضرون عليها قليل وهي كثيرة، ثم النهاية أن تلقى في مزابل القدرات، هذا أمر لا يجوز. ينبغي تقوى الله والخوف من الله، فإنها نعم يجب أن نشكرها وأن نثني على الله بها، وأن نحاول عدم الإسراف والتبذير فيها.
2: الدرر البهية
0: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
6: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية
2: في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم

وأحاط البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه: إعادة الصلاة مع الإمام. عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: إعادة الصلاة مع الإمام. المقصود من هذا أن الإنسان إذا كان قد صلى ثم جاء إلى المسجد وأدرك الصلاة مع الإمام فإنه يدخل معه ويصلي معه، ولا يقول إنني صليت من قبل فلا أدخل مع الإمام، بل يدخل معه ولكنها تكون نافلة. هذه الصلاة الثانية تكون نافلة، لأن الفرض هو الأولى، صلاة الفريضة هي الأولى التي أداها، ولكنه إذا جاء والإمام لم يصلي فإنه يدخل معه وتكون له نافلة. وقد جاء بذلك أحاديث، منها هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله عن محجر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأذن الصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، ثم رجع وإذا محجن في مكانه فقال: ما لك لم تصلي؟ ألست بمسلم؟ قال: بلى. قال: إني قد صليت. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليت وأتيت إلى المسجد فصلي مع الإمام. وهذا يدل على إعادة الصلاة لمن حصلت منه الصلاة، وأن ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء ما يدل على أن الثانية هذه التي مع الإمام هي النافلة، وأما الأولى فهي الفريضة. وهذا الإسناد يعني فيه الرجل الذي يروي عن أبيه هو بسر وهو صدوق، فالحديث حسن، أو هذا الإسناد يعني حسن، ولكنه له شواهد، منها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه في قصة الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها المختار، فقال: صلي ثم صلي معهم تكن لك نافلة، يعني معناها الثانية تكن له نافلة. وكذلك قصة الرجلين لما كان في حجة الوداع في مسجد الخيف، فإنه بعدما سلم رأى رجلين جالسين فدعا بهما ترتعد فرائصهما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لكما؟ قال: لم تصلي. قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما فصليا معه تكن لكما نافلة. فهذا يدلنا على إعادة الصلاة مع الإمام، والإنسان إنما صلى خمس باليوم والليلة وهي فريضة، وليس هناك زيادة على الخمس في الفرض، ولكن هذه الصلاة المعادة مع الإمام هي نافلة، كما جاءت بذلك هذه الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي أرشد فيها إلى أن هذه الثانية نافلة وأن الأولى هي الفريضة. نعم.
1: قال: عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن.
2: نعم، هذا بسر صدوق، فهذا الحديث حسن ولكن له شواهد، ومن هذه الشواهد التي أشرت إليها. نعم.
1: عن أبيه محجن.
2: نعم.
1: قال: عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال له عبد الله بن عمر: نعم. قال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أوذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجلا أنه يصلي في البيت فإذا جاء يعني المسجد يعني هل يصلي معه؟ قال نعم يصلي معه. قال أيتهما صلاتي؟ قال ذلك إلى الله يجعلهما أيهما شاء. لكن هذا الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه من أنه لا يدري أي الثنتين التي صلىها وحدها والتي مع الجماعة هي فرضه، لعله لم يبلغه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الثانية هي النافلة، كما ذكرت في حديث أبي ذر أن الثانية نافلة، وكذلك في حديث الرجلين الذين جاء ورسول يصلي في مسجد الخيف فقال إذا صليتما والإمام وأتيتما ولم يصلي فصليا معه تكون لكما نافلة. فلعل ابن عمر رضي الله عنه لم يطلع أو لم يبلغه يعني تعيين أن الثانية هي النافلة فلهذا قال ما قال. ولهذا فإن الأحاديث جاءت مبينة أن الإنسان إذا صلى فإن صلاته الأولى هي الفرض لأنه دخل بنية الفرض، والثانية إنما هي نافلة أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان يعيد الصلاة ولكنها تكون نافلة. نعم.
1: عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
2: نعم.
1: عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد بن المسيب نعم. فقال الرجل فأيتهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب وهو مثل الذي قبله إلا أن الأول عن ابن عمر وهو موقوف ما ينتهي الإسناد إلى الصحابي وقال له موقوف، وأما ما ينتهي إلى من دون الصحابي قال له مقطوع. فإذا كل من الموقوف والمقطوع معناهما واحد ومؤداهما واحد، ولكن جاءت السنة مبينة أن الثانية هي نافلة وأن الأولى هي الفريضة. فالحاصل أن هذا الأثر مقطوع لأنه انتهى إلى من دون الصحابي، والأول موقوف لأنه انتهى إلى الصحابي، وكل منهما قال أن الفريضة يعني هي الأولى أو الثانية هذا إلى الله عز وجل، لكن كما عرفنا جاءت السنة في بيان أن الأولى هي الفريضة وأن الثانية هي النافلة. نعم.
1: عن مالك عن يحيى بن سعيد
2: ابن سعيد الأنصاري
1: عن سعيد بن المسيب
2: وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
1: عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب نعم صلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله من ناحية أنه إذا صلى وحده ثم جاء والإمام لم يصلي فإنه يصلي معه ويكون له أجر، لكنه كالذي قبله ما بين أن الثانية أنها نافلة، ولكن جاءت الأحاديث التي أشرت إليها من قبل وهي مبينة أن الأولى فريضة والثانية نافلة. وقال يعني فيه أنه قال نعم يعني صلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع، يعني معناه أنه يؤجر على صلته الأولى وصلته الثانية، فسر بتفسيرات متعددة، ولكن أقربها أن المقصود من ذلك أن له أجر الصلاتين يعني جميعا التي أداها وحده والتي أداها مع الإمام له أجرهما، له أجرهما، هذه مأجور عليها وهذه مأجور عليه، هذه مأجور عليها لأنه أدى الفرض فيها، وهذه مأجور عليها لأنه تنفل بها وتقرب بها إلى الله عز وجل. وهذا الأثر في إسناده هذا الرجل المبهم وهو ضعيف، وقد جاء يعني أيضا يعني مرفوعا ولكنه فيه الرجل المبهم يعني عند أبي داود وهو ضعيف. نعم.
1: قال عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي.
2: نعم.
1: عن رجل من بني أسد.
2: نعم.
1: أنه سأل أبا أيوب الأنصاري.
2: نعم.
1: قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أن من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام لا يعد لهما، لأنه لا يعيد. لما ذكر إعادة الصلاة ذكر يعني ابن عمر أنه لا يعيد صلاتين المغرب والفجر، ولكن بعض الأحاديث المطلقة تدل على أنه يعيدهما، وذلك في الحديث الذي مرت عن أبي ذر الذي قال أنهم يصلون وما ذكر المغرب ولا ذكر غيرها، يعني وإنما جميع الصلوات، فإذا هو يعيد سواء كان مغرب أو غيرها، وسواء فجر أو غيرها، فإنه يعيدها مع الإمام، ويكون الأولى فريضة والثانية نافلة، وهما جور عليهما جميعا. ثم أيضا قضية الفجر يعني مما يدل على إعادتها أن الذين صلوا مع رسول الله في نسل الخيف الفجر، قد جاء في بعض الأحاديث أنهما أتى وهو يصلي الفجر، فإذا هذا الذي جاء في قصة الرجلين في حجة الوداع وفي نسل الخيف فيه تنصيص على أنه بعد صلاة الفجر، فهذا يدل على أنه لا مانع من إعادة الفجر، لأنه جاء الحديث فيها في قصة هذين الرجلين. وأما المغرب فإن الأحاديث المطلقة التي جاءت في الإعادة يعني إعادة الصلاة يعني في حديث أبي ذر الذي مر وكذلك حديث الرجلين يدل على الإطلاق، وأن أي صلاة يصليها وحده ثم يدرك الجماعة فإنه يصليها مع الإمام، وتكون الأولى له فريضة والثانية نافلة. وعلى هذا فإن الإعادة يمكن أن تكون لجميع الصلوات حتى المغرب وحتى الفجر. نعم.
1: قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
2: نعم.
1: قال يحيى قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا.
2: ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أنه يعني قال ولا أرى بأسا أن يعيد من صلى المغرب يعني الصلوات مع هذا أنه يعيدها إلا المغرب، فإنه لا يعيدها لأنه لو عادها صارت شفعا، يعني قوله شفعا يعني معناها ثلاث ثم بعدها ثلاث صار ست، فيصير العدد مشفوع. لكن كما هو معلوم يعني السنة جاءت بالإطلاق فتدخل المغرب وغيرها، ثم أيضا يعني لا يقال أن هذه مع هذه لأنها صلاة واحدة، وإنما هي صلتان، هذه أصلية وهذه أدي بها الفرض والثانية نافلة، فلا يقال أنها صلاة واحدة أو أنه يصير يتحول العدد من كونه وترا إلى كونه شفع، فهو وتر في الأولى وفي الثانية، هو وتر في الأولى وفي الثانية. لكن ما جاء من إعادة الصلاة وهي مطلقة وليس فيها تحديد لصلوات مشفوعة، بل المشفوعة وغير المشفوعة كلها، لأن الحديث جاءت أنه إذا صلى وحده ثم صلى، فهذا الإطلاق يشمل المغرب ويشمل غير المغرب. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
2: آمين.
1: جزاك الله خيرا. يقول السائل قمت بعملية زراعة للشعر، والطبيب أخبرني بأنني لا أستطيع أن آخذ من شعري لمدة لا تقل عن 6 أشهر. أنا الآن اعتمرت أمس ولم أحلق ولم آخذ من شعري شيئا، يعني لا أستطيع حسب وصية الطبيب، ماذا علي؟
2: عليك ما دمت أنك لا يحصل منك هذا أنك تعمل فدية وهي ذبح شاة عن تركك الواجب الذي هو يعني الأخذ من الشعر.
1: يقول متى يبدأ النهي عن التحلق يوم الجمعة، وهل إذا استمر الدرس إلى ما بعد شروق الشمس يدخل في النهي؟
2: لا لا، هذا ما يدخل إذا كان بعد صلاة الفجر، لأن الناس ما يأتون للناس إلا بعد طلوع الشمس. الاتيان الذي يكون يأتي الناس، لأن الناس يذهبون إلى بيوتهم بعد صلاة الفجر ثم يستعدون للصلاة، إذا كان بعد صلاة الفجر ما في بأس أبد.
1: يقول وضع، ما رأيكم في وضع صندوق داخل المسجد للأشياء الضائعة؟
2: والله يعني قضية الأشياء الضائعة يمكن أن نهيج أحد يأخذها وهي مبلة يأخذها وهي ليست له، يعني قضية الأشياء الضائعة، وإنما يمكن يعني يجعلها عند إذا كان موجود في المسجد يعني يضعها عند المؤذن أو عند الإمام، يعني بحيث أنه يعني يعطيه لمن يسأل عنه. وأما كونه يصير صندوق يمكن يجي ناس يشيلوا الصندوق اللي فيه.
1: رجل خشي من فوات وقت صلاة الفجر وهو في الطائرة
2: خشي
1: من خروج وقت صلاة الفجر وهو في الطائرة، فهل يجوز له أن يصلي وهو جالس في مكانه؟
2: نعم، إذا كان ما يستطيع يصلي يعني يركع ويسجد في مكان في الطائرة، فإذا كان وصوله إلى المطار بعد طلوع الشمس فإنه يصلي وهو في الطائرة ولو كان في مجلسه ولو كان في مكانه. نعم.
1: يقول بارك الله فيك، في البلد يقوم أحد المصلين بعد خطبة الجمعة وقبل الإقامة بجمع التبرعات من الحاضرين.
2: إيش؟
1: عندنا في البلد يوم بعد خطبة الجمعة.
2: بعد خطبة الجمعة؟
1: نعم. وقبل الإقامة.
2: سبحان الله، يعني عندهم يعني في مدة طويلة بين نزول الخطيب والصلاة يجمعون نقود.
1: يجمع التبرعات من الحاضرين بدعوى أن الحضور يوم الجمعة ليس كغيره في الصلاة الأخرى.
2: أقول مثل هذا يعني غير لائق، وإنما إذا نزل الخطيب الناس يصفون يتهيئوا للصلاة ولا يروحون يجمعون تبرعات.
1: طيب، وجود صندوق يمر، صندوق ولا كيس يمر عليهم، ما حد يتكلم ولا حد يقول،
2: لا لا لا،
1: صندوق يمر عليهم
2: هم جالسين. حتى هذا يعني إذا انتهت الخطبة الناس يستعدون للصلاة، ما في يستعدون لجمع الفلوس.
1: طيب، يقول
2: هذه من العجائب، هذه من العجائب، تنتهي الخطبة وينزل الخطيب وهالفترة هذه يروح يجمعون فلوس.
1: يقول الأخ، طيب لو فعلناها قبل الخطبة.
2: نعم،
1: قبل الخطبة.
2: ولا ينبغي، ما ينبغي الناس يشغلون أنفسهم بتجميع الفلوس، يعني المحتاج يعني إذا عرف الناس المحتاج يعطونه، كل واحد يعطيه على حسب ما يسر.
1: يقول حفظك الله، زوجتي مريضة جدا لا تنام إلا في آخر الليل، فهل يجب علي أن أوقظها لصلاة الصبح مع العلم أنها إن استيقظت لا تستطيع النوم إلا بمشقة كبيرة؟
2: نعم، الصلاة لا بد منها ولا تترك أنها تنام، وإنما تصلي الصلاة في وقتها سواء في أولها أو في آخره، المهم قبل طلوع الشمس لا بد أن تصلي.
1: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب وهي في مكان خال من الرجال؟
2: والله الذي ينبغي أنها ما تفعل، تستعمل ما تغطي وجهها لا بنقاب ولا غيره في الصلاة إلا إذا كان عندها رجال، إذا كان بحضرة رجال فإنها تغطي وجهها.
1: هل تجوز صلاة التهجد بعد العشاء مباشرة؟
2: نعم، حتى لو جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم فإنه يبدأ وقت صلاة الليل.
1: أحسن الله إليك، ما حكم لو صليت صلاة الليل ليلتي الجمعة والسبت لأجل العطلة الدراسية؟ لأني إذا صليته في غيرها من الأيام تعبت في الدراسة.
2: لا، الإنسان عليه جميع الليالي يعني يجتهد فيها ويصلي صلاة من الليل يعني مقدار يداوم عليه، وإذا أراد أنه يعني يزيد في بعض الليالي على الشيء الذي التزمه لنفسه فلا بأس، لكن كونه ما يصلي الليل إلا في يومين وبقية الأيام ما يصلي وبقية الليالي ما يصلي، لا، ينبغي أن يكون يعني يكون له شيء يصلي في جميع الليالي، ولا بأس أن يزيد في بعض الليالي يعني إذا وجد عنده نشاط وأراد أن يزيد ما في بأس.

0: لا للأصول ولا للفروع. وأما الحواشي كالأخوات وكالعمام والعمات والأخوال والخالات فإنه لا بأس بذلك، لكن ما يجعل الإنسان يعني الزكاة وقاية للمال، لأن الأقارب لهم حقوق غير الزكاة. لكن إذا كان الزكاة يعني قليلة لا شك الأقارب أولى بها من غيرهم، لأنها صدقة وصلة.
1: إمام صلى بالناس الفجر ثم تذكر أنه على جنابة فماذا عليه؟
0: يعني إذا كان فرغ من الصلاة فصلاتهم صحيحة، وهو عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: بين السائل والمجيب.
2: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: بين السائل والمجيب.
5: هذه رسالة بعث بها المستمع الأخ المسلم عبد الرحمن محمد بن صالح. أرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية الإحرام من الميقات في أشهر الحج، وبماذا يستحب للمحرم أن يحرم، رجاء في ثواب الله ومغفرته، أرشدونا هداكم الله.
6: مر شيء من بيان ذلك إجابة للسائل وتحقيقا لرغبته. الإحرام إذا وصل المسلم الحاج إلى الميقات، ميقات من جاء من الشرق من الإمارات وشرق المملكة العربية، ومن جاء عن طريق هؤلاء من سائر بلاد الله المشرقية، ميقاته قرن المنازل المعروف عند العامة للسيل، أو عن طريق الطائف لوادي محرم، وهو وادي قرن المنازل. فإذا وصله من أراد حجا أو عمرة خلع ملابسه، ملابس العادة من ثوب وشعار داخلي وسراويل، ولبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكون أبيضين ساترين. يسن أن يغتسل قبل إحرامه، يزيل أوساخ جسده ودرنه، ثم يزيل ما تحسن إزالته من شعر العانة والأبط وتقليم الأظفار وإزالة الأوساخ من البدن، وأن يتطيب لإحرامه. فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، يعني بعدما حل في رمي الجمرة يوم العيد ونحر هدية وحلق رأسه وأراد أن يذهب للطواف طيبته عائشة رضي الله عنها. فالسنة للمسلم إذا أراد الإحرام أن يغتسل ويقلم أظفاره ويزيل ما ذكرته ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، ثم يجتهد في الدعاء والتلبية والذكر. وأفضل أنواع التلبية: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه تلبية سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى تلبية التوحيد لأنها تبرع من الشرك وإعلان العبادة لله جل وعلا، والله أعلم.
5: أحسن الله إليكم.
3: بين السائل والمجيب.

0: بين السائل والمجيب.
1: بين السائل والمجيب.
0: بين السائل والمجيب.
1: إذاعة طريق السلف. أثير على الأثر.
2: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
3: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال الشارح رحمه الله: هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، في اللغة يقال يقول المملوك لسيده ربي لغة، وأما شرعا فنهى عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنهي فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهي عنه حسما أي قطعا لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد، وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. إذا قال المملوك لسيده ربي كأنه جعل ربا مع الله، فهذا تشريك في اللفظ، فلا يصح أن يقول المملوك لسيده ربي، لأن الله تعالى هو رب العالمين، فلا يقول المملوك لسيده ربي، ولا يقول أحد لمملوك صاحبه أطعم ربك وضئ ربك، لا ينبغي أن يقول أحد لمملوك أخيه أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. المملوك لا يقول لسيده ربي ولكن يقول سيدي ومولاي، ولا يقول ربي، أدبا وتحقيقا للتوحيد، فالله هو رب العالمين. وكذلك السيد لا يقول عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله، فإذا قال عبدي كأنه جعل نفسه ربا، فهذا لا يصح أدبا وتحقيقا للتوحيد. لا يقول السيد هذا عبدي هذه أمتي، لا يقول هذا، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، فإذا قال عبدي وأمتي كأنه جعل نفسه ربا، وهذا لا يصح. ولكن يقول فتايا، يقول السيد هذا فتايا، لا يقول عبدي لكن يقول فتايا إذا كان ذكرا، وفتاتي إذا كانت أما أنثى، وإذا كان ذكرا يقول غلامي، هكذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المملوك يقول سيدي ومولاي ولا يقول ربي، والسيد لا يقول عبدي وأمتي ولكن يقول فتايا وفتاتي وغلامي، لأن الرب الله هو رب العالمين، وجميع العبيد عبيد الله، فلا تقل عبدي تجعل نفسك ربا. فالنهي عنه حسما أي قطعا لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقا للتوحيد، وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، ولو لم يكن مع الاعتقاد حتى في اللفظ نهي عنه. وهذا من أحسن مقاصد الشريعة، فيه تعظيم الله تبارك وتعالى، وهذا تعظيم الله وسد ذرائع الشرك من أحسن مقاصد الشريعة، بما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، المملوك يقول سيدي ومولاي ولا يقول ربي، وكذا قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، السيد لا يقول هذا عبدي وهذه أمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد. وأرشدهم إلى أن يقولوا، يقول السيد فتايا، لا يقول عبدي، يقول فتايا وفتاتي وغلامي، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام حافظ على جانب التوحيد، فنهى عن جميع ما يخالف ذلك أو يحصل فيه تشريك، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي محافظة الرسول صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد. فنهى السيد أن يقول عبدي، ونهى المملوك أن يقول ربي، سدا لأبواب الشرك. فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لهم نفع صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه صلى الله عليه وسلم، خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد به. وبالله تعالى التوفيق. فعلينا أن نعظم الله سبحانه وتعالى ونحذر الألفاظ التي فيها التشريك ولو كان بدون اعتقاد، فلا بد من تعظيم الله تعالى، فلا يقال للسيد رب، ولا يقال للمملوك عبدي. قال شيخ الإسلام رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله. إذا سألك بالله تعالى لا ترده، وهذا أيضا تعظيما لله. إذا قال أسألك بالله فعليك أن تعظم الله عز وجل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا. إذا سأل شيئا له فيه حق، له فيه حق، فيعطى لأنه طلب شيئا له فيه حق، كأن يطلب من بيت مال المسلمين فيعطى على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا، لأنه طلب حقا له في بيت مال المسلمين. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل، يعني سأل الغني الذي عنده مال زائد عن حاجته، وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل، يعني سأل الغني الذي عنده مال زائد عن حاجته، فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته، لأنه سأل غنيا فعليه أن يعطيه على حسب حاله ومسألته، خصوصا إذا سأل من لا فضل عنده. إذا سأل السائل شخصا ليس عنده شيء زائد عن حاجته، عنده على قدر الحاجة، فخصوصا إذا سأل من لا فضل عنده ليس عنده مال زائد عن حاجته فيستحب أن يعطيه. في الحالتين الأوليين يجب، إذا سأل ما له حق كبيت المال أو سأل غني فيجب أن يعطى هذا السائل. أما إذا سأل من لا فضل عنده، سأل إنسان ليس عنده شيء زائد عن حاجته، فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا يضر عائلته، يعني يعطيه شيئا يسيرا لا يضر نفسه ولا يضر عائلته. وإن كان مضطرا، إن كان السائل مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته، مثلا جائع فيعطيه ما يسد جوعه. يعني على هذا التفصيل: من سأل بالله فأعطوه، تارة يجب إذا سأل ما له حق أو إذا سأل الغني، وتارة يستحب إذا سأل من لا فضل عنده. ومقام الإنفاق، إنفاق المال في سبل الخير، من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه، أي بحسب ما خلقوا عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح. بعض الناس خلقه الله يحب الكرم والجود والإحسان، وبعضهم بخيل شحيح. فالأول محمود، صاحب الكرم والجود محمود في الكتاب والسنة، والثاني البخيل الشحيح مذموم فيهما في الكتاب والسنة. وقد حث الله تعالى، رغب الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. إنفاق المال في وجوه البر الله تعالى رغب فيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ينبغي أن تتصدق بالشيء الطيب، ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. لا تبحث عن الأشياء التالفة، الأشياء القديمة، الأشياء التي ما تنفع تتصدق بها، لا تفعل هذا، بل أنفق من الطيب. ولا تيمموا، لا تقصدوا الخبيث منه، أي السيء تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذا الشيء الرديء لو أعطيت أنت ما تأخذه إلا بكراهة، فالشيء الذي تكرهه لا تتصدق به. واعلموا أن الله غني حميد، إذا أنفقت في مرضات الله إنما تنفق لنفسك، الله تعالى غني حميد جل وعلا. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان نعوذ بالله يمنعكم من الإنفاق في أبواب الخير، ويخوفكم من الفقر، ويأمركم بالفحشاء بالمعاصي والبخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الله يعدكم إذا أنفقتم أن يغفر لكم ذنوبكم، وأن يخلف عليكم من واسع فضله سبحانه وتعالى، والله واسع عليم. فينبغي للمسلم أن ينفق مما رزقه الله ابتغاء وجه الله. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا المال أنت مستخلف فيه، يعني هو عارية عندك لمدة معينة، إذا مت ينتقل إلى غيرك، فما زال هو عارية عندك افعل الخير يثبك الله سبحانه وتعالى. وذلك الإنفاق في أبواب الخير من خصال البر، من خصال الطاعة المذكورة في قوله تعالى: ليس البر الطاعة أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر الطاعة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال، أي وأعطى المال على حبه، على حب الله ومع حب المال، ذوي القربى، أعطى أقاربه واليتامى، الأطفال الذين مات أبوهم، والمساكين الذين لا يجدون القوت الذي يكفيهم، وابن السبيل المسافر الذي نفدت نفقته، والسائلين الذين يسألون وهم في حاجة، وفي الرقاب فأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم. فذكره، أي ذكر الإنفاق بعد ذكر أصول الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى. فذكره، أي ذكر الإنفاق في وجوه الخير بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، ذلك والله أعلم لتعدي نفعه، لأن الإنفاق نفعه متعدي إلى الغير، نفعه إلى الفقراء، وأما الصلاة نفعه لك. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده، ذكر الإنفاق من الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها، أي شرعها عبادة له سبحانه، ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، أي الطائعين والطائعات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذكر الله 10 خصال: إن المسلمين والمسلمات رجالا ونساء، والمؤمنين والمؤمنات رجالا ونساء، والقانتين والقانتات المطيعين رجالا ونساء، والصادقين والصادقات الذين يلزمون الصدق رجالا ونساء، والصابرين والصابرات رجالا ونساء، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اجعلنا منهم في هذا الجلال والإكرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه أن يرغبهم على الصدقة حتى النساء، نصحا للأمة وحثا لهم، ترغيبا لهم على ما ينفعهم عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار، يقدمون المحتاجين على أنفسهم، فقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم حاجة. ومن يوق شح نفسه، الذي يعيده الله من الشح، فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. والإيثار تقديم الغير على النفس من أفضل خصال المؤمن، كما تفيده هذه الآية الكريمة. مدح الله الأنصار الذين قدموا إخوانهم المهاجرين رضي الله عنهم جميعا على أنفسهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه. يحتمل أن يرجع الضمير إلى الله على حب الله، ويحتمل أن يرجع الضمير على الطعام مع محبتهم للطعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، أن يقولون ذلك في قلوبهم: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإطعام الطعام للفقراء والمساكين فيه ثواب عظيم. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا. ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا، رغب الناس في هذا، رغب في هذا بنفسه ورغب غيره. وبالله تعالى التوفيق، نسأل الله تعالى التوفيق. من سأل بالله فأعطوه، هذا شرح قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. ومن استعاذ بالله فأعيذوه. هذه الجملة لم يتعرض لها الشارح، ومعناها معلوم: إذا استعاذ بالله فأعيذوه. إذا أردت أن تضرب إنسان فقال: أعوذ بالله منك، فعليك أن تتقي الله وتعظم الله وتكف عنه. إذا كان في غير الحد، أردت أن تضربه وقال: أعوذ بالله منك، فعليك أن تكف يدك، وتعظيما لله تعالى لأنه استعاذ بالله. وأما إذا كان في حد من حدود الله، فهذا لا بد من إقامته طاعة لله. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. قال الشارح: هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة الدعوة، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. ما لم يكن هناك منكر، ما لم يكن في مكان الدعوة منكر، فإذا كان هناك منكر فإذا قدرت على إزالته كالأغاني والصور، إذا قدرت على إزالته فأزله، وإذا لم تقدر فلا تشارك في المعصية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. إذا أحسن إليك محسن كافئه إذا كنت تقدر، وإذا لم تقدر ادع له. ندبهم أي حثهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، أي سيء الخلق. وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة، نعوذ بالله، إذا أحسنت إليه يسيء إليه، نسأل الله العافية، كما يقع كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة. أهل الإيمان إذا أساء إليهم مسيء يدفعون الإساءة بالإحسان، طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. إذا أساء إليك ادفع الإساءة بالإحسان، وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فبين الله لنا أن الإنسان المسيء تدفع إساءته بالإحسان، وأما الشياطين فلا نقدر أن نحسن إليهم، فعلاج ذلك أن نستعيذ بالله من شرهم، فقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فبين لنا علاج المسيء من الناس، علاجه أن تحسن إليهم، وأما شياطين الجن فالعلاج الاستعاذة بالله عز وجل. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا أساء إليه أحسن إليه، فإذا أحسنت إليه يكون كأنه صديق قريب. وما يلقاها هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالإحسان إلا الذين صبروا، فما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالله رغب في دفع الإساءة بالإحسان، وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة، اللهم اجعلنا منهم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. إذا أحسن إليه وليس عندك ما تكافئه ادع له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف، فيدعو له على حسب معروفه. وورد: إذا قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. هذا دعاء عظيم، جزاك الله خيرا. قال: قوله تروا، حتى تروا أنكم قد كافأتموه، بضم التاء تظنوا، حتى تروا أي حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة حتى تروا بمعنى تعلموا، ويؤيده بمعنى تعلموا ما في سنن أبي داود رحمه الله
0: من حديث ابن عمر حتى تعلموا أنكم قد كافأتم. فتعين الثاني يعني الفتح بمعنى حتى تروا أي حتى تعلموا للتصريح به في رواية ابن عمر، وفيه من سألكم بالله فأجيبوا أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوا. وعند أبي داود رحمه الله في رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما من سألكم بوجه الله فأعطوا، وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث ومن سألكم بالله كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. كل هذا من تعظيم الله إذا سأل بالله فأعطوه تعظيما لله تعالى، وإذا استعاذ بالله فأعيذوه تعظيما لله عز وجل.
1: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، إذا قالها خالصا من قلبه وكفر بالمعبودات الباطلة كلها.

0: فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن أي وزن شعيرة، وما يزن أي وزن خردلة، وما يزن أي وزن ذرة.
1: تعليق لفضيلة الشيخ يحيى بن عثمان المدرس حفظه الله على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
0: فعلم أن من يقولها ويفسدها بالمعاصي قد يدخل النار ثم يخرجه الله بسبب التوحيد، وأما من قالها حرمه الله على النار إذا قالها بإخلاص كامل ولم يضعفها بالذنوب. أما من قالها خالصا ولكن أضعفها بالذنوب فإنه قد يدخل النار حتى يخرجه الله منها.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني.

0: يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أن كل قوم لهم عيد محل العبادة، ولكل أمة جعلنا منسكا أي محل عبادة ينسكون فيه، هم ناسكه أي فاعله ذلك المكان، يعني يتعبدون بذلك. فلا ينازعنك في الأمر أي لا تنازعهم، معناه حاصل لا تنازعهم في الأمر، لأن كل قوم له دينه بما مضى. إلى ربك وادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وادع إلى سبيل ربك إنك لعلى هدى مستقيم أي لأنك على هدى مستقيم، وهو دين الحق دين الإسلام والقرآن الكريم وما أنت عليه. قال وإن جادلك هؤلاء المشركون فقل الله أعلم بما تعملون، يعني كل أمرهم إلى الله، فقل الله أعلم بما تعملون فيجازيكم على معاندتكم وإصراركم على كفركم ولا ينفعكم ذلك. قال الله يحكم بينكم يوم القيامة يحكم بين المحق والمبطل فيما كنتم فيه تختلفون، فيحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فهذا هو حكمه سبحانه وتعالى يوم القيامة، يدخل المحق الجنة ويدخل المبطل النار. نعم.
1: القطوف الدواني
2: في بيان
1: معاني القرآن والسبع المثاني.
2: القطوف الدواني
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: من سنن الهدى
1: صلاة الضحى.
3: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
1: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
3: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
1: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
4: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
3: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
5: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين، فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة، غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
3: من سنن الهدى صلاة الضحى.
1: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
6: سنة الضحى مشروعة ومسنونة ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
3: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى فقال:
7: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا وقت وقت الله.
1: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر فقال:
8: صلاة الضحى تشرع ركعتين وأربعا وستة وثمانية، هذا أكثر شيء صح من رسول الله عليه في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد عن ثمانية، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
3: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
9: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
1: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
10: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
3: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
11: من سنن الهدى
12: صلاة الضحى.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

مذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره.

غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: عندما يدعو المسلم يبدأ بالثناء على الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول عندما يثني على الله وهو في الدعاء؟ وهل هناك دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
4: الثناء على الله جل وعلا وذكره هذا يسمى بدعاء العبادة، ودعاء المسألة الطلب، إنك إذا قلت اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت الغني الحميد الغفور الرحيم الواهب الرازق، فإنما تسأل الله من مقتضى هذه الأسماء والصفات. وإذا قلت اللهم أعطني وارزقني فهذا دعاء المسألة، وهو أضعف من دعاء العبادة. دعاء العبادة أكمل، بل في لسان العرب أن الثناء على المرء مستلزم للطلب، ولذلك يقول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا كان المخلوق الموصوف بالكرم مدحه كاف في الطلب منه، فمن له الكمال المطلق والغنى المطلق الثناء عليه استرزاق. ولهذا يحسن بالإنسان إذا أراد أن يسأل الله أن يبدأ بذكره: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، أنت الغفور الرحيم، أمثال ذلك. ويحسن أن يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون له كالطابع الذي يحفظه الله به.
1: بين السائل والمجيب
0: بين السائل والمجيب
1: بين

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين:
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين
3: مع فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: من فاتته صلاة الفجر هل يصلي النافلة السنة الراتبة قبل الفريضة أم بعدها؟ والجواب: إذا كان في الوقت متسع لا يخشى طلوع الشمس قبل أن يأتي بالنافلة والفريضة، فالسنة أن يبدأ بالنافلة أولا ثم الفريضة. أما إذا خشي من طلوع الشمس فيبدأ بالفريضة أولا ليدرك وقت الفريضة قبل خروجه، وذلك أن وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا صلى الفريضة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي الفريضة فقد فات الوقت، خرج يؤديها قضاء لا أداء. إيضاح ذلك: إذا استيقظ قبل طلوع الشمس مثلا بعشر دقائق لا يمكنه أن يأتي بالنافلة ثم الفريضة قبل طلوع الشمس، فنقول له بادر بأداء الفريضة لتدرك الوقت. فإن كان في الوقت متسع بقي زمن، يعني فاتته صلاة الجماعة وجاء والوقت فيه متسع، فنقول الأفضل أن تصلي الراتبة أولا ثم تصلي الفريضة بعد ذلك. ما حكم الشاة إذا ذبحت على غير القبلة أو لم يذكر اسم الله عليها؟ أما تقبيلها للقبلة فهذا مستحب وليس بحتم وليس بواجب، لو ذبحت لغير القبلة فالذبيحة حلال، وأما ذكر اسم الله عليها فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. بعض العلماء قال ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها، وبعضهم فرق بين أن يكون ترك التسمية عمدا أو تركها نسيانا أو جهلا، والأفضل والأكمل أن يوجهها إلى القبلة وأن يذكر اسم الله عليها، لأن بعض العلماء يقول إذا لم يذكر اسم الله عليها فلا تحل. هل التسبيح والتكبير والتهليل في صلاة النافلة كصلاة الفرض؟ الجواب: التسبيح والتكبير والتحميد مستحب في كل وقت، والله جل وعلا أمر بذلك وأثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى ولذكر الله أكبر. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا كبيرا. فيستحب الذكر دائما وأبدا، لكن هل للنافلة ذكر مثل ذكر الفريضة بعدها؟ الجواب لا. الوارد في العدد الذكر بعد الفريضة، وأما النافلة فاذكروا الله دائما وأبدا وأكثر من الذكر بدون عد ولا تعد. فالفريضة يستحب أن تقول بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ويستحب أن تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويستحب أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، حلف له النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحبك. وهذه كرامة لمعاذ رضي الله عنه، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، وقال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يستحب أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، تكون مجموعها 99. ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر تستحب المواظبة عليه بعد كل صلاة، ويستحب أن يقول بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وقول اللهم أجرني من النار 7 مرات. ويستحب أن يقرأ آية الكرسي والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وسورة الإخلاص قل هو الله أحد بعد كل فريضة، ويكرر السور الثلاث سورة الإخلاص وسورة المعوذتين 3 مرات بعد المغرب وبعد الفجر. هذا الورد وهذا الذكر والقراءة تستحب المواظبة عليها ولا تجب. يقول الأخ إنه يعرض لي بعض الأسئلة وقد أفكر بعمل طاعة من الطاعات من الصدقات من فعل الخير، أرغب في هذا فيوسوس لي الشيطان بأن هذا رياء فأترك العمل خشية أن أقع في الرياء. وأقول لك يا أخي لا، إذا فكرت في فعل الخير فاعزم عليه واحرص عليه وبادر واغتنم ما واغتنم تنفيذ ما تفكر به مسرعا، لأن الإنسان في بعض الحالات تنشرح نفسه وتقبل على الخير والطاعة ويرغب في فعل الخير، فيفكر بأن يعمل كذا ويعمل كذا أو يتصدق أو يعطي، ثم يسوف قليلا ثم يؤخر ويترك، وينتابه ما ينتابه مثل ما ذكر الأخ خوفا من كذا أو خوفا من كذا، ولا ينبغي مثل هذا. فالمؤمن إذا فكر في فعل الطاعة ينبغي له أن يبادر في ذلك، والتسابق والتنافس في فعل الخير مطلوب، والله جل وعلا يقول السابقون السابقون أولئك المقربون، والتنافس في فعل الخير مطلوب. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، يقول عمر لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذهبت فأتيت بنصف مالي، كل نصف ما يملك أتى به رغبة منه رضي الله عنه في أن يسبق الآخرين ويكون الأول في هذا الباب، وأتى أبو بكر رضي الله عنه بما أتى به، يقول فسألني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت يا عمر؟ يقول قلت أبقيت الشطر أي النصف، جئت بنصف ما أملك وأبقيت النصف. فالتفت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له ما أبقيت يا أبا بكر لعيالك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله، ما خلى لهم شيء رضي الله عنه، أتى بكل ما عنده رغبة فيما عند الله، ووعد الله ووعد الرسول كافيه لعياله. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في الخير ويتسابقون، فالتنافس في الخير مطلوب، والإنسان إذا فكر في فعل الخير يبادر ولا يتأنى، يتأنى إذا فكر في شر، في عقوبة أو انتقام أو حرمان أو تأديب أو نحو ذلك، يتأنى وينظر هل في هذا خير أم لا ولا يستعجل. وأما الخير فيحسن أن يبادر فيه. هل يقرأ في النافلة التشهد الثاني؟ وهل يسن الدعاء بعد التشهد في النافلة؟ الجواب نعم، التشهد الثاني يقرأ في النافلة والفريضة، والدعاء يستحب بعد التشهد الثاني في النافلة والفريضة، ويستحب أن يستعيذ بالله من أربع: أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويستحب أن يختم دعاءه بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول هل يجوز أن أصرف كفارة اليمين على ذوي القرابة المساكين؟ نعم، كفارة اليمين تعطى للفقراء، وإذا كان فقير قريب تعرف حاله فهو أولى من الفقير البعيد الذي لا تعرف حاله، والصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة رحم. يقول لدينا في البلاد إذا مرض إنسان أتوا به إلى الرجل أو المرأة ومعهم شماغ، يقوم هذا يقرأ الفاتحة ويشير بي أو يشبر بيده في طرف الشماغ 5 مرات أو أكثر ويقرأ، ثم يعقد عليها ثم يشعل في العقد نار، ثم يشم المريض الدخان، فهل كل هذا العمل مشروع أم لا؟ يا لا لا يا أخي، هذا ما يجوز أن يعقد الشماق ويوقد فيه نار وتشمم المريض ونحو ذلك، كل هذا خطأ وجهل، وإنما يقرأ عليه ما تيسر من القرآن فقط، ويدعى له وينفخ بعد الدعوات وبعد الكلام الطيب الحسن الوارد في الكتاب أو السنة من الدعاء والذكر، ولا يشعل نار ولا يشمم المريض هذه النار، ولا حاجة إلى الشماخ أو ذرعه أو العقد عليه، كل هذا من البدع الذي لا تجوز. إذا انتقض وضوء الإنسان والإمام يخطب للجمعة، فهل أقوم أم أستمع للخطبة حتى تقام الصلاة ثم أخرج؟ إذا فعلت هذا فاتتك صلاة الجمعة، وحضور الصلاة آكد وأهم من حضور الخطبة، فالواجب أن تقوم لتتوضأ وتأتي للصلاة مع الإمام. هل صوم يوم وإفطار يوم أفضل حتى وإن ترتب على ذلك الفطر في يوم الاثنين والخميس؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا لا أفضل منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: كنا وإياكم في برنامج من فتاوى الحرمين الشريفين، ومع مجلس لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن عبد الله العجلان المدرس بالحرم المكي الشريف.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
10: هل يجوز آكل الحبوب في رمضان لمنع العادة لأجل أن أصوم السبت مع الناس أم لا؟
11: تقولين هل يجوز للمرأة استعمال الحبوب التي توقف الحيض أو تمنع من الحمل؟ نقول لك لا بأس، على شرط ألا تتضرر المرأة باستعمالها، فإذا استعملت دواء يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل لمدة أو لأجل إيقاف الحيض رفع الحيض لصيام رمضان أو غيره، فهذا لا بأس به كما قرره شيخ الإسلام تيمية وغيره. أما إذا كان استعماله يضر بالمرأة ببدنها فهذا لا يجوز لها، والله أعلم.
3: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: فإني قريب.
0: وإذا

0: فإني قريب.
1: ينبغي على المسلم أن يعلم أن لفظ الوسيلة والتوسل صار فيه إجمال واشتباه في إطلاقات الناس وفهومهم بسبب كثرة الأهواء وانتشار البدع، ولهذا فإن الواجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه من ذلك. وأيضا ينبغي أن يعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه، إذ إن المفاهيم الخاطئة في هذا الباب قد كثرت، والأهواء والبدع فيه عمت وانتشرت، فأدخل في معنى التوسل أمور كثيرة محدثة لا أصل لها ولا أساس، ولم تكن موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن معروفة في شيء من الأدعية المشهورة بينهم. وأخطر ما كان ويكون في هذا الأمر أيها الإخوة المستمعون هو دعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم وإنزال الحوائج بهم وطلبهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وشفاء المرضى ونحو ذلك، وتسمية ذلك توسلا. فجعل هؤلاء لفظ التوسل متكأ لهم ينشرون من خلاله هذه الأمور الكفرية والضلالات الخطيرة. وحقيقة هذه الأمور أنها توسل إلى الشيطان لا إلى الرحمن، إذ هي من الشرك الأكبر الناقل من الملة والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، ويسأله حاجته، مثل أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض دوابه أو يقضي دينه أو أن ينتقم له من عدوه أو أن يعافيه في نفسه وأهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني، أي الولي أو القبر أو نحو ذلك، إن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور لأني أتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه، فهذا من أفعال المشركين والنصارى، فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم. وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فبين سبحانه الفرق بينه وبين خلقه، فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه فيسأله ذلك الشفيع فيقضي حاجته، إما رغبة وإما رهبة وإما حياء وإما مودة وإما غير ذلك، والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع، فلا يفعل إلا ما شاء، وشفاعة الشافع من إذنه فالأمر كله له. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، إن تسمية هذه الأمور الشركية توسلا لا يغير من حقيقة الأمر ولا يغني من الحق شيئا، فمجرد الاختلاف في التسمية لا يؤثر تحليلا ولا تحريما، فالحلال لو سماه أحد بغير اسمه لا يصبح حراما، والحرام إذا سماه أحد بغير اسمه لا يصبح حلالا. فمن أطلق مثلا على الخمر غير اسمها وشربها كان حكمه حكم من شربها وهو يسميها باسمها بلا خلاف بين المسلمين في ذلك. ولا شك أن الدعاء من جملة العبادات، بل هو أفضل أنواعها، فصرفه لغير الله شرك، وتسمية ذلك توسلا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا. فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم كان مشركا بالله العظيم وخسر الخسران المبين. أيها الإخوة المستمعون، لقد فتح هؤلاء بهذه الضلالات الطريق أمام أعداء الدين، فتحوا الطريق أمام أعداء الدين لنشر ضلالهم وإنفاذ باطلهم والدفاع عن عقائدهم والكيد للمسلمين. وإليكم أيها الإخوة قصة عجيبة فيها تجلية لهذا الأمر وبيان لخطورته. لقي ثلاثة من الرهبان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فناظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار وأنهم ليسوا على ما كان عليه إبراهيم وعيسى عليهما السلام، فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملون، أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم، وقد أجمعنا نحن وأنتم على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة، وأنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. فانظر أخي المسلم، انظر أخي المسلم كيف فتح هؤلاء الطريق أمام أعداء الدين عندما شابهوهم في العمل وابتعدوا عن روح الإسلام وحقيقته. ولهذا أجاب شيخ الإسلام رحمه الله هؤلاء الرهبان بقوله: إن من فعل ذلك ففيه شبه منكم، وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه، فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا كواكبا، ولا نشرك معه نبيا من الأنبياء ولا صالحا من الصالحين. وذكر رحمه الله أمورا بين فيها حقيقة توحيد الأنبياء والمرسلين بخلاف ما عليه أولئك المبطلون. فلما سمع منه الرهبان ذلك قالوا له: الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه. ثم انصرفوا من عنده.
0: فإني قريب.

0: فإني قريب.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
0: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
2: جزاكم الله خيرا، لقد تزوجت والدتي وعمرها 18 سنة، وقبل زواجها لم تكن تصلي ولم تكن تقضي ما كانت تفطره في رمضان للعذر الشرعي، والآن تذكرت، ماذا عليها جزاكم الله خيرا؟
3: الجواب: إذا عقد الرجل على امرأة لا تصلي فإن العقد غير صحيح، وإذا عقد للمرأة على رجل لا يصلي فإن العقد غير صحيح، وإذا كانت هذه المرأة كما ذكرت فإن العقد الذي وقع عليها غير صحيح وعليها إعادة العقد. إذا كانت قد رجعت واستأنفت الصلاة فإنه يعقد على زوجها الذي عقد له عليها وهي لا تصلي، وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره مما مضى منها، لأن ترك الصلاة كفر، وبالله التوفيق.
1: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة.
0: النصائح المسفرة في إصلاح البيوت والأسرة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

رجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم

0: مسائل وقواعد في العقيدة.
1: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
2: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
3: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
0: مسائل وقواعد في العقيدة.
1: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، واستمع إلى هذه الآية العظيمة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال بإيش؟ بماذا؟ بقلة المطر. هلكت الأموال حيث جاعت المواشي وماتت، وانقطعت السبل حيث هزلت الإبل فلم تعد تحمل الناس، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ما جاوز ذلك ولا زاد عليه. قال أنس بن مالك الذي روى لنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. فالسماء إذن إيش؟ صاحية، صحو، ما فيه لا قزعة يعني قطع السحاب ولا سحاب واسع، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبل معروف في المدينة تخرج من جهة السحاب. فالسماء صاحية وجهة السحاب أيضا صاحية. قال رضي الله عنه: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، الترس مثل الصحن، فارتفعت، فلما توسطت السماء انتشرت وتوسعت ورعدت وبرقت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يخطب وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. هذه آيتان، آية من آيات الله وآية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونها آية من آيات الله فاستجابة الدعاء وبهذه السرعة العظيمة، لأنه إذا أراد شيئا عز وجل قال له كن فيكون. وأما كونه آية من رسول الله من آيات الرسول فلأن الله أجاب دعوته بهذه السرعة العظيمة. بقي المطر ينزل أسبوعا كاملا، والمطر ينزل والشمس لا ترى، فدخل رجل من الجمعة

0: لمن إلا بإذن خالقه جل وعلا، لكن الله يجيب دعاء الرسول، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وخرج الناس يمشون في الشمس. هذا توسل بدعاء من؟ بدعاء من ترجى إجابته. ولكن يبقى النظر، هل من الأفضل أن تقول للشخص الذي ترجو أن يكون مجاب الدعوة أن تقول أدعو الله لي؟ هذا ينظر للمصلحة. إذا كنا نخشى أن هذا الرجل يكون ضعيفا ضعيف العزيمة ضعيف الإيمان، إذا قلنا له أدعو الله لنا انتفخ حتى صار مثل الجبل العظيم، ورأى أنه من أولياء الله وأنه مجاب الدعوة، وقال أنا الذي يلجأ الناس إلى دعائي، فهذا إيش؟ لا كرامة له، ولا نسأله أن يدعو الله لنا، لأننا إذا فعلنا ذلك وشمخ بنفسه هذا الشموخ لم يكن مجاب الدعوة. كذلك أيضا إذا كان القائل للشخص يا فلان أدعو الله لي، سوف يجعل هذا أساس دعائه ويقول الحمد لله أنا قلت الفعل ادعو الله لي ويكفي، وانحصر عن دعاء الله، فهنا نقول إيش؟ يطلب من غيره أن يدعو له ولا ما يطلب؟ إيش؟ ما يطلب، لأن هذا يفسد عقيدته، يعتمد على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار، فيجب أن يعرض عن هذا. أما إذا لم يكن هناك محذور فإنه لا يحرم أن يقول يا فلان ادعو الله لي، لكن الأولى أن لا يقول، الأولى أن لا يقول، وأن لا يسأل أحدا شيئا، يجعل سؤاله لله عز وجل، حتى جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. والصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط منه العصا من على راحلته ولا يقول يا فلان ناولني العصا، بل هو ينزل من الراحلة ويأخذ العصا، كل هذا لئلا يذل الإنسان نفسه أمام الناس.
1: مسائل وقواعد في العقيدة.
0: كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله،
2: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
3: فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه.
1: مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والنسائي ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري واللفظ له. ورواه النسائي عن أبي هريرة وحده.

0: ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو إلى من يغلب عليه منهما. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي. رواه البخاري. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. ألا وشهادة الزور وقول الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب. وروي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني أراك تستحب الصلاة هذه الساعة. قال: تفتح فيها أبواب السماء، وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار. الحديث. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في أناس من أصحابه، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأدركت من آخر الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار. رواه الطبراني في الأوسط. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل رب

ما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس

لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

القدر. وما أدريك ما ليلة القدر؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر.

رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

ولد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: أيضا شيخنا فيما يتعلق بالأضاحي يسأل عن بداية وقت الذبح، هل هو بعد صلاة الإمام أو قدر صلاة الإمام أو بعد الخطبة، خاصة لأهل البوادي والرعاة ومن يكونون خارج المدن والحواضر؟
7: يكون بقدر ما يفرغ من صلاة العيد. إذا فرغ الناس من صلاة العيد في البلدان فإن البوادي تذبح الأضاحي، وهذا شيء يعرف بسهولة بالنظر في الشمس، إذا ارتفعت قيد رمح فأكثر.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
5: يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أولا وقبل كل شيء، كلنا يعلم أن الله تعالى هو الذي خلق هذه العوالم وهذه المعالم، وأن الله تعالى هو الذي خلق آدم وحواء، خلق آدم من تراب ثم نفخ فيه الروح، وخلق حواء من ضلع آدم، فكان آدم من غير أب وأم، وكانت حواء من أب ولا أم. وكلنا يعلم أن الله تعالى خلق بني الجان، وخلق هذه الدواب والحشرات، وما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ثانيا، الله تعالى خلق الخلق ليطيعوه وليعبدوه، ينفذون أوامره وينتهون عما نهى عنه. وهو جل وعلا لم يخلق الخلق سدى، ولذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما خلقنا الله عبثا، بل خلقنا لأمر يريده، وليس ثم إله غير الله الواحد القهار العزيز الجبار. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إله يريد أن تطلع الشمس من المغرب يوما ما، والله خلق الشمس وشاء أن تكون من المشرق، ويوم أن تطلع من المغرب يبيد الله جل وعلا هذه العوالم وهذه المعالم، ويعود الخلق إليه، لأن طلوع الشمس من المغرب علم من أعلام الساعة. فساد هذا الكون، اضطراب هذا الكون، يكون لقيام الناس لرب العالمين. فلم يخلق هذا الكون غيره، وليس هناك من يأمر وينهى ويشرع ويعاقب إلا هو، لا إله إلا هو. الأنبياء والرسل مخلوقون مأمورون، وإنما هم سفراء بين الله وبين الخلق، مبلغون عن الله مراد الله ومحبوبه جل وعلا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الخالق يريد منا شيء، أعطانا كل شيء وفضلنا على كل شيء، حتى إن من أهل العلم من يقول بنو آدم الأتقياء الصلحاء العباد أفضل من ملائكة الله، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وذلك لأن الله تعالى خلق بني آدم وركب فيهم الشهوة وسلط عليهم الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء وما إلى ذلك، ومع ذلك إذا استقاموا على طاعة الله وأمر الله فهم أفضل من ملائكة الله. ولذا نحن في هذا الكوكب وفي وقت محدود حده هو لا يعلمه سواه، استعمرنا في هذه الأرض وفي هذا الكوكب، استعمرنا لأن شيء يريده. ولذا قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، نتركه هكذا سبهللا يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويسعد ويشقى وانتهى كل شيء وبعد ذلك يفنى ولا يكون شيء؟ لا، خلق وأمر ونهم وحدد الوقت الذي يموت فيه المخلوق والوقت الذي يبعث فيه المخلوق، ولذا يجمعنا ويحشرنا في صعيد واحد ويزن أعمالنا ويحاسبنا على ما دق وعلى ما جل، وكل شيء عنده بمقدار، وكل ما عملنا أحصاه، ولا يظلم ربك أحدا، لا إله إلا هو. إذن ليعلم المخلوق أنه لا بد أن يكون يوم يبعث الله تعالى فيه الخلائق ويحاسبهم على ما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. خلقنا لطاعته لعبادته، فما هي هذه العبادة؟ العبادة امتثال أمره، كل ما أمر الله جل وعلا به يسمى عبادة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كل هذه أوامر أمر الله تعالى بها وهي محبوبة لله تعالى، ولولا أن الله يريدها ويحبها ويريد الله جل وعلا من العبد أن يقوم بها لما أمرنا الله تعالى بها. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أوامر كثيرة تضمنها هذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونادانا الله جل وعلا بنداءات كثيرة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، جمعها فضيلة الشيخ أبو بكر جابر جزاه الله خير في مجلد لطيف، 91 نداء، الله ينادي العباد، يا أيها الذين آمنوا.

وخلق جعل الصراط وخلق كل شيء، لا إله إلا هو. إذن العبادة فعل أوامر الله، اجتناب نواهي الله. وقد عرف العبادة شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بتعريف جميل جامع مانع. قال: العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. كل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال يسمى عبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. فالذي يحبه الله تعالى يحبه الله من الأقوال والأعمال والأفعال، علينا أن نقوم بهذا الشيء الذي أحبه الله. وضربت لك مثل بقول الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهذا الركوع عبادة، والسجود عبادة، الصلاة عبادة، أداء الزكاة عبادة. يا أيها الناس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني أمرنا بالصيام، دل على أن هذا عبادة، لأن الله جل وعلا افترضه علينا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، على لله على الناس حج البيت، هذه صيغة أمر دل على أن الله تعالى يريد منا أن نقوم بهذه العبادة التي جمعت بين المال وبين البدن. هذه عبادات محبوبة لله، ولذا لا تفعل لغير الله، ولا يحق للعاقل أن يأخذ هذا الأمر الذي هو حق لله ويصرفه لغير الله. فإذا أخذ حق الله هذا مهما كان صغر أو كبر، عند ذلك قد تعدى وجار على الرب وأخذ حق الرب. والسنة جاءت موضحة مبينة لحق الله تعالى في الحديث الصحيح الذي يروى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه شاب أنصاري كان النبي يحبه، لأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان ممن جمع القرآن، ولأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان من أهل العلم والفقه، ويتقدم الناس يوم القيامة الفقهاء العلماء برتوة كما ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا كان النبي يدني معاذ ويكرم معاذ ويردف معاذا خلفه على بعيره أو حماره. قال لمعاذ يوما، ومعاذ رديف النبي، التفت النبي إليه وقال له: يا معاذ يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ الأمر الذي أوجب الله جل وعلا على العباد أن يقوم به لله لأنه حق له. أنا أقول لك يا أخي: هذه العباءة حقي، يعني ملك لي ليست لأحد. ولكن لو قلت: هذه العباءة لي ولشركائي، دل على أنها ليست لي وحدي، وإنما هي لي ومعي غيري. ولكن إذا قلت: هذه حقي يعني ملكي لا يشركني فيها أحد، فمن نزعها مني وأعطاها غيري فقد ظلمني وتعدى علي. ولذا قال النبي لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ أنا أقف عند هذه النقطة وأردد، لأنني أعلم علم اليقين أن البعض منا والله لا يعرف ما معنى العبادة، ولا يعرف أن هذه العبادة ملك لله لا يجوز

0: أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. فلما وجه النبي السؤال إلى معاذ العالم الفقيه الشاب الأنصاري المؤمن قال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المعلم الناصح المخلص حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني أن الله أوجب على العباد أنهم يعبدوه ويطيعوه ويمتثلوا أوامره وينتهوا عما نهى عنه، وأنهم لا يصرفون حقه عبادته لغيره. وحق العباد على الله، وليس لنا حق على الله، ولكن الله تعالى لعدله وفضله ومنته وجوده وكرمه أحق الشيء على نفسه. وإلا والله لو أننا قمنا منذ أن عقلنا أنفسنا من يوم أن نميز أو من يوم أن نبلغ ونعيش 100 عام فأكثر ونحن ركوع سجود نعبد الله تعالى لا نلوي إلى غيره، والله ما قمنا بحق الله تعالى في نعمة النطق هذا اللسان هذا الذي تتكلم به. لو حجب الله تعالى عنا هذه القوى فما استطعت أن أعبر ولا أكلم، ولا يستطيع الغير أن يعبر ولا يكلم، ولكنه جل وعلا أعطانا هذه القوى التي لا يعلم كيف وهبها لنا، نعمة البصر، نعمة الشم، نعمة اللمس. يا أخي أنت تضع يدك على الحار في الحال تعلم أنه حار، تضعها في موضع بارد، تضعها في موضع كذا، تشعر هذا هين، هذا يابس، هذا جامد، هذا مثلج، هذا كذا. بمجرد أن تضع يدك على الشيء جعل الله تعالى قوى لك تفرق به بين الأشياء. والله لو عبدنا الله حق عبادته على الوجه الذي يريد لا إله إلا هو لما قمنا بحق بسيط فقط بإخراج البول والغائط من مواضعها، لكن كل ذلك ذلل وكل ذلك يسر وكل ذلك تفضل به، ثم مع ذلك يجازينا ويعطينا ويكرمنا وخلق لنا جنة وخلق نارا وما إلى ذلك. فلذا هذه العبادة، هذا المأمور به، هذا الذي طلبه الله، هذا الذي قال بأنه حقه، لا يصرف لغير الله تعالى كائنا من كان. ونحن قد عشنا في سيرة العنكبوت، في سورة العنكبوت، مع الآيات الكريمات التي بيّن الله تعالى لنا فيها أنه قد آخذ أمما وعاقبهم أشد العقاب، منهم من خسفنا به الأرض، منهم من أغرقنا، منهم من أخذته الصيحة. لما؟ لأنهم ظلموا الله وأخذوا حق الله وصرفوه لغيره، صرفوه للأوثان، صرفوه للكواكب، صرفوه للجن، صرفوه للإنس، صرفوه للجماد، بدعوى أن هذه الأشياء لا ذنوب لها فنحن نعبدها. بلفظ العرب ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نفعل هذه الأشياء عبادة لهم لأنهم يقربوننا إلى الله تبارك وتعالى. أنا أركع لشيخي وأسجد لشيخي وأقبل ركبته، لما؟ لأنه عالم صالح عابد تقي مقرب إلى الله، لعله يرفع يديه ويدعو الله تعالى لي حتى يتقبل الله مني. هذا شعور المرء، مع أن الشعور هذا العالم صالح تقي ولي، لكن لا يجوز أن أركع له، لا يجوز أن أسجد له، لا يجوز أن أخذ حق الله تعالى وأصرفه له، لأن الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون يعني لكي يخصوني. في العبادة لا يصرفونها لغيره. ضربت مثلا في يوم من الأيام بأن لو أن إنسانا زور تقليد رئيس أو سلطان، أتى إلى خطاب ووضع توقيع الرئيس والسلطان، ماذا يفعل به؟ لا يكفي أن يقطع أصبعه، ولا يكفي أن تقطع يده، وإنما يقتل ويقطع إربا إربا، لأنه قد زور توقيع السلطان الرئيس. فكيف بالذي خلق العوالم وخلق المعالم وخلق كل شيء لا إله إلا هو؟ ثم لما خلق هذه الأشياء لو لم يبعث نبي ولا رسول وجب علينا أن نعلم وجود هذا الخالق. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. العربي قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. أنت عندما ترى أثر رجل، امرأة، بعير، شاة، تقول لا بد أنه قد سار في هذا الموضع شيء. هذا الكون، هذه السماوات العلى، هذه الأرض، هذه الجبال، هذه الأنهار، هؤلاء الخلق، هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر، وهذا يتكلم بلغة وآخر بلغة وثالث ورابع. حتى إن العرب أنفسهم إذا تفطنت ونظرت لوجدت أن اللغة العربية هي لغة واحدة، ولكن هذا له لهجة وهذا له لهجة، قد لا يفهم هذا لغة هذا ولا يفهم الآخر العربي لغة الآخر. وإذا علمت في بلاد الهند فقط أكثر من 800,000 لغة لا يعقل بعضهم عن بعض. إفريقيا السوداء الغربية، نيجيريا فقط فيها 400 لغة. من علمهم؟ الله، لا إله إلا هو. من خلقهم؟ الله جل وعلا. من رزقهم؟ من أعطاهم؟ من يميتهم؟ الله. لما؟ لأنه أراد أن يعرف. كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، فأراد جل وعلا أن يعرف، فخلق أول ما خلق القلم، وقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. خلق بني الجان قبلنا وأسكنهم هذه الأرض، ولما عتوا وفسقوا أزالهم الله عنها، وخلق أبانا آدم. ثم لما خلق آدم أخرج حواء، وقع التناسل، أتينا، بعث إلينا الرسل، أنزل علينا الكتب، هذا الكتاب من أوله إلى آخره كله يدل على أن الله جل وعلا معبود وغيره لا يعبد، وأن عليكم أن تعلموا ما هي العبادة وتؤدونها لله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا لا يقبل ولا يرضى أن يشرك به ولا يغفره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ما اشتمل عليه هذا القرآن، وما اشتمل عليه الزبور، وما اشتمل عليه الفرقان، وما اشتملت عليه التوراة، وما اشتملت عليه الإنجيل، وكل رسالة أرسلها الله تعالى إنما تدور حول هاتين النقطتين التي ذكرت لك. ولهذا على العاقل أن يتفطن، لا تعمل أي عمل إلا بعد أن تعلم أن هذا العمل يجوز صرفه لغير الله، لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا وجلا حاميا لحما حق الله، حتى عبارة لفظ واحد إذا سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من إنسان وهذا اللفظ يدل على أنه لغير الله وهو حق الله، تردد النبي وتوقف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلح. جاءه رجل وقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانا اسم موضع قريب من ينبع. أنا نذرت نذرا أن أذبح إبل جمال أبعرة في بوانا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ انحر اذبح. وإنما توقف فقال: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يوجد هناك صنم وثن غار مغارة الناس يعبدون هذا الموضع؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. بعدما تأكد وتعلم أن هذه بوانة ما كان الناس يذبحون فيها لغير الله، لأن المجتمع الجاهلي كان يذبح لغير الله وينذر لغير الله تبارك وتعالى، وإذا ما نزل منزلا التجأ إلى غير الله. نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. إذا حلوا دارا ذبحوا، إذا حفروا بيرا ذبحوا لغير الله، وهكذا. فلما تأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يوجد معلم وثني جاهلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، أنا أقول لك ما شاء الله وشئت، ولو تفطنت علمت لا يجوز أن أقول ما شاء الله وشئت. ولذا لم يمضي النبي هذه العبارة ويترك الرجل، بل قال له: قل ما شاء الله وحده، وإذا أردت أن تقول وشئت قل ما شاء الله ثم شئت. لأننا عندما نقول ما شاء الله وشئت ساوينا بين الله وبين المخلوق، لأن الواو في لغة العرب تدل على مطلق الجمع. أقول: حضر زيد وعمر، يعني جاء زيد وجاء عمر، اشتركا في المجيء. من الذي جاء أول؟ هذه العبارة لا تدل على أن زيد جاء قبل أو عمر جاء قبل. أكلت تمرا وعنبا، الواو تدل حرف عاطف يدل على أنني قد جمعت بين أكل الرطب والعنب، لكن هل أكلت العنب قبل أو أكلت الرطب قبل؟ لا يدل. أنا أريد أن أبين بأنني أكلت الرطب قبل العنب. أقول: أكلت الرطب ثم العنب، أو فالعنب. أنت بمجرد ما تسمع ف فإن كلمة فاء تدل على الترتيب والتعقيب، ثم تدل على الترتيب والتراخي، يعني أولا أكلت الرطب وبعد ساعة أو 6 ساعات أو 10 ساعات أكلت العنب. هذه لغة العرب. فإذا قلت ما شاء الله وشئت، يعني جعلت مشيئة الله كمشيئة الله، الناس مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق، ونحن لا، مشيئة الله هي العليا. لذا نقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي. فهل مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق؟ إلى هذا الحد حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذه الألفاظ أيضا عبادة يتعبد الله جل وعلا بها، لا إله إلا هو. ولذا أيها الإخوان، بيّن الله تعالى لنا حال أولئك الأمم الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، شعيب، لوط، إبراهيم، موسى، عيسى، جميع من بعث الله جل وعلا إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، لما عصوا الله وعصوا رسول الله وقاموا بجرم عظيم لا أعظم منه. الجرم العظيم أخذ حق الله وصرفه لغير الله. الزنا جرم، شرب الخمر جرم، الغيبة، النميمة، الحسد، الكبائر كبائر ظلم، ولكن أعظم هذه الذنوب سجد لغير الله، ركع لغير الله، عبادة لغير الله، لأن الله جل وعلا قال فيما تحدث به لقمان الحكيم ينصح ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم، ظلم نكرة، عظيم نكرة، لا يحد ولا يعد، لأنه حق الله تبارك وتعالى لا إله إلا. فلما عصوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ثم إن الرب جل وعلا اللطيف الخبير الذي لا يرضى لعباده الكفر ولا يريده لهم ضرب لنا مثل، هذا المثل يوضح لنا أن المغرور الجاهل الأحمق الذي يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله مثله مثل دويبة صغيرة يعلمها الكبير والصغير، وهي العنكبوت التي صنعت بيتا في الهواء لم تقم له عمد ولم تأتي بأوتاد ولم تأتي إلى حائط وتستند إلى الحائط حتى تتقوى به، ولكنها أرسلت خيطا وآخر وثالث ورابع في العراء والهواء، وآتت بخيوط أخرى سادة ولحم، وجاءت تستكن في هذه الخيوط التي لا تمنع حرا ولا تدفع قرا ولا تمنع هواء ولا شيء. أنت ترى العنكبوتة في هذا البيت تأتي الرياح فتنسفها. فضرب الله تعالى لنا هذا المثل علنا نعقل، علنا نعلم حق الله. فقال الله تعالى في كتابه المجيد: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يزعمون أنهم يتولونهم وأنهم يقومون بإعانتهم ومددهم وأنهم ينصرونهم وأنهم يلون أمورهم ولذا يعبدونهم من دون الله، مثل هؤلاء القوم الذين تولوا غير الله وعبدوا غير الله ولجأوا إلى غير الله مع أن غير الله مخلوق، مثل هؤلاء القوم الحمقى الجهلة كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وانظر إلى بيت العنكبوت، فما شأن هذا البيت؟ هل ينفع العنكبوت بشيء؟ لا، يقوى على نفسه هو البيت فيحول ويمنع الريح والشمس والحر والقر؟ لا. فكذلك من عبد غير الله تعالى ليعلم أن المعبود غير الله لا ينفع لا يدفع لا يشفع لا يضر لا يضر ولا يقوى لنفسه هو شيئا فضلا أن يقوى على غيره. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء تولوهم أناطوا أمورهم إليهم عبدوهم من دون الله تعالى نظرة، يقول لصاحب القبر نظرة، أنا في جوارك، أنا في حسبك، لا تنسني، خذ بيدي، يركع له، يسجد له، ينذر له، يطوف بقبره إذا مات، والطواف حاصل وموجود. وإذا ذهبت إلى بعض الديار الإسلامية والأقطار تسمع بأذني راسك اسعى وصل على النبي، اكمل الصوت، الشوط كمله وصل على النبي، طف. الطواف بغير البيت الله تعالى لا يصح. والله لولا أن الله أمرنا بأن نطوف بهذا البيت ما طفنا بهذا البيت. الطواف الدوران، التعلق، ونحن عندما طفنا ببيت الله إنما نطوف ببيت الله تعالى امتثالا لأمر الله تعالى. ولولا أن الله تعالى أمرنا بالطواف بهذا البيت لما جاز لنا أن نطوف. والله تعالى عندما أمرنا بالطواف بهذا البيت إنما أراد أن يكرمنا كما كرم الملائكة الذين يقطنون السماوات السبع، جعل لهم بيتا معمورا في السماء السابعة. جميع الملائكة يأتون ويطوفون بهذا البيت، وإذا طاف من طاف لا يعود إلى هذا البيت حتى تقوم الساعة. لله خلق ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يطوف بالبيت المعمور كل يوم 70,000 ملك، إذا طافوا بالبيت المعمور لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، سمع لها صوت كصوت الراكب إذا ركب على السرج، إذا ركب على الرحل وهو ثقيل يسمع له صوت. ما من موضع شبر إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. فالله أمرهم بأن يطوفوا وأمرنا أن نطوف. وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن الله جل وعلا أحب وأراد وأمرنا بأن نطوف بالبيت العتيق. فإذن التطوف بالبيت العتيق عبادة وحق من حق الله، لا يطاف لا بقبر ولا بمشهد ولا بأي شيء، وإنما يطاف ببيت الله الحرام فقط. لما؟ لأن الله أمر، ولأن هذا البيت الذي ترى بمكة بكة يسامت البيت المعمور، يحاذيه ويقابله. فملائكة الله تطوف في السماوات، ونحن عباد الله نطوف في الأرض بهذا البيت الذي يسامت البيت المعمور. فهل مقابرنا مسامتة للبيت المعمور؟ وهل القبور التي نطوف بها ونبكي عندها ونلجأ إلى أهلها ونطلب منهم؟ أذن الله تعالى لنا في ذلك؟ أمرنا الله جل وعلا بذلك؟ أم أنها عوائد وجدنا من قبلنا يفعلها من دون كتاب ولا بينة ولا وحي؟ بل الواجب علينا أن نتبصر وأن نتدبر، وأن كل ما يسمى عبادة يا إخواني لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، لا أدبا ولا احتراما ولا تقديرا ولا مجاملة، لأن هذا حق الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو، ووالله الذي لا إله إلا هو، هؤلاء الأولياء الصالحون المقبورون والله إنهم هم أنفسهم يمنعون من ذلك، وعلى رأسهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وذلك لأنه علم وتأكد بأن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أتوا إلى قبور الأنبياء وأقاموا عليها المساجد وصاروا يعبدونها من دون الله تعالى. ولما تزوج أم حبيبة وأم سلمة وكانتا قد ذهبتا إلى بلاد الحبشة وهاجرتا إلى الحبشة ورأتا الكنائس والمعابد والمساجد وفيها قبور الأنبياء والصالحين وما يفعل الناس للقبور داخل المساجد والكنائس، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة تسمى ماريا، ووصفتا للنبي صلى الله عليه وسلم ما في هذه الكنيسة. الرسول ما ذهب إلى الحبشة، ذهب إلى بصرى على مشارف الشام مع عمه وهو صغير، وذهب مرة أخرى مع ميسرة غلام خديجة تاجر باع وشرى ورجع. أما قدم النبي في الشام، وقدم النبي في مصر، وقدم النبي في عسقلان، وقدم النبي في إفريقيا، وكمان في أمريكا وفي بريطانيا ولندن قدم النبي. النبي ما مشى إلى تلك الديار أبدا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعلم إلا ما علمه الله وما أوحى الله به إليه. فذكرت له هذه الكنيسة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، فاسمعوا الجواب. لما سمع واستوعب العبارة قال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولما دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم عام الفتح، بعدما فتح الله عليه مكة، دخل الكعبة وإذا بقريش صوروا صورة إبراهيم وصورة إسماعيل، فأمر بدلو من زمزم، أتوا بالدلو، أخذ النبي بيده محى هذه الصور، أزال هذه الصور، وقال: ما كان يستقسمان بالأزلام صلى الله عليه وسلم. ولما خشي أن الأمة قد تبني على قبره مسجدا وقد تطوف به وقد تلجأ إليه وتدعوه، دعا الله جل وعلا بهذا الدعاء: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا أن الله استجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لكان قبر النبي بارزا كما نرى القبور في البقيع وفي الشهداء وما إلى ذلك. لكن الله استجاب دعاء النبي لأن النبي ليس كغيره صلوات الله وسلامه عليه، فجعل الله تعالى قبره داخل بيته. وما كفى البيت، جاء عمر بن عبد العزيز وجعل على البيت جدار مخمس. لما زاد الزيادة هذه أتى وجعل ضلع ضلع ضلع، ومن ناحية الشمال ضلع مثلث، حتى لا يظن أحد أنه يصلي إلى قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن يدخل اليوم الحجرة إنما يدخل من باب شرقي ويمشي يتجه إلى الغرب، حتى إذا قرب من الشباك اتجه إلى الجنوب، وعلى يساري على يساري مسافة مقدار سارية، ثم بعد ذلك جدار إلى السقف، وبعد هذا الجدار الذي إلى السقف جدار عمر بن عبد العزيز المخمس، وبعد جدار عمر بن عبد العزيز حجرة عائشة، وداخل حجرة عائشة المصمتة القبور الثلاثة. فالذين يدخلون والله ما يشمون ريحتها ولا يرونها بعيونهم، وإنما يرون جدار قائم، ويأتون إلى ناحية الجنوب ويستقبلون ناحية الشمال ويسلمون على رسول الله، ولا فرق بيننا وبين من دخل إلا الجدار والشباك الذي حال بيننا وبين، وإلا لا تظن أن من دائما بالداخل يرى القبور الثلاثة. وبيت عائشة موجود إلى يومنا هذا بفصه ونصه وترابه وجريده وحاله الأول. في القرن تقريبا الثامن السابع سقط جدار من جدر بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأدلوا رجلا صالحا عالما تقيا، أظن اسمه الشيخ عمر شمس، أدلوه من العلو، فنزل وأزال التراب والجدار وأنزل له ماء وعمل طوب وأقام البناء مثل ما كان عليه، استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما؟ لأنه لا يجوز الطواف بغير بيت الله، ولا يجوز الركوع لغير الله، لا يجوز السجود لغير الله، لا يجوز نداء غير الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لا تحتاج إلى غيري، أنا قريب. ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعلي، إذا انقطع شسع النعل أجلكم الله الحبل شراك النعل، يا رب شراك نعلي انقطع، أسألك يا رب يا عظيم يا جليل أن تيسر لي شراك النعل. من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. أنت اسأل الله في كل ما تريد، ولا تسألن غير الله، فإن غير الله تعالى لا يجوز أن يسأل ولا يجوز أن يطلب. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. مشتغلون بالنعيم الذي أحباهم الله. الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، في قناديل في الجنة، هؤلاء الشهداء. وأما الأنبياء مقامهم أعظم وأعظم. ولذا إن وقفنا عند القبر، قبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قبر الإخوان الآباء، وقفنا على القبر سلمنا على صاحب القبر، رد الله عليه روحه ليرد علينا السلام، وإلا هو في نعيم عند الله جل وعلا، لا إله إلا هو. ولذا ضرب الله تعالى مثلا آخر في أن الذي يدعو وينادي الميت الغائب مثله كمثل الأحمق المجنون الذي لا يساوي فلس، له دعوة الحق، يعني أنه هو المدعو غير وحده، والذين يدعون من غيره من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. مجنون ليس له عقل يأتي إلى فم بير ويبسط يديه إلى الماء، وليس معه شفاط ولا ماطور ولا حبل ولا رشة. يا أنت وأنا لو رأينا إنسان بسط يديه هكذا، يا ما يطلع يا ما يطلع يا ما يطلع، أي إلى نص الليل إلى بكرة والله ما يطلع، حتى تأتي بحبل وتأتي بشفاط وتأتي بماسورة أو تأتي بوعاء تنزله يصعد الماء. مثل الذين يدعون من دون الله له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لذا قال الرب جل وعلا رحمة بنا وشفقة منه بخلقه وتنبيها لهم ألا يقعوا فيما لا يرضيه، قال جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. قال تعالى مسفها لأحلام الذين يدعون من دون الله: كما أن العنكبوت عندما اتخذت هذا البيت الذي هو عبارة عن حبال إن جاءت الريح مزقتها وبددتها. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فمن تمسك بغير الله تبارك وتعالى ولجأ إلى غير الله تعالى واعتصم بغير الله تبارك وتعالى كالمعتصم ببيت العنكبوت، بيت العنكبوت لا يمنع شيئا ولا يعطي شيئا ولا ينفع العنكبوت فضلا أن ينفع غيرها. فكذلك من تولى غير الله. والأمثلة في القرآن كثيرة وشهيرة. قال تعالى: كل هذا من باب التنبيه لنعقل في شأن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل. فمثل الذين ويعبدون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وعلى رأسهم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه يتفقهون في هذه الأمثال ويعقلونها. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. أنا تفقهت وعلمت وتلقيت من النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مثل، عقلتها وعلمتها. وما المقصود من أن نعقلها ونعلمها؟ أن نفهمها، أن نبتعد عما تضمنته ونبتعد عما نهى الله تعالى عنه. فنحن إذا ما قرأنا هذا المثل أن مثل الذي يدعو من دون الله كمثل العنكبوت، معناه لا ندعو غير الله، لا نعبد غير الله، لا نلجأ إلى غير الله، لا نستغيث بغير الله، لا نستعين بغير الله، لأن هذا حق من حقوق الله تبارك وتعالى. يا أخي كيف تقول هذا الكلام؟ لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، ولذا نحن ندعوهم ونطلب منهم لأن لهم ما يشاءون عند ربهم. هذا جهل وليس بعلم. لهم ما يشاءون عند ربهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما أطاعوا الله وعبدوه في الدنيا الله جل وعلا يكرمهم يوم القيامة عنده. وليس المعنى أنك تسجد لهم وأن تركع لهم وأن تطلبهم، وإنما عليك أن تعمل ما عملوا وتقتدي بهديهم. هذا المقصود. إذن لهم ما يشاءون عند ربهم تقرير تثبيت بأن الله تعالى كرمهم وأن الله تعالى أعطاهم وأن الله جل وعلا ميزهم وفضلهم عند ربهم، عند ربهم لا إله إلا هو. ولذا يا إخوان لو نظرنا إلى أحاديث الشفاعة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديث الشفاعة وبين أنه هو الشافع وأنه هو المشفع وأن له الشفاعة الكبرى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، يوم يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، الكل يجتمع في صعيد واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وبرزوا لله الواحد القهار الرجال والنساء الصبيان الصغار الأبيض الأسود الأحمر الأصفر، العربي العجمي الرومي، كل ذلك اليوم في ذلك اليوم على صعيد واحد، على أرض عفراء بيضاء ليس فيها علم لأحد. هذه القبيلة تقول هذا حدنا، وهذه القبيلة تقول هذا حدنا. لا، كل حد ليوخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة الجلحاء التي ليس لها قرن يوم القيامة تقتص من الشاة القرناء يوم القيامة، يوم يجمع الله الخلائق. وبين للنبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل من ترددنا على بعض الرسل وتبرؤ بعض الرسل حتى يحيلون إلى سيد الخلق، فإذا جاء الخلق جميعا إلى سيد الخلق يلتمسون من سيد الخلق ونلتمس أن يشفع لنا عند الله، هو موجود ونحن موجودون على وجه الأرض العفراء، فيقول أنا لها أنا لها. الله تعالى أعطاني هذا المقام ولم يعطه الله غيري، وما ذاك إلا لأن الله جل وعلا أعطى كل نبي دعوة. الأنبياء قبل النبي دعوا على أقوامه، وأما رسول الله ادخرها لهذا اليوم. ولهذا متى ما طلبت الأمم بل الخلق جميعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله يذهب إلى الرب، قال فأخر له ساجدا ويدعني الله جل وعلا مدة من الزمن ويلهمني الله تعالى بمحامد لا أستحضرها الآن، يعني أنه يذل للرب يسأل يطلب، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا هو المقام المحمود، فإذا أذن الرب ورضي الرب قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. أذن له، أذن له، فيسأل الله تعالى فصل القضاء أن يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. عندها ينزل الله تعالى ملائكة السماء الأولى فتحيط بالخلق، فملائكة السماء الثانية تحيط بما ملائكة الأولى والخلق، فالثالثة فالسابعة ملائكة ينزلون يحيطون بنا في عرصات يوم القيامة. بعد ذلك يقول الرب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وبقية الكلام غدا إن شاء الله.
1: تفسير سورة العنكبوت لفضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة رحمه الله تعالى.

0: بينات.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: فائدة في دقيقة،
1: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة.
3: ينبغي للمسحور أن يلجأ إلى الله تعالى وأن يسأله رفع ما نزل به بصدق وإخلاص وضرورة، فإن الله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قد يكون لجوء الإنسان إلى الله في الحال التي يصاب فيها بالسحر وشدة تضرعه إليه قد يكون من أقوى الأدوية تأثيرا، إن لم يكن أقوى الأدوية تأثيرا. ولهذا لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام بسحر عظيم أنزل الله عليه سورتي المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فرقاه بهما الملك فشفاه الله تعالى من ذلك.
2: فائدة في دقيقة،
1: فائدة في دقيقة،
2: فائدة في دقيقة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: كتاب الصلاة، كتاب الصلاة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
5: الصلاة التي هي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين لا بد أن يكون لها شأن عظيم حيث نالت هذه المركبة.
4: تعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الصلاة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، مع الدرس 14.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بنل يد صاحبه.
5: هذا واضح أنهم كانوا يفعلون ذلك تبركا. نعم.
6: ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة: وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة، وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله، وزاد في حديث الحكم: فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما ظاهره يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة، لأنه أرسله يركع فمر بين يدي الصف حين مروره ثم نزل فدخل في الصف، ولكنه لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على ما ذكر. أولا لأننا لا ندري هل الحمار كان قريبا من بين يدي الصف أو بعيدا، وثانيا أنه إذا مر بين يدي الصف فإن ذلك لا يضر ولو كان قريبا، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا دلالة به على ما ذكر أي على أن الحمار لا يقطع الصلاة. ومما ينكر أن جعل الحمار بين يدي المصلين لأنه يشوش عليهم وربما ينطلق عليهم وربما يبول أمامهم. ولكن سؤال، هل إذا أمكن أن أمر من وراء الصفوف هل أمر بين يدي المصلين أو الأفضل العدول عن ذلك؟ الأفضل العدول عن ذلك لأن لا يشوش عليه، لأن بعض الناس لو يرى أدنى شيء التفت إليه.
6: حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله

0: بعرفة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منا ولا عرفة، وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح.
1: لكن كل هذه الروايات بعرفة شاذة لا شك فيها، والصواب أنه بمنى، ورواية في حجة الوداع أو يوم الفتح تدل على عدم ضبط الراوي، والصواب أنه في حجة الوداع وأنه في منى وأنه يصلي إلى غير جدار، كما في رواية أخرى في صحيح البخاري يصلي إلى غير جدار، وهذا هو محل الشاهد. لكن الغالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسفاره يصلي إلى العنزة، فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى إلى غير سترة لقوله إلى غير جدار، لأنه إنما نفى وجود الجدار فقط، وهذا لا يستلزم نفي غيره. فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إلى سترة. ومن العلماء من قال إن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بنفي الجدار نفي السترة، لكنه ليس بذلك القول، يعني تقول لو كان مارا بين يدي الرسول لقال نعم، وهذا هو الظاهر، لم يمر بين يدي الرسول، إنما مر بين يدي بعض الصف، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا يكون فيه دليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة. يعني معناه أن هل يمنع بقية الدوار؟ نعم يمنعها لألا تشوش عليه، لكنها لو مرت فإنها لا تقطع، ما تضبط نقص الصلاة ما تضبط، لكنها يمنعها. نعم الأنثى لا بد أن تكون بالغة، فما دون البلوغ لا تقطع الصلاة، ويمنع الصبي ولو لم يبلغ ولو سنتين ثلاث، لأنه لا ينبغي أن تمكن أحد أن يحول بينك وبين قبلتك. نعم.
0: باب منع المار بين يدي المصلي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
1: قوله فلا يدع ظاهره تحريم ذلك، أي تحريم تركه يمر، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليدرأه ما استطاع وإن أبى فليقاتله، لكنه لم يقل فليقتله، ولكن يقاتله يعني يدافعه بضرب ونحوه، إلا أن العلماء رحمهم الله قيدوا ذلك بما إذا لم يخش فساد الصلاة بكثرة الحركة، فإن خشى فساد الصلاة بكثرة الحركة فلا يقاتل، لأنه إنما أمر بدفعه لئلا ينقص إيش الصلاة. إذا كان مدافعته تستلزم أن تفسد الصلاة فإنه لا يدفع النقص بما هو مفسد، وهذا تعليم جيد وواضح. وقوله فإنما هو شيطان، المراد أنه شيطان من الإنس، فإن من الإنس شياطين كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لكن فيه رواية أخرى فإن معه القرين، وهذا يدل على أن الشيطان هو الذي أمره بذلك، ولا منافاة بين الحديثين، لأن الشيطان إذا أمره بذلك فاستجاب له صار شيطان. أين طيب وقوله يمر بين يديه، ما المراد بما بين يديه؟ قيل ما كان بينه وبين موضع قدميه ثلاثة أذرع، وقيل ما بين قدميه وموضع سجوده، وهذا هو الصحيح إلا أن يكون له فراش يصلي عليه فإلى حد فراشه. الحديث يدل على أن المراد المقاتل يعني مدافع بقوة، إذا طعنه في كبده أو شيء

0: أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
1: وهذا من فوائد السترة أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فله أن يمنع من يحول بينه وبينها وله أن يقاتل على ذلك لقوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. وفي هذا دليل على حسن حال الخلفاء فيما سبق والأمراء لأن أبا سعيد حين استدل عليه بالحديث سكت ولم يحر جوابه. ظاهر الحديث أنه يجب لأنه يعني قال فلا يدع أحدا يمر بين يديه لكن من المعلوم أن الدفع لا تمنع الدفع يعطيه لكس. نعم الدفع إذا منع قال هكذا هذا دفع بس يتفتق صدور الناس. نعم
0: حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي ثبيت عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين.
1: هذا الحديث ظاهره أنه لا يدع أحدا يمر بين يديه سواء جعل له سترة أم لا. فهل نقول إن هذا مطلق فيحمل على المقيد أو نقول إن المقيد بعض أفراد هذا المطلق فلا يقيد به؟ الظاهر الثاني وأن الإنسان إذا كان يصلي سواء إلى سترة أو إلى غير سترة فلا يدع أحدا يمر بين يديه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتل.
0: حدثني

0: قال: سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه.
1: في هذا الحديث رواية الأقران صحابي عن صحابي، وقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، المراد من العقوبة بدليل قوله: لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، وقد جاء ذلك صريحا لكنه في غير رواية الصحيح. وقوله: لا أدنى 40 يوما أو شهرا أو سنة، ولم يقل ساعة. إذن أقل ما يقال أن يبقى 40 يوما، يعني لو جاء في 20 من شعبان قلنا قف إلى عيد الفطر ولا تمر بين يدي المصلي، والناس الآن لا يقفون ولا 40 دقيقة، يمكن ولا 40 ثانية، لازم يمشي، وحينئذ يكون عليه هذه العقوبة والعياذ بالله التي أبهمها النبي صلى الله عليه وسلم تفخيما لها، لأن الإبهام قد يراد في التفخيم والتعظيم، كقوله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وغير ذلك من الأمثلة. طيب، هذه مسألة ينبغي أن تستثنى. قال العلماء: ما لم يصلي في ممر الناس فإن فعل فهو المعتدي، وكذلك ما لم يصلي في المطاف فإن فعل فهو المعتدي، وللطائف أن يمر بين يديه ولا يهتم به. لماذا؟ لأنه هو المعتدي، إذ أن الطائف لا يمكن أن يطوف إلا في هذا المكان، أما هو يصلي فيصلي في أي مكان من المسجد. إذن تستثنى هذه الحالة، بل هاتان الحالة: الأولى إذا صلى في

0: طريق الناس فهو المعتدي، والثانية إذا صلى في المطار فإنه المعتدي ولا حرمة له. يعني بمعنى أن الطائف يجوز أن يمر، يجوز أن تمر بين يدي الرجل ثم تبطل صلاته يغيب.
1: قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ فذكر بمعنى حديث مالك. باب دنو المصلي من السترة. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا ابن أبي حازم قال: حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة.
0: يعني قبل ممر الشاة،

أقوى أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. باب قدر ما يستر المصلي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي حاء قال وحدثني

0: مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان.
1: في الحديث السابق أنه ينبغي للإنسان أن يكون قريبا من السفرة، لأن ذلك أجمع لقلبه وبصره، ولئلا يأخذ من المكان ولا سيما المكان العام في المساجد أكثر مما يحتاج، والناس قد يحتاجون إلى هذا المكان، فلهذا صار ذلك من السنة. أما حديث أبي ذر فإنه يفيد أن الحمار والمرأة والكلب الأسود كلها تقطع الصلاة، والقطع معناها البتر وفصل الشيء عن الشيء، فيقال قطع الحبل أي فصل بعضه عن بعض، وهذا يدل على أن ممر هذه الأشياء يعني فصل آخر الصلاة عن أولها، وهذا هو إفسادها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، في مسألة المرأة هل تقطع الصلاة أم لا، فمنهم من قال لا تقطع، وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها، حتى قالت رضي الله عنها: شبهتمونا بالكتاب، واحتجت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهي معترضة بين يديه، فإذا قام مدت رجليها وإذا سجد قبضت رجليه، ولكنها رضي الله عنها وعافى عنها تدلت في غير مستدل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هؤلاء الثلاثة إذا مر، وفعلها هي ليس مرورا، فإذا اختلفت الحقيقتان فإنه لا يجوز أن تعارض إحداهما بالأخرى. ومن فوائد هذا الحديث أن الحمار يقطع سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان أسود أم أبيض، وأن الكلب يقطع الصلاة لا بد أن يقيد بالأسود، وأن المرأة تقطع الصلاة سواء كان صغيرة أم كبيرة. لا، لأنه لا يطلق اسم المرأة إلا على البالغة، وعلى هذا فنقول إن المرأة الصغيرة لا يقطع الصلاة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بين يديه عمر ابن أبي سلمة وأخته أظنها زينب، فمنع الصبي فامتنع، ومنع الصبية فلم تمتنع مرة، فلما سلم قال: هن أغلب، يعني النساء، فدل ذلك على أن مرض المرأة البالغ. وفي هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحكمة في أحكام الله عز وجل. وجه الدلالة سؤال أبي ذر عن اختلاف الحكم بين الكلب الأسود وغيره، وفي أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فإنه هو المشرع عن الله، ومع ذلك لم يمكن طلب بيان الحكمة من اختلاف الحكم بين الأسود وغير الأسود، وقال الكلب الأسود شيطان. فهل نقول أجب كل من سألك عن الحكمة، أو نقول إن الحالة تختلف، فمن سألك يريد التعنت فأنت بالخيار، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عن من يستغيث: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ومن سأل يريد الاسترشاد فلا حرج، بل يجب عليك أن تبين له ما تعلم من الحكمة. ومثل ذلك أيضا لو سألك عن حكم وعلمت أن الرجل لا يريد إلا التعنت، أو يريد أن يأخذ منك كلاما ويذهب إلى العالم الآخر ويقول: أفتني في كذا، ثم إذا أفتاه قال: قال فلان كذا، فلك الخيار في أن تجيبه أو لا. والحاصل أن من غلب على ظنك أنه ليس مسترشدا وله غرض آخر فأنت بالخيار، إن شئت أجيبه وإن شئت فلا تجيب. نعم. بقي من قال: الكلب الأسود شيطان. هل المعنى أنه شيطان تصور بصورة الكلب، أو أن المعنى أنه شيطان كلاب كما نقال شياطين الإنس، الظاهر الثاني؟ وبناء على ذلك لا يرد اختلاف العلماء لو مر بين يديه شيطان هل تبطل صلاته أم لا. ممن قال تبطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأن الأسود شيطان، ومنهم من قال لا تبطل لأنه ليس المراد شيطان الجن والمراد شيطان الكلاب.
0: باب قدر ما يستر المصلي. قال الإمام مسلم:

قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلم بن أبي الذيال حاء قال وحدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال في إسناد يونس كنحو حديثه وحدث

ذلك مثل مؤخرة الرحل، أو ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. باب الاعتراض بين يدي المصلي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير

0: الجنازة.
1: أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث بعدما سبق من أن المرأة تقطع الصلاة ليبين أن اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، لأن الذي يقطع الصلاة إنما هو المرور، ويحتمل أنه أورده معارضة للحديث السابق، لكن الاحتمال الأول أولى. وفي قولنا كاعتراض الجنازة دليل على أن من عادتهم أن الجنازة تكون بين يدي المصلي عليه، وقد اشترط الفقهاء هذا وقالوا يشترط في صلاة الجنازة حضور الجنازة بين يديه، يعني فلو صلى وهي على يساره أو يمينه فإنها لا تصح الصلاة. نعم.

كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث ها قال وحدثنا عمرو بن حفص بن غياث واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني

0: رجليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
1: قالت هذه الجملة رضي الله عنها لتعتذر، لأنه قد يقال لماذا لم تكب رجلها إذا أراد أن يسجد ولا تخرجه إلى الغم، لكنها رضي الله عنها اعتذرت بأن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وفي قولها ليس يومئذ دليل على أنه بعد ذلك كانت البيوت فيها المصابيح الكلب الأسود البهيم، إلا أن بعض العلماء قال يوجد كلاب سود بهم لكن على عينيها شيء من البياض فتدخل فيها.

0: جميعا عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرض وعليه بعضه إلى جنبه.
1: لا تقرأ. ها هي عائشة رضي الله عنها تنسل من عند السرير، وهذا يستلزم أن يكون هناك شيء من المرور، لكنها مرت وهي مضطجعه. نعم.
0: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان،
1: يعني أنه جائز. فالصلاة تجوز في ثوب واحد سواء من الرجال أو من النساء إذا ستر العورة، لأن المقصود هو ستر العورة، فإذا حصل فلا بأس كفى على أي سبب كان. نعم.
0: حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
1: قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي، هذا خبر بمعنى النهي، وإنما قلنا أنه خبر لأن الياء ثابتة، ولو كان نهيا لحذفت الياء لأن الفعل المضارع يجزم بحالة الياء. وقول ليس على عاتقيه منه شيء يدل على أنه لابد أن يكون على العاتقين شيء من هذا الثوب، ولو الرباط أن يربط على الثوب. وهذا ليس على سبيل التحريم ولكنه على سبيل الكراهة، بدليل حديث جابر أنه صلى رضي الله عنه بإزار ورداءه على المشجب، فسأله رجل لماذا صنعت هذا؟ قال ليراه أحمق مثلك، وبين أن هذا لا بأس به. وعلى هذا فنقول إن ستر العاتقين هو الأفضل والأكمل. وذهب بعض العلماء إلى أن ستر العاتقين واجب بل من شروط الصلاة في الفريضة لا في النافلة، والصحيح أن الحكم واحد لا في الفريضة ولا في النافلة، وأن الأفضل والأولى ستر المنكبين. وهنا جملة معترضة، قال السيارة فليفرج على أخيه لابد، قول إذا صلى إلى شيء يستره من الناس، فهذا يدل على الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يصلي إلى شيء يستره وقسم لا يصلي.
0: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه. حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه.
1: لأن بعض العلماء يقول إن مكة لا يتخذ فيها سترة، وبعضهم يقول إن في الحرام فقط، واستدلالهم بحديث ابن عباس إلى غير جدار، وهو المذهب عندنا أن الحرم كله ليس له سترة، ولكن صحيح أن له سترة كما قال البخاري صحيح باب السترة بمكة وغيره.
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الإسناد. وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه، وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية أبي كريب واضعا طرفيه على عاتقيه، ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به.
1: وإلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب الصلاة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
3: الصلاة التي هي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين لا بد أن يكون لها شأن عظيم حيث نالت هذه المركبة.
2: تعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب الصلاة من المسند الصحيح المختصر المعروف بصحيح الإمام مسلم لمؤلفه الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
5: بين السائل والمجيب.

0: ما هي شهادة الزور وما حكم شهادة الزور تحت الإكراه؟
1: الواجب على المسلم تحمل الشهادة إن استطاع، ثم يجب أن يؤديها على نحو ما سمعها. فالشهادة قال الله جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. فالتحمل الشهادة مطلوبة منا إذا كنا قادرين على تحملها، ثم الواجب علينا أن نؤديها كما سمعنا دون زيادة نقصان، فإن الشهادة أمانة فلا يجوز أن نكذب فيها. قال الله جل وعلا مادح عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب يوما: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا وجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وجهات الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. كل هذا تعظيم لأمر الشهادة وبيان خطر الزور، لأن شهادة الزور قد يأخذ بها مال ويسفك بها دم، ويعني يساء بها لأحد، يضرب أحد أو يقتل أو يقتل أو يسجن أو يؤخذ ماله، ويترتب عليه أمور كثيرة، وكلها مبنية على شهادة باطلة. على المسلم أن لا يشهد إلا بالحق، ما قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهادة خالية من العدوان صادقة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالد والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. شهد الزور ظلم نفسه بأن حمل الآثم والأوزار، وظلم المشهود له بأن أعانه ذو العدوان، وظلم المشهود عليه بأنه ظلمه ورتب على هذه الشهادة أخذ مال أو قتل أو نحو ذلك. فالمهم أنها ضرر وأذى وبلاء عظيم، نسأل الله العفو والعافية. لا يجوز أن يقبل ولو أكره، لا يجوز بحق، لأنه إذا أكره على الزور ونطق بها كاذبا عد كاذبا، فلا يجوز ذلك وما هو أن أكره على ذلك، لأن هذه أقوال يترتب عليها ما بعدها.
2: بين السائل والمجيب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: الشمائل المحمدية.

0: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
0: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى،
2: مع الدرس 58.
3: قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الشقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين.
4: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين، يكون المجموع 10 ركعات. هكذا جاءت الرواية هنا لحديث عائشة كان يصلي قبل الظهر ركعتين، لكن لفظ الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه كان يصلي قبل الظهر 4، كان يصلي قبل الظهر 4، وهذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها، هذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر 4. وأما بلفظ ركعتين فهذا ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو محمول على أن كل واحد منهما عائشة وابن عمر روى ما رأى أو وصف ما رأى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله والأولى أن يحمل هذا على حالين، فكان يصلي تارة ثنتين وتارة يصلي 4، كان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي 4، هذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ويحتمل أيضا أنه إن صلاها في المسجد صلاها ثنتين وإن صلاها في البيت صلاها 4، والله تعالى أعلم. نعم.
3: قال حدثنا
4: حديث عائشة رضي الله عنها باللفظ المحفوظ وهو في صحيح مسلم أن قبل الظهر 4 ركعات، قبل الظهر 4 ركعات، فيكون المجموع لصلاة الراتبة في صلاة النافلة الراتبة 12 ركعة، 12 ركعة. نظير هذا ما جاء من حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم، رواه من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصلي من كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو الراوي عن أم حبيبة ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك وهذا فيه مسارعة الصحابة والسلف رضي الله عنهم وأرضاهم على مسارعتهم للخير وحرصهم عليه. فمن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ولهذا من يواظب على هذه الصلوات الرواتب أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، من يواظب على ذلك، وهذه ثنتي عشرة ركعة ويتطوع، من يواظب عليها كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. لفظ الحديث يقول ما من عبد يصلي من كل يوم، ما من عبد يصلي من كل يوم. وهذا فيه التأكيد على ماذا؟ على المواظبة والاستمرار، وأن يعود المسلم نفسه على المحافظة على هذه السنن الرواتب كل يوم. أعيدها مرة أخيرة، أربعا قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
3: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال قلنا من أطاق ذلك منا صلى. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
4: ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار. وهذا السؤال ونظيره سؤالات مرت في الأحاديث التي ساقها المصنف عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على حرص السلف رحمهم الله تعالى على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المواظبة والاقتداء والائتساء به صلوات الله وسلامه عليه. فأسئلتهم هذه مبنية على الرغبة في الاتباع. ولهذا نلاحظ أن عليا رضي الله عنه لما وجهوا له هذا السؤال سألوه عن صلاته بالنهار ويعرف أن هذا مبني على الرغبة في الاتباع قال إنكم لا تطيقون ذلك، قال إنكم لا تطيقون ذلك. وهذا يقال لمن سأل راغبا وحريصا على الاقتداء يقال لا تطيق ذلك. الشاهد أن هذا يدل على حرص السلف رحمهم الله تعالى وشدة رغبتهم في معرفة هديه عليه الصلاة والسلام من أجل الاقتداء والائتساء به صلوات الله وسلامه عليه. قوله رضي الله عنه إنكم لا تطيقون ذلك، إنكم لا تطيقون ذلك، أي من حيث المواظبة والخشوع وتمام الصلاة وكمالها وكمال المحافظة عليها والعناية بها. قال إنكم لا تطيقون ذلك، إنكم لا تطيقون ذلك. قلنا من أطاق ذلك منا صلى، أي أن الرغبة في معرفة ذلك قائمة. من أطاق منا ذلك صلى، من أطاق ذلك منا صلى، فهذه نوافل من وفقه الله وأعانه عليها فاز بثواب السابقين بالخيرات والمنافسين في الرغائب والمستحبات. وليست من الفرائض ولا من الواجبات. ولهذا قالوا من أطاق منا ذلك صلى حيث يفوز بأجر ذلك وثوابه. فقال أي علي رضي الله عنه كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا, إذا كانت الشمس منها هنا يعني يشير إلى جهة المشرق, يشير إلى جهة المشرق, قال إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. مراده بقوله صلى ركعتين أي صلاة الضحى. لكن متى كانت هذه الصلاة؟ يقول رضي الله عنه إذا كانت الشمس يعني في السماء منها هنا يعني من جهة المغرب, من جهة المشرق, كهيئتها منها هنا أي من جهة المغرب يعني وقت صلاة العصر. فإذا كانت الشمس وقت الشروق أول النهار في السماء مثل وضعها في آخر النهار وقت صلاة العصر, فهذا وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى لما تكون الشمس في الشرق مثل حالها عندما تكون وقت العصر في الغروب, وقت الغروب, فيصلي صلاة الضحى. قال صلى ركعتين المراد أي صلاة الضحى. قال وإذا كانت الشمس منها هنا يعني من الشرق كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا, وهذا المراد به كما ذكر بعض الشراح صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال, يعني عندما تقوم الشمس قبل الزوال, ولكن ليس المراد قبل الزوال عندما تكون الشمس في كبد السماء, هذا وقت نهي, يعني قبل الزوال بربع ساعة تقريبا هذا وقت ينهى عن الصلاة فيه, لكن قبل ذلك هذا وقت صلاة, وقت صلاة. وإليه الإشارة هنا بقوله إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا, عند الظهر صلى أربعا, وهذا كله في الضحى يعني الذي تقدم أولا, وهذا أيضا كله في الضحى. قال ويصلي قبل الظهر أربعا يعني بعد الأذان يصلي قبل الظهر أربعا, وهذه السنة الراتبة التي قبل الظهر. وقوله يصلي أربعا هذا يؤيد ما جاء في حديث عائشة وأيضا ما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنهم. وبعدها ركعتين يعني يصلي بعد الظهر ركعتين. قال وقبل العصر أربعا, وقبل العصر أربعا, وهذه ليست من الرواتب لكن أيضا ورد فيها فضل عظيم, ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم, قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم, يحتمل قوله بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين, يحتمل أن المراد بذلك ما جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, هذا يشمل الملائكة ويشمل الصالحين من عباد الله. فيحتمل أن المراد بقوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين, يحتمل هذا, ويحتمل أن المراد بالتسليم أي الذي يحصل به تحليل الصلاة, تحريمها بالتكبير وتحليلها بالتسليم, أي أنه يسلم عن يمينه وعن شماله, وهذا هو الأوضح والأقرب والذي يدل عليه ظاهر السياق, لأنه قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم أي يسلم, يسلم, وهذا هو المراد فيما يظهر, الله تعالى أعلم. قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين. وقد جاء عن عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى يعني يفصل بين كل ركعتين بالتسليم, وجاء في بعض روايات الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى, صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أي أنه يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم. وبهذا أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عقد رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان باب صلاة الضحى. أرجئ الحديث عن هذا الباب إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. مر معنا في الترجمة نفسها في الحديث رقم 275 قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. نبه الشيخ عبد الرحمن الرشيدان حفظه الله قال لعل هذا فيه تصحيف، والأمر كما ذكر هذا الموضع فيه تصحيف، والصواب وأبو جمرة الضبعي وأبو جمرة وليست أبو حمزة وأبو جمرة الضبعي فليصحح.
1: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية.
0: ومن المعلوم أن معرفته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شمائله وخصاله مما يزيد القلب حبا له وتعظيما وإجلالا ومعرفة لقدره العظيم ومكانته العلية صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية. الشمائل المحمدية لمؤلفها العلامة الحافظ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، كتاب قيم بيّن فيه مؤلفه رحمه الله جملة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، كما اشتمل على بيان جملة من عاداته وعباداته ومعاملاته.
0: عليه فإن من أراد لنفسه أكمل الآداب وأطيب الأخلاق فلن يجدها إلا في خلقه وهديه وأدبه، وهذا مما يتطلب دراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه.
1: الشمائل المحمدية، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: تستمعون لخطبة بعنوان تربية الأبناء ولقاء الأسرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.
5: الحمد لله الكريم الرحمن العزيز المنان، خلق الخلق بقدرته وأمرهم جل وعلا بطاعته، وحثهم على الاجتماع والائتلاف، ونهاهم عن التفرق والاختلاف. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الأسرة نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا، امتن الله جل وعلا بها علينا. قال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ومن شكر هذه النعمة الجليلة أن نوليها حق العناية، ومن استرعاه الله جل وعلا رعية لزمه أن يحوطها بالنصيحة والرعاية. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. في الأسرة رعاكم الله استقرار المرء وراحته وهناؤه وسعادته، وقد دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون لأسرهم ينصحون ولأبنائهم يوجهون. إن من الواجبات العظيمة المنوطة بالوالدين تربية الأبناء والعمل على تنشئتهم النشأة الصالحة بالاستقامة والطاعة والبعد عن المعصية والإضاعة. إنه يا رعاكم الله واجب جسيم ومسؤولية عظيمة على أعناقنا، وهو وصية الله جل وعلا للوالدين. قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم، فالأولاد أمانة في أعناقنا نسأل عنها أمام ربنا جل وعلا يوم القيامة. هذا لقمان يسدي لابنه النصيحة تلو الأخرى فيذكره بقدرة الله جل وعلا ليعزز إيمانه به ويعزز مراقبته جل وعلا في قلب ابنه، فيقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم أمره بالصلاة وصالح الأعمال. وإن للقاءات الأسرية وللجلسات العائلية بين الآباء والأبناء أمر عظيم وفائدة جليلة، فهي من أنجح الوسائل التربوية، ففيها التقارب والتلاحم. ينصح الأب في هذه الجلسات الأبناء بالطاعات وبالتقرب إلى الله جل وعلا وبمكارم الأخلاق. وأعظم ما يكون مسؤولية في هذا الباب تربية الأبناء وتنشئتهم على الصلاة منذ أول النشأة وحداثة السن. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وفي السنن يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه الجلسات الأسرية لها صور عديدة ومجالات كثيرة، كالجلسة في البيت على الطعام، فكم لهذه الجلسة من أثر في حلول البركة حين يجتمع أهل البيت على مائدة واحدة. قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تتفرقون. قلنا: نعم. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عز وجل يبارك لكم فيه. فيكون في هذه الجلسات بين الآباء والأبناء وبين البنات والأمهات ما يكون من محاسن الكلام ومن تبادل الآداب ومن التعليم على مكارم الأخلاق. ومن صور هذه اللقاءات العائلية أن يفرغ الأب جزءا من وقته فينظر في احتياجات زوجته وأبنائه، ويكون لهم نصيب من الفسحة وحظ من الراحة والرحلة، يقطع معهم طريقه في أجمل الآداب وفي روائع القصص، وهي فرصة للتفكر في مخلوقات الله ونعمه. أيها الآباء، إن الجلسات العائلية لها فوائد كثيرة، فتجمع العائلة في حد ذاته أمر حسن، خاصة إذا عقد هذا الاجتماع بأجواء تسودها المشاعر الأسرية من حب وتلطف. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى أسرته ويستمع إليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها، فكانت إذا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم. إن المقصود من هذه اللقاءات التي تكون في محيط الأسرة، المقصود منها تحقيق مبدأ التربية بين الأبناء والبنات. وفي هذا النموذج لرسولنا صلى الله عليه وسلم حين وجه ابن عمه عبد الله بن عباس وهو غلام صغير، قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والإحسان كذلك في تربية البنات، والاجتهاد في تأديبهن ورعايتهن وتعليمهن، التعليم لهن عن آداب الإسلام وعن تعاليم القرآن، وأن ذلك هو من أعظم أسباب دخول الجنان والفوز بين يدي الرحمن جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا يوم القيامة من النار. قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنة. معاشر المسلمين، في التربية الصالحة يجني الأبوان المنافع الكثيرة والفوائد الوفيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من ذلك: أو ولد صالح يدعو له. حينما تفقد التربية ويهمل الوالدان في إصلاح الأبناء ويقصران في التوجيه والإرشاد، يعود ذلك عليهما قبل الولد بكل شقاء وبكل تعس ونكد. من المنافع للاجتماع الأسري تعزيز الصلات بين الإخوة وتبادل الآراء منذ الصغر، وإعطاء البنات الفرصة لمعرفة طموحهن وشعورهن، وتعزيز انتمائهن للأسرة مع إخوتهن الذكور، مع الحرص يا رعاكم الله على العدل بين الأبناء في كل أمور التعامل. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. كل ذلك في أجواء تملأها السعادة والطمأنينة لبناء مجتمع أكثر تجانسا وانسجاما، مليء بالحب والألفة والمودة. في هذه اللقاءات يا رعاكم الله تنتقل الخبرات عبر الأجيال، فيستفيد الأبناء من خبرات الآباء، ويعرفون التعامل مع مختلف ظروف الحياة، ويتعلمون من مكارم الأخلاق ومن المواقف القوية التي تصقل شخصياتهم، ويتعلمون كذلك الوفاء. هذا الوفاء يتعلمونه لدينهم ولوطنهم ولولاة أمرهم ثم أقاربهم ومجتمعهم. هذه الجلسات وهذه اللقاءات فرصة عظيمة وغنيمة ثمينة لترسيخ القيم النبيلة وربط الأبناء بالعادات والتقاليد الصحيحة الأصيلة وتعليمهم مكارم الأخلاق والآداب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثمر هذا في التوجيه والتهذيب وفي التعليم والتأديب. يقول عليه الصلاة والسلام لغلام يأكل معه: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ويذكر الله جل وعلا في القرآن تعليم لقمان الحكيم لابنه، قال الله جل وعلا موضحا وصية لقمان لابنه: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. في هذه الجلسات الأسرية يعالج الأب الخلافات التي قد تظهر بين الأبناء، فيقوم المخطئ ويشكر المصيب، ويسعى في بيان الحق دون ميلان أو إجحاف، فهو في تلك الحالة قدوة للأبناء، يزرع فيهم حب العدل والرجوع للحق والتقدير لرابطة النسب بينهم، ومعرفة كل فرد حق أخيه وقريبه عليه. فاللهم أدم الأمن والأمان علينا جميعا في أسرنا ومجتمعاتنا وبلداننا ومع أهلنا يا رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، فكما أننا نسعى في توطيد علاقاتنا في محيط الأسرة الواحدة، فكذلك يكون الأمر في بقية الأقارب والأرحام. فالله جل وعلا حذرنا من قطيعتهم أو البعد عن صلتهم. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فصلة الأرحام أمرها عظيم وأجرها كبير، وهي سبب لطول الأعمار وبسط الرزق. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فنحرص غاية الحرص على التواصل معهم وعلى الاجتماع بهم، فإن هذا مما يقوي الصلات بين أفراد المجتمع الواحد. الأسرة يا رعاكم الله جزء من المجتمع، فلو أن كل واحد منا اعتنى بصلاح أسرته واجتهد في استقامة أمرها وتربية الأبناء والعناية بهم لكان مجتمعنا مجتمعا مثاليا قائما على الصلاح والخير والتآلف. وهذا بلا شك مقصد عظيم من مقاصد شريعتنا وحسنة عظيمة من محاسن ديننا. فاللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ووفقنا لصالح الأعمال يا كريم يا سميع يا مجيب الدعاء. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل الشهداء الأبرار يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم اجعل لهم أهلا خيرا من أهلهم ومكانا خيرا من مكانهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ما لهم عندك خيرا مما لهم عندنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم تستمعون لخطبة بعنوان تربية الأبناء ولقاء الأسرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، وكتب له ببحرهم، فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاءت حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه. ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار، يعني خيرا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون صدقة؟ رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة، فقال: هو عليها صدقة ولنا هدية. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: كما قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شفاء العليل،
2: شفاء العليل
1: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
2: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
3: قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله عباده المؤمنين أنهم إذا أرادوا الصلاة فإنهم يتطهرون لها، يتطهرون لها بالماء، فإذا لم يجدوا الماء أو وجدوه وكانوا مرضى لا يستطيعون استعمال الماء فإنهم يتيممون بالصعيد الطيب على وجوههم وأيديهم. هذا في الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر وهو الجنابة فإنهم يتطهرون بجميع أبدانهم بأن يجروا الماء ويصبوه على جميع البدن، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمؤمنين لأنهم أهل الامتثال لما يأمرهم الله جل وعلا به. إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم الصلاة، إذا أردتم الدخول في الصلاة، فاغسلوا وجوهكم. والوجه حدوده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا شعر اللحية، فإنه من الوجه فيغسل مع الوجه، فإن كانت اللحية كثيفة بمعنى أنها ساترة الجلد فإن الواجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها، وأما إن كانت اللحية خفيفة بحيث يرى الجلد من وراء الشعر فهذه تغسل ظاهرها وباطنها. ثم قال جل وعلا: وأيديكم، أي واغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، فالمرافق داخلة في المغسول فتكون إلى بمعنى مع، مثل قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أدار الماء على مرفقيه، في حديث آخر: حتى أشرع في العضد، امسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، بمعنى أن يمر يده مبلولة بالماء على رأسه، يبدأ من مقدمه ويذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة، فيكون في يده بلل من الماء يمسح به رأسه. والباء للإلصاق، أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم ثم أمروها على الصفة المذكورة. ثم قال: وأرجلكم، معطوفا على المنصوب، اغسلوا، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكعبين مع الرجلين، فتكون الغاية في هذين الموضعين، غسل اليدين وغسل الرجلين، تكون الغاية داخلة في المغيأ. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا، أي أصابت أحدكم الجنابة، وذلك بجماع أو احتلام يخرج معه الإنزال. والجنب سمي جنبا من الإجناب لأن الماء جانب محله، ماء المني جانب محله، وهذا يوجب الاغتسال إذا خرج منه المني دفقا بشهوة في اليقظة، أو خرج منه بلل وهو نائم، فإنه أيضا يغتسل، وهذا ما يسمى بالاحتلام. أو أولج ذكره في فرج امرأته وجب عليه الاغتسال وإن لم ينزل، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. هذا هو الإجناب وما يجب فيه أنه يغسل بدنه كاملا، لقوله تعالى فاغتسلوا، ولم يحدد المغسول، فدل على عموم الغسل لجميع البدن.
1: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
2: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن

عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله

الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم

بهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء.

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات.

شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم

ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

0: تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله
1: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ
0: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور
1: إن تمسس

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم

بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده

0: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا
1: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: مختصر زاد المعاد. مختصر زاد المعاد للإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر والمعروف بابن قيم الجوزية، عرض فيه رحمه الله صورة واضحة المعالم لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتصرفاته العامة والخاصة منذ نشأته إلى أن اختاره الله لجواره بأسلوب ناصع الديباجة ظاهر المقصد. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، فانتقى منه ما تمس حاجة المسلمين إليه في شؤونهم الدينية والدنيوية، فأودعه هذا المختصر المفيد. مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. مع الدرس 57.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على ليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والسلاح، واشترط أن يكتموا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم، فغيبوا مسكا فيه مال لحيي بن أخطب احتمله معه حين أجليت النظير، فسأل عم حيي عنه فقال أذهبته النفقات والحروب، فقال الأهد قريب والمال أكثر من ذلك، فدفعه إلى الزبير فمسه بعذاب، فقال رأيت حييا يطوف في خفة هاهنا فوجدوه فيها، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقين، أحدهما زوج صفية بنت حيي، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث وأراد أن يجليهم، فقالوا دعنا نكون فيها نصلحها فنحن أعلم بها، ولم يكن له ولا لأصحابه غلمان يكفونهم، فدفعها إليهم على الشطر من كل ما يخرج منها من تمر أو زرع ولهم الشطر، وعلى أن يقرهم ما شاء، ولم يعمهم بالقتل كما عم قريظة لاشتراط أولئك في نقض العهد. وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له أنه إن ظهر فلا ذمة لهم، قتلهم بشرطهم ولم يعم أهل خيبر، فإنه من المعلوم أن جميعهم لم يعلموا بالمسك، فهذا نظير الذمي والمعاهد.
3: النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما عمل في صلح حديبة ما تقدم دمرنا، أما مع خيبر فهو لما أنه صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وفتح عنوة وملكها صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بإجلائهم، أنه يتركهم ما يقتلهم ويجليهم من الشام، وأنهم جميع ما عندهم من الذهب والفضة والسلاح يدفعونه للرسول صلى الله عليه وسلم، ويأمن عليهم أرقابهم يذهبون، فصبروا على ذلك والتزموا به ودفعوا ما لديهم من مال. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده علم أن هناك حيي بن أخطب معه مسك مليان ذهب، والمسك هو الجلد، جلد مليان ذهب، فسألهم الرسول قال أنه لما أجلي بل النظيم وكان منهم وكان معه مسك من ذهب مالي جلد وين وينهم، فقالوا أذهبته النفقات وكذا، قال النبي لا ما أمدوا تذهب النفقات لو سنتين جاي، وهذا مال عظيم ما يمكن يذهب ظرف سنتين، هذا ظهره كان وبد. قال وإذا مثلا بحثنا وظهر تكونون خائنين تستحقون القتل، قالوا نعم، فضغط عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجدوه وأظهروه فقتل الذين التزموا، قالوا إذا وجدته قتلونا فقتلهم صلى الله عليه وسلم، أما الباقين فهما قتلهم عليه الصلاة والسلام. فلما أراد نبيهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا الأرض أرضكم والنخيل نخيلكم والزرع زرعكم الآن، لكن أبقون بها نعمل لكم، نعمل لكم وأول تدفعون لنا مقابل عملنا نأخذه البقي لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما في بأس، لكن ما لكم مدة معلومة نقركم فيها ما شئنا، متى ما شئنا أخرجناكم، ما نتفق إنه وياكم على 5 سنين أو 10 أو 20 أو كذا سنة، لا، إنكم تبقون وإذا أرادنا إجراءكم أجريناكم. فقالوا نعم نلتزم بهذا، فالتزموا بهذا وجعلوا يعملون بالنخل ويصلحون النخيل ويزرعون، وجميع ما يخرج من هذا الصحابة لهم نصف والنصف الثاني لهم مقابل عملهم. فأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرسل من يخرص إذا استوت الثمار، أرسل 2 من الصحابة ويخرصون النخيل، فإذا خرصوها دفعوا لهم نصف هذا الخرص للمقدار ما خرصوا فيدفعون لهم. ولما تظلموا قالوا إن خارسك، قال رسول الله خارج ظلمنا أنخيل ما تجي هذا المبلغ الذي، فقال رضي الله عنه الصحابي أنا أهذى بهذا، أنا أدفع لهم النصف، أنا أدفع لهم نصف ما سميت له وأخذ أنخيل هذه. قالوا لا لا لا قبلنا، فرادوا يحتجون رضي الله عنه متأكد من هذا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الطريقة يرسل لهم من يأتي بالثمار، وأبقاهم أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان في وقت عمر رضي الله عنه قال الرسول قال نقركم ما شئنا، وقد شئنا أن تذهبوا، وطردهم عمر رضي الله عنه، قال لا يبقى في الجزيرة يهودي، فطردهم جميعهم رضي الله عنه وأرضاه.
2: وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له أنه من ظهر فلا ذمة لهم، قتلهم بشرطهم ولم يعم أهل خيبر، فإنه من المعلوم أن جميعهم لم يعلموا بالمسك، فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض ولما له عليه غيره.
3: نعم، الذمي الذي دخل بأمان المسلمين إذا خان وقتل، النبي نهى عن قتله وقال من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة.
2: ودفعه الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز
3: المساقات والمزارعة، معاملة النبي مع أهل خيبر في إبقائهم بالنخيل والزرع، أخذ منه العلماء رحمهم الله أحكام المزارعة وأحكام المساقات، فأخذوا منه هذا من فعل النبي مع أهل خيبر. نعم.
2: وكون الشجر نخلا لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره، فبلد الأعناب وغيرها حكم شجرها حكم النخل سواء. وفيه أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض.
3: البذر، نعم، لا يشترط كون البذر كما اشترطه بعض العلماء، قالوا يشترط إذا مثلا عقدت إنسان أرضك يعملها لازم تعطيها البذر حتى تكون الأرض والبذر منك، وهذا ما عليه إلا العمل، لا بد أن يكون البذر منك، هذا ما هو لازم. النبي ما شرط على آل خيبر ولا اشترطوا عليه أنه يسوقهم، هم اللي يبذرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الشطر مما خرج وهم عليهم البذر. وإن كان بعض العلماء كان لا، لأن صاحب المال يدفع جميع المال والعامل ما عليه إلا العمل، فأنت لك الأرض تضع البذر فيها والعامل يسقي ويعمل كل شيء ولكم النصف. والصحيح أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفع لهم البذر. نعم.
2: وفيه أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض، فإنه لم يعطهم بذرا البتة، وهذا مقطوع به، حتى قال بعض أهل العلم لو قيل باشتراط كونه من العامل لكان أقوى.
3: نعم، لكان أقوى، لأنه بلا شك أن البذر منهم هم، النبي ما يدفعوا له. لو كانكم تشترطون البذر على رب الأرض هذا خلاف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو عكستم وقلتم لا بد أن يكون البذر من العامل كان أقرب إلى الصواب، لأنهم هم اللي كانوا يسكون البذر.
2: والذين اشترطوه من رب الأرض ليس معهم حجة أصلا، ليس معهم حجة أصلا أكثر من القياس.
3: قياس نعم.
2: على المضاربة، فهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب، فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسمان الباقي، ولو شرط في المزارعة فسدت عندهم، فأجروا البذر مجرى سائر المغل. وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء والمنافع، فإن الزرع لا يكون به وحده، بل لا بد من السقي والعمل، والبذر يموت وينشئ الله الزرع من أجزاء آخر تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل، فحكمه حكم هذه الأجزاء أجزاء. وأيضا فإن الأرض نظير رأس المال، وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر، فالذي جاءت به السنة هو الموافق للقياس، وفيها عقد الهدنة من غير توقيت، بل ما شاء الإمام.
3: يعني من غير توقيت يجوز أنك تأجر هذه الأرض وتزرعها من غير أن تحدد سنة سنتين ثلاث سنين، ما هو بلازم. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن العقد في المزارعة والعقد أيضا في إجارة الأرض إنه عقد جائز، كل واحد منهم الفسخنا.
2: وفيها عقد الهدنة من غير توقيت، بل ما شاء الإمام، ولم يجيء بعده ما ينسخه البتة، لكن لا يحاربهم حتى يعلمهم على سواء، ليستووا هو وهم في العلم بنقض العهد. وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة.
3: نعم، المتهم بأمر يجوز أنه يعزر حتى يقر ويظهر الصواب، فإذا مسه العذاب أقر منه. فهذا لأن النبي عزر ابن أبي الحقيق ومن معه من أجل استخراج المسك حتى أقروا به ودلوه على مكانه وأخرجوه، ولو تركهم ما توصلوا إلى هذا. نعم.
2: وفيه جواز تعزير المتهم بالعقوبة، فإن الله سبحانه قادر أن يدل رسوله صلى الله عليه وسلم على الكنز، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا عليهم. وفيه الأخذ بالقرائن لقوله الأهد قريب والمال أكثر من ذلك.
3: نعم، أخذ بالقرائن صلى الله عليه وسلم، قال والمسك أكلته النفقات، قال النبي سنتين يذهب جلد مليان ذهب سنتين، ما هو معقول هذا. فلذلك عزرهم صلى الله عليه وسلم، لأن تعليلهم هذا وكلامهم هذا غير معقول، فأخذ بالقرائن صلى الله عليه وسلم، وهو أن الوقت قصير ما يمديه يستهلك هذا المال العظيم الذي هو ذهب ملي جلد مليان، ما يمكن في هذه المدة الوجيزة. ولما مسهم بالعذاب اعترفوا به وأقروا ودلوه عليه.
2: وكذلك فعل نبي الله سليمان في تعيين أم الطفل، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقصها علينا، أي قصة سليمان، لنتخذها سمرا، بل لنعتبر بها في الأحكام، بل الحكم بالخسامة. وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة، بل ومنه رجم الملاعنة استنادا إلى اللوث الظاهر،
3: اللوث
2: الظاهر الذي حصل بالتعانة ونكولها. ومنه قبول شهادة أهل الكتاب، ومنه قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر،
3: في السفر، لأنه لا يوجد غيرهم. نعم.
2: وأن ولي الميت إذا اطلع على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه. واللوث في الأموال نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه. وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف ولم يبين أنه اشتراه من غيره، جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر نظير حلف أولياء المقتول في القسامة، بل أمر الأموال أخف.
3: نعم أخف من الدماء. نعم.
2: ولذلك ثبتت بشاهد ويمين.
3: معنى الدماء إذا كان فيه لوث جعل بينهما القسامة، وهو أن يقسم 50 يمين أنهم ما قتلوا ولا علموا أن القاتل. فإذا كان هذا يحصل بهذه القسامة والأيمان تحميهم من القتل وتحميهم من الدية، فإلا أن يكون الأيمان بالأموال من باب أولى، لأن الأموال أخف حكم من الدماء. هنا
2: وشاهد وامرأتين بخلاف الدماء، والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا، وليس مع من ادعى النسخ حجة أصلا، فإنه في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل، وحكم بموجبها الصحابة بعده. ومن هذا استدلال شاهد يوسف بالقميص، وحكاه الله مقررا له، والتأسي بهذا وأمثاله في إقرار الله له لا في مجرد حكايته. ولما أقرهم صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في الأرض، كان يبعث كل عام من يخرص عليهم الثمار، فينظر كم يجيء منها، فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها، وكان يكتفي بخارص واحد ففيه خرص الثمر، وقسمته خرصا على رؤوس النخل، ويصير نصيب أحدهما معلوما، فإن لم يتميز بعد لمصلحة الثمار.
3: نعم، لمصلحة الثمار، وأن هذا يجوز ولو اكتفي بخالص واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما بعث 2 وربما بعث خالص واحد ويكتفى به. نعم.
2: وعلى أن القسمة إفراز لا بيع، وعلى جواز الاكتفاء بخالص واحد وقاسم واحد، وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص.
3: نعم، بعد الخرص وضمانه حق شريكه يتصرف فيها كما يشاء، بالبيع والهبة والإهداء وغير ذلك من أنواع التصرفات، ويكون ضامن حق نصيب شريكه.
2: هناك في بعض البلدان أناس يصلون ويصومون ويدعون الإسلام ويشهدون شهادتين، ولكن لجهلهم وتقليدهم لآبائهم يستغيثون بالأنبياء والأولياء، وقد يذبحون لغير الله ونحو ذلك. هل هؤلاء يدخلون في من منع النبي صلى الله عليه وسلم السكن معهم وعدم الزواج منهم؟
3: هؤلاء الذين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويزكون لكن يعملون هذه الأمور، هذه من نوافل. هو مسلم لكنه إذا ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله فهذا يعتبر من النوافل، هذا يعتبر مرتد، هذا ارتداد عن دين الإسلام، لأن هذا يعتبر ما هو كافر أصلي، الأصل مسلم يشهد لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لكن إذا فعل ما يناقض الإسلام هذا يسمى مرتد. فهذا الواجب دعوته وبيان الحق له ومناصحته وبيان أن هذا باطل، فمن قبل منهم ورجع فالتوبة تجب من قبلها، ومن أصر وعاد بعد ما تبين له الحق فلا شك أن هذا كافر ولا يجوز الجلوس معه ولا مجالسته. هنا
2: ما حكم من يأخذ أجرا مقابل قيامه بالحج عن بعض الناس كنفقة حج؟
3: هؤلاء الذين يأخذون أجرة للحج هذولا ما هم على نمط واحد، متفاوتون، فيكون بعض الناس ما يستطيع الذهاب إلى الحج لفقره، فيأتيه رجل ويطلب منه أنه يحج عنه أو يحج عن قريبه ويعطيه هذا المال من أجل، فهو يفرح بذا من أجل الوصول إلى مكة وحصول الصلوات في مكة وحصول مشهد المسلمين في عرفة، ويقصد بنيته هذا، إن هذا المال سببا بلغه إلى مكة، هذا ما في بأس، وهذا هو المشروع بالنيابة، ماله قدره يصل إلى مكة ويدفع له شخص يقول له هذا مثلا تكاليفك انك تروح وتحج لفلان وكذا وكذا تكاليفك، وهو يحب هذا من اجل محبه وشوقا الى مكه والى بيت الله الحرام، ويصلي ما يتيسر ويطوف ما يتيسر له، هذا له، وكذلك يؤدي المناسك عن الرجل الذي حج عنه، فهذا امر مطلوب ومستحب. اما من ياخذ المال من اجل المال فهذا اختلف العلماء، فكثير من العلماء يقول ما يصح الحج ولا يجوز للرجل يعمل هذا من اجل المال. يقول والله مثلا تدفع لي 5,000 6,000 انا بيحج، لا 2,000 3,000 ما انا بحج، يعني معناه انه قصد المال، فهذا ما يجوز. واكثر العلماء يقولون حتى الحج ما يجزي على هذه الصورة، ولا يجوز له ان ياخذ على هذه الصورة. اما اذا

0: ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذا قصد بذلك الدنيا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: ما يجوز أن تأخذ على أعمال القرب شيء من الدنيا. يقول لك والله يا أخي أنا والله أني كسلان وعجز وكذا أو مريض، صلي لي ركعتين ثوابه لي وأعطيك 20 ريال، أعوذ بالله، ما يجوز هذا. أو يقول اقرأ لي مثلا جزء من القرآن وأعطيك كذا وكذا، هذا ما يجوز، لأن هذه أعمال طاعة وأعمال قرب ما يعتاب عليها شيئا من الدنيا. نعم.
1: ما حكم من تاب عن كبيرة ارتكبها وهل تكفي التوبة النصوح أم لا بد من التشهير وإقامة الحد عليه علما بأنه تاب والحمد لله؟
0: يعني ارتكب كبيرة يقول ها وتاب فيما بينه وبين الله، هل يقام عليه الحد ولا لا؟ لا، إذا ارتكب كبيرة ولم تبلغ السلطان، لم تبلغ السلطان، أما إذا بلغت ولي الأمر فعلى ولي الأمر أن يقيم الحد عليه، يجب عليه. لكن إذا عمل المعصية فيما بينه وبين نفسه ولا أحد علم عنه فهذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب توبة نصوحة فإن الله يتوب عليه ويغفر له سبحانه وتعالى على حسب نيته، ولا يلزمه أن يعرض نفسه لعذاب الدنيا، بل التوبة هذه تكفي، مثل ما فعل مع عز رضي الله عنه لما أتى إلى الرسول وقال يا رسول صدت حدا فطهرني، فأمر النبي برجمه، لكن النبي لو قال لو تاب وستر نفسه لكان خيرا له، فهذا أحسن. وكذلك الغامدية اللي أتت للرسول عليه الصلاة والسلام أقام عليها الحد عليه. فإذا وصل الإمام وعالم الإمام أن هذا ارتكب كبيرة مثلا من سرقة توفرت فيها الشروط أو زنا والعياذ بالله، إحصان محصن أو غير محصن.
1: هذا سائل يسأل يقول معي محفظة يوجد فيها آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وإذا تركت خارج دورات المياه أخشى من الضياء، هل إذا أدخلت الحمام فيها شيء؟
0: إذا كان فيها قرآن ما يجوز، أما إذا كان فيها ذكر أو خشيت عليها، أما اللي فيه قرآن ما يجوز يدخل الحمام، قرآن منزه عن هذا محترم، فلا تدخل بها. إذا أردت الحمام فابحث من تجعلها أمانة عنده ولا تدخل الحمام ومعك فيها شيء من القرآن. أما إذا كان ذكر فهذا لا بأس، أو مثلا أحاديث وخشيت عليها الضياء، وإلا ما يكره لك أن تدخل للحمام بشيء فيه ذكر الله، أما المصحف لا. وأما إذا كان غيره فهو مكروه، وإن خشيت من ضياعه أو خشيت من السرقة فيجوز لك ذلك. نعم.
1: يقول هل يجوز لشخص لم يؤدي طواف الوداع أن يعتمر بعمرة ويطوف طواف الوداع بطواف العمرة وطواف العمرة معا؟
0: إذا خرج يعني أتى بعمرة وخرج سافر يعني ورجع عمرة ثانية، خلاص إذا سافر وتجاوز مثلا مكة من مسافة القصر وجب عليه الدم إذا كان من الحج. أما إذا كان من عمرة فالعمرة مختلف فيها، بعض العلماء يرى وجوب الوداع عليه صاحب العمرة، وبعضهم لا يرون، ونحن نرى إن شاء الله أنه إذا خرج ولم يوادع فلا عليه شيء، لكن قبل الخروج ينبغي له أن يوادع ويحرص على الوداع.
1: نحن نعمل في جهة حكومية يأمرنا بحلق اللهية، وهي معروف أنها تربية أنها سنة، فهل إذا حلقنا علينا ذنب؟
0: لا، ما يجوز حلقة اللحية سنة، ولكن يحرم حلقة، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يحرم حلقها، وما دام أنه يحرم فالشيء الذي يحرم يعتبر معصية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما دام أنها محرمة فهي معصية، والمعصية لا يجوز أن يطاع من أمره فلا يطيع من أمره بذلك، ما يجوز له ذلك.
1: هل يجوز للمسلم أن يعمل لدى موظفا لدى نصرانيين؟
0: والله ما ينبغي له هذا إلا عند الضرورة، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس. إذا لم يمنعه من دينه ولم يمنعه من نضال دينه وعمل

0: دينه فلا بأس بذلك، لكن إذا اشتغل له شيء وهو في خدمته مثلا ليبني له هذا الجدار أو ليسقي له هذا الشجر بشيء معلوم فلا بأس بذلك. لأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما احتاج ذهب إلى يهودي واشترط له أنه يخرج كل دلو من البير بتمرة، فأخرج له كذا وكذا دلو من البير لليهودي، وأخذ بمقدار كل دلو تمرة وأخذهن وأتى وأكلهن هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك. نعم.
1: ما حكم نتف الحواجب للرجال والنساء؟
0: الحواجب لا، ما يجوز، هذا من تغيير خلق الله، والشيطان يأمر الناس بذلك، والشيطان تهدد أنه سيعمل ذلك، فإنه قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وهذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة وهي التي تقرع الشعر، فمثل الحاجب أو مثل الأجفان أو نحو ذلك لا يجوز لأحد يتعرضها، ما يجوز أن يحرقها ولا يجوز أن ينتفها، اللهم إلا إذا كان شيء يضر عليه، لو كانت شعرة تدخل بالعين لا بأس أنك تقلعها لأجل الضرر، أما من أجل أنه مثلا يأخذ من حاجب أو كذلك من أجل تجمل أو من أجل تزين مثل ما تفعل بعض النساء، فهذه التي نهى عليه الصلاة والسلام ولعن فاعل ذلك.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
3: مختصر زاد المعاد، شرح لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمه الله على مختصر زاد المعاد الذي ألفه الإمام ابن القيم، واختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل،
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
9: كيف يكون الزهد في الدنيا؟ هل معنى الزهد في الدنيا ترك المال؟
10: لا، الزهد في الدنيا حقيقته الزهد في الحرام، أن تكون مكاسبك مكاسب طيبة بعيدة عن الربا، بعيدة عن الغش والتدليس، بعيدة عن الظلم والضرر، تكون مكاسب طيبة في تجارة مباحة، زراعة، عمل يد، بيع وشراء، أن تبتعد عن محرمات، مكاسب طيبة مما صار طيبة ليس فيها غش ولا تدليس ولا مخدرات ولا مسكرات ولا غسيل أموال، بل تكون مكاسب طيبة أنت متأكد من مصادرها، هذا هو الزهد الدنيا، ليس الزهد تركها، لا، الزهد فيها حقيقته البعد عن الحرام بكل صوره، والزهد فيها أيضا ألا تجد أكبر همك ولا مبلغ علمك ولا يعني تغتر بها ولا تنخدع بها وتؤدي حق الله فيها، ولا يحملنك الدنيا على الكبر والعشر والبطر.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل،
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: السرد الميسور في أسباب شرح الصدور.
12: السرد الميسور في أسباب شرح الصدور.
11: غاية ما يسعى له العبد المسلم في حياته أن يكون منشرح الصدر سليم القلب، لا تكدره الهموم والغموم، ولا تعكر صفوه الكروب والأحزان، بل إنه في سعي متواصل في أن يصل إلى أعلى مقاصده من السكينة والأمان والطمأنينة والسلام، إن الله عز وجل جعل للعبد المسلم الموفق سبيلاً يحظى فيه بهذه المقاصد السامية، وهذا السبيل هو التمسك بدين الإسلام وأن يستنير به في دروب حياته. فإن الله تبارك وتعالى قضى في كتابه العظيم أن التمسك بدين الإسلام هو سبب انشراح صدور الأنام، وأن الميل عنه والزيغ سبب لضيق الصدر واعتلاله بالأكدار والأسقام.

0: يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
1: فالذي يحاول الصعود ويتكلف الصعود في السماء فمن يرد الله أن يهديه من يريد الله له هدايته بالهدايتين هداية الإرشاد والدلالة والبيان وهداية التوفيق والإلهام يشرح صدره للإسلام يحب الإسلام ويفرح بالإسلام الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد يرى من نفسه محبة الإسلام ومحبة الالتزام ومحبة الاستقامة إذا رأى العبد من نفسه هذه المعاني معناه إن الله شرح صدره للإسلام وهداه وهذه هداية الإرشاد والدلالة والبيان حصلت تتبع ذلك هداية التوفيق والإلهام بأن يوفقه للعمل الصالح والإخلاص فيه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام إذ لا قبول للأعمال إلا بالأمرين معا إخلاص العمل لله تعالى بحيث لا يشوبه شيء من الرياء وحب الشهرة والظهور والبروز ولكن يريد وجه الله وحده ويكون ذلك العمل وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفقه إلى ذلك. أما من يريد الله أن يذله وأمسك عنه التوفيق وخذله فلم يعنه على نفسه وشيطانه فلم يعنه إعانة تجعله يحب الله ورسوله وطاعته يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يرى في امتثال المأمورات واجتناب المنهيات صعوبة شديدة لا يرى من نفسه الانشراح ليمتثل ويعمل ولينتهي عما نهي عنه بل يرى هذه قيود صعبة تقيد وتقضي على حريته وإنسانيته.
2: قال الله تعالى
3: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: إن التوحيد أيها المسلم أعظم سبب ينشرح به صدر المسلم، فكلما كان المسلم محققا للتوحيد في نفسه بأن يكون ممتثلا لأمر ربه مخلصا له مجانبا لأن يقع في الشرك بالله بنوعيه الأكبر والأصغر، حذرا من الوقوع في البدع والمعاصي كلما كان انشراح صدره أكمل. فبحسب قوة التوحيد ورسوخه في قلبك أيها المسلم ينال صدرك حظه من الانشراح.
1: فعظم أسباب شرح الصدر التوحيد على حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. التوحيد يضعف ويقوى في نفس العبد يزيد فينقص لأن أصل التوحيد هو الإيمان، الإيمان بالله تعالى وإفراده بالعبادة وتوحيده في أسمائه وصفاته بعد توحيده في ربوبيته. والناس يتفاوتون في هذا التوحيد وعلى حسب كمال هذا التوحيد وضعف هذا التوحيد وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. وهذا شيء يعلمه الإنسان من نفسه، زيادة الإيمان ونقص الإيمان وقوة الإيمان وضعف الإيمان وقوة توحيدك وضعفه. لو درس الإنسان أحوال نفسه في كل لحظة يدرك هذه أعراض تعتري كل إنسان، لأن القوة والضعف لهما أسباب، أسباب ضعف التوحيد ونقصان التوحيد وضعف الإيمان ونقصان الإيمان، المعاصي والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. وأسباب قوة الإيمان وقوة التوحيد وزيادة الإيمان وزيادة التوحيد الطاعة والامتثال. إذا كانت الطاعة على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عبد الله، أيها المسلم، كن موحدا لربك جل في علاه، كن موحدا له في ربوبيته، وذلك بأن تقر بأنه الخالق الرازق المدبر المتصرف في ملكوت السماوات والأرض. كن موحدا له في ألوهيته، وذلك بأن يكون هو معبودك بحق دون ما سواه. كن موحدا له في أسمائه وصفاته، وذلك بأن تثبت له ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. وكذلك عبد الله، كن متمسكا بما جاء به النبي العدنان سيد الأنام مهتديا بهديه، فإن توحيد الله جل في علاه والسير على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم يجلب لك ولصدرك انشراحا وأي انشراح.
1: من رزقه الله الهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح صدره، انشرح صدره. إذا وفقه الله فوحد الله في عبادته في ربوبيته توحيد الربوبية الذي هو توحيد الفطرة والعقل، وجاء الشرع مؤيدا لذلك، ثم أتبع ذلك بتوحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية وحده لا يجدي ولا ينفع. ولو وحد الإنسان رب العالمين بأنه وحده هو الخالق الرازق وهو المعطي المانع وهو النافع الضار وهو القادر على اختراع كل شيء لا شريك له في كل ذلك، لو وحده هذا التوحيد ولكن لم يوحده في عبادته، يدعو معه غيره ويستغيث بغيره ويخاف خوفا غير طبيعي من غيره ويحب غيره محبة غير طبيعية ويساوي بينه وبين عبد من عباده بعلم الغيب والتصرف في الكون، ووحد الله في ربوبيته على ما ذكرنا، ولكن تورط في هذه الأنواع، أنواع الشرك الأكبر، ما نفعه ذلك التوحيد أبدا، بل لا يدخل بذلك التوحيد في الإسلام فضلا من أن يكون من أولياء الله تعالى، لأن ذلك التوحيد توحيد الربوبية توحيد كما قلنا غير مرة لم يجهله أبو جهل نفسه. أبو جهل وأمثاله يوحدون الله في ربوبيته، وإنما حكم عليهم بالشرك والكفر واستحلت أموالهم ودماؤهم لأنهم لم يوحدوا الله في عبادته، أشركوا بالله في العبادة. وهذا شيء يجب أن يعلمه صغار طلبة العلم قبل كبار طلبة العلم، بل جميع المسلمين يجب أن يعلموا لا بد من الجمع بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. إذا تم للمرء هذا التوحيد ثم حصل له الهدى اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك يحصل له انشراح صدره أعظم انشراح.
2: أيها المسلم، إن من أعظم أسباب انشراح الصدر أن يكون إيمان العبد قويا في قلبه، ولا يكون ذلك إلا لمن علق قلبه بالله وجعله مرغوبه في دنياه وأخراه.
1: من أسباب انشراح الصدر النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. هذا النور نور الإيمان، هذا النور إنما يحصل إذا قوي الإيمان. الإيمان له نور وله طعم وله لذة، يتذوق الإنسان طعم الإيمان ويجد في نفسه لذة الإيمان وينور قلبه بنور الإيمان. كل ذلك إذا صح إيمانه لا الإيمان المدعى، بل الإيمان الحقيقي الذي علم الله منه إيمانه، فإنه يشرح الصدر هذا النور ويوسعه، ويرى الدنيا عنده ليست بشيء، لا يرى تخارف الدنيا ونعيمها وعذابها ومشاكلها، كل ذلك لا يراه شيئا، لأنه ارتبط بنور الإيمان، وهذا النور يربطه بالله سبحانه وتعالى، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب دائما فيما بينه وبين الله في فرح وسرور، وإن كان فيما يبدو للناس هو في ضيق، قد يكون في شق في ضيق وفي تسلط الأعداء عليه، كما هو الحاصل لكثير من المصلحين من الأنبياء وورثة الأنبياء، كثيرا ما يمتحنهم الله سبحانه وتعالى بأن يسلط عليهم أعداءهم، لكن في الوقت نفسه يرون في أنفسهم محبة لله وسرورا.
2: إن نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب المؤمن يجلب له النعيم والانشراح الذي لا يضاهيه نعيم ولا انشراح ولو كان متنعما بأعظم ما أعطي عبد من نعيم الدنيا الفانية.
1: يقول العلامة ابن القيم: فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أطيب سجن وأصعبه، قد يكون فيما يبدو للناس في نعيم في راحة، لكن فيما بينه وبين الله إذا فقد ذلك النور ضاق صدره، وهذه المعاني كلها فيما بين العبد وبين الرب. وأما ما يحصل للإنسان من متع الدنيا، هذه المتع قد تحصل لأعداء الله للكفار ما لا يحصل لأولياء الله تعالى، أي ليست هي المعيار، التنعم بنعيم الدنيا وأن يعيش الإنسان في بحبوحة من العيش وفي سعة من الحياة أو في ضيق، كل ذلك ليس بمعيار وليس هو محل الحديث، وإنما القضية قضية خاصة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى.
2: وإن من أسباب انشراح الصدر أيضا أحبتنا في الله أن يكون العبد فقيها في دين الله، آخذا بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: من أسباب انشراح الصدر العلم، وهو العلم النافع، وهو العلم الموروث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، لأنه على بصيرة في دينه، على بصيرة في سيره إلى الله، لا يتخبط في سيره إلى الله في عبادته في طاعته في معاملاته لإخوانه المسلمين وغير المسلمين، يعرف كيف يعامل الناس جميعا، لذلك يقول حتى يكون أوسع من الدنيا، لأنه يعلم كيف يعيش في هذه الدنيا، كيف يعامل رب العالمين، وكيف يعامل أولياءه، وكيف يعامل أعداءه، يعلم كل شيء يحتاج إليه.
2: ولما كان العلم سببا لانشراح الصدر كان الجهل سببا لضيقه، فمن لم يعرف ربه ولم يعرف ما يوصله إليه فهذا وإن كان من أعلم الخلق بعلوم الدنيا فهو جاهل، لأنه جهل ما يقربه من الله تعالى.
1: والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، الجاهل الذي لا يعرف ما يجب لله لا يعرف حق الله، لا يعرف حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعرف حق عباد الله، قد يعطي ويصرف لعباد الله محض حق الله تعالى لجهله. الجاهل الذي يجهل الضروريات من الدين، العلم الضروري الذي لا يسع مسلما او مسلمه ان يجهله، هذا يكون في ضيق في حرج في حبس، لا يعرف حتى ما يصلحه هو، لا يصلح العبد شيء مثل معرفته لربه. الجاهل لا يعرف ربه، الجاهل يتبع كل نائب، إذا قال له قائل الله في صدري كما يقول بعض شيوخ الطرق يصدق، إذا قال له القائل الله في كل مكان يصدق، إذا قال القائل الله هذه السماوات هذه الأجرام هي نفسها هي الله تصدقها. الجاهل الذي لا يعرف ربه حقيقة المعرفة ولا يعرف نبيه حق المعرفة وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعرفة الواجبة في ضيق ليس بعده ضيق.
2: ولذلك أخي المسلم كن حريصا على التفقه في دين الله، راغبا في العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكن أسعد الناس وأكثرهم انشراحا وسرورا.
1: والجاهل الذي يعلم من نفسه مثل هذا الجهل من الغباوة بمكان عدم المبادرة بالتعلم، والتعلم في هذا الوقت أيسر من أي وقت مضى، عندما كانت الناس تسافر من مكان إلى مكان تبحث عن مسألة علمية أو عن عالم يعلم الناس، بينما الآن العلم دخل عليك في بيتك بواسطة الأشرطة بواسطة المذياع، دخلت عليك المسائل العلمية والفتاوى الإسلامية دخلت عليك في بيتك. من قصر في هذا الوقت التعلم رجالا ونساء فهو المقصر، ليس له أدنى عذر أبدا أينما كان، حتى المسلم الذي يعيش في غير بلاد المسلمين العلم يلحقه هناك. يقول العلامة ابن القيم فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع، إذا تجاوز المعلومات الضرورية ودرس واتسعت معلوماته في العقيدة في الشريعة في الأحكام في المعاملات انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، لأن العلم بالمفهوم اللغوي بمعنى المعرفة يشمل أي علم، ولكن هذا العلم الذي هو موضوع حديثنا ليس كل علم، بل هذا للعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الشرعي، العلم الذي به تعرف الله وتعرف دين الله وتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف الدار الآخرة والاستعداد لها. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تتعلم غير هذا العلم، لا، تعلم هذا العلم وبعد ذلك تعلم أي علم نافع لك في الدنيا والآخرة.
2: ومن أسباب انشراح الصدر محبة الله تعالى، وذلك بأن تكون محبته مقدمة على جميع المحاب، ولا يصل العبد إلى هذه المنزلة إلا إذا كان عالما بربه عز وجل، مداوما على ذكره، متوكلا عليه وحده، متقربا إليه بفعل الطاعات، متجنبا لفعل المعاصي والمنكرات.
1: وللمحبة تأثير عجيب في شراح الصدر، وهذه المحبة لا تتحقق أيها الإخوة إلا بالإقبال الكامل وعدم الانشغال بغير الله. أما من شغل نفسه بغير الله، بغير عبادته، بغير طاعته، بغير اتباع دينه، من شغل نفسه بأمور تافهة لا تحصل له مثل هذه المحبة، وللمحبة تأثير عجيب في شراه الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به، لا يعرف ذلك ولا يدركه إلا من له حس بذلك. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفتح وأشرح.
2: ولتعلم أخي المسلم أن المحبة نوعان، محبة في الله ومحبة مع الله، فلا تجعل في قلبك محبة لأحد مع الله، بل اجعل المحبة في قلبك لله وحده دون ما سواه.
1: هنا محبتان، الحب في الله والحب مع الله، المحرم الذي لا يجوز أن تتورط فيه أن تحب مع الله، أن تجمع في قلبك مع الله محبوبا آخر تحبه كما تحب الله وتعظمه كما تعظم الله وتخافه وترجوه وتراقبه وتعتقد أنه معك في كل لحظة يعلم منك كل شيء. لا يوجد من يتصف بهذه الصفات غير رب العالمين. ولو جعلت محبوبا آخر شيخك إمامك شيخ طريقتك، جعلت له شيئا من هذه المحبة، حل في قلبك مع الله تعظمه وتخاف منه، أشركت بالله شركا أكبر لا يغفر إلا بالتوبة حتى تطرد ذاك المحبوب الثاني من قلبك، ليكون محبوب قلبك هو الله وحده لا شريك له. أما من يحب شيخه ورئيسه كما يحب الله ويعظمه كما يعظم الله، وربما يعتقد فيه معرفة علم الغيب وأنه يضره أو ينفعه ويحذره منه، مشرك شركا أكبر.
2: أما المحبة الطبيعية كحب الولد والزوج والأهل فهي من الأمور التي فطر الإنسان عليها، وهي من الأمور المباحة ما لم يصحبها غلو. وكذلك المحبة في الله فإنها من الأسباب التي ينال بها العبد رضا الله تعالى، وينال ثوابها يوم يحشر الناس حفاة عضاة غرلا، يوم يكون أحوج شيء إلى الحسنات والأجور الماحية.
1: فهناك محبة، محبة طبيعية، تحب ابنك وأهلك، تحب سيارتك، تحب مالك، هذه محبة طبيعية ليس فيها خضوع وتذلل غير ضار، ليست محبة عبادة. وهناك محبة عظيمة نافعة لك، الحب في الله، تحب أولياء الله تفتن تعتقد فيه الصلاح والتقوى والاستقامة، تحبه لا لشيء آخر بل لكونه وليا من أولياء الله وعبدا صالحا لله محبا لله، أحببته لكونه يحب الله، هذا عمل صالح. لذلك إذا تحاب اثنان في الله واجتمع على هذه المحبة
4: إخلاص العمل
1: وافترقا عليها يكونان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
2: ومن أعظم أسباب انشراح الصدر دوام ذكر الله عز وجل، فإن الذكر باب عظيم تنال به محبة الله الرحيم الودود، فبه تطرد الشياطين وتغفر الذنوب والزلات وتستجلب الأرزاق وتنال البركات من رب الأرض والسماوات.
1: ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال، وهذا سهل ميسور على من يسره الله عليه. تذكر الله بالأذكار المقيدة عند نومك، عند الاستيقاظ من النوم، عند الخروج من المنزل، عند دخول المنزل، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، الأذكار المقيدة الكثيرة. تذكر الله في طريقك، عند ركوبك، بأذكار مشروعة لا تحتاج إلى أن تتخذ سبعة طويلة. تذكر الله في التهليل والتسبيح والاستغفار وتكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الذكر تلاوة كلامه. التالي لكلام الله القرآن كأنه يتحدث مع الله، فهو أفضل الذكر إلا في بعض المواطن، أما في الأوقات العامة فأفضل الذكر قراءة القرآن بتعقل وتدبر ثم محاولة العمل به والدعوة إليه، وفي كل موطن. وللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر.
2: والإحسان إلى الخلق يعد سببا ينال به العبد انشراحا لصدره، فإنه من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه الله، ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالجزاء من جنس العمل.
1: من أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال. الإحسان نوعان: الإحسان بعبادة الله تعالى، بأن تعبد الله بالعبادات المشروعة بالإخلاص وبالمتابعة. النوع الثاني الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى عباد الله، شكرا لله الذي أنعم عليك ومكنك لتكون يدك هي اليد العليا، وأعطاك ومكنك من الإنفاق والإحسان. بالإحسان إلى الخلق شكر لله سبحانه وتعالى، ورحمة وشفقة، يرحم المرضى ويرحم أصحاب الحاجات والمنكوبين وكل من يحتاج إليه بما يمكنه من المال قليلا كان أو كثيرا، وينفعهم بجاهه بما لديه من الجاه والمنصب، يستغل جاهه ومنصبه ومكانته عند الناس في نفع عباد الله والنفع بالبدن. وأنواع الإحسان الكثيرة. يقول: فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم بالا، لأنه أرضى ضميره، أرضى الله وأرضى ضميره بهذا الإحسان وبتفريج كرب المكروبين وقضاء حاجة المحتاجين. وأما البخيل الذي ليس فيه إحسان فهو أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وعظمهم هما وغما، لأنه خالف الفطرة وخالف المعقول وخالف الشرع، لذلك ضميره يؤنبه، لذلك يحمل الهم والغم والبخل والشح، لا يمكنه أن يمد يد الإحسان إلى عباد الله، ويكون قلقا بين إرضاء بخله وبين ما يحسه من عتاب ضميره.
2: وكذلك الشجاعة تعتبر سببا لانشراح الصدر، والشجاع هو الذي يؤثر طاعة ربه ومرضاته على هوى نفسه، ويستغني عما في يده لأجل غيره، ولا يرجو بذلك إلا ثواب ربه تعالى.
1: من أسباب انشراح الصدر الشجاعة، فإن الشجاع مشارح الصدر. الشجاع الذي يبذل روحه سخية في سبيل الله تعالى فذلك يبذل المال ومشارح الصدر، محبوب عند الله، واسع البطان، متسع القلب، منشرح البال، والجبان ضيق النفس، والجبان أضيق الناس صدرا كما قلنا، لأنه على خلاف الفطرة السليمة والعقل الصريح وأمر الشريعة مأمور بأن يبذل وينفق قال فذلك طلقه أي جبن والبخل منع من ذلك. إذن فهو بين امتثال هذا البخل وبين تحمل عتاب ضميره وعتاب الناس له، لذلك هو أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور، يحاول أن يفر من الناس ويعرض عن أصحاب الحاجات لئلا يمد يد المساعدة، ويحاول أن يخفي ما لديه من النعم، لا لذة له إلا لذة البهائم البهم، ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيم، يتلذذ بأكله وشربه ونكاحه كالحيوانات.
2: ومن أسباب انشراح الصدر أن يكون القلب سليما معافا من الآفات التي تصيب القلوب كالحسد والحقد والغل والنفاق وغيرها مما يسبب صدأ القلوب وفسادها.
1: ومن الأسباب أسباب نفية ولكنها خطيرة، من أعظم تلك الأسباب إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة الحسد والحقد والحرص الشديد وطول الأمل والتسويف بالتوبة. يبتلى بالحسد إذا رأى نعمة على غيره تمنى زوالها، سواء انتقلت إليه أو زالت إلى أي جهة، لا تطيب نفسه عندما يرى نعمة على غيره من مال وعلم وصحة والتزام، أي نعمة، يصاب بحسد. وهذا الحاسد معترض على الله، فأن لسان هذه يقول لماذا أعطيت فلانا يا رب هذه النعمة، لماذا رزقته مالا وصحة وعلما والتزاما وغير ذلك من النعم. حسد وحسد يبيق صدره، صفات مذمومة تنتج الغيبة والنميمة، تنتج ربما السعي في إلحاق الضرر بالمحسود، فهي توجب ضيقه وعذابه. الحاسد المعترض على الله والمصاب بطول الأمل أنه سوف يفعل، سوف يجمع، سوف يشتري، سوف يبني، أمل طويل وتأخير في التوبة فيما بعد، بعد أن يشيب، بعد أن يعجز، بعد أن يكبر، بعد كذا وكذا. صفات ذميمة وتحول بينه وبين حصول البر.
2: ومن أسباب انشراح الصدر غض البصر وترك فضول النظر الذي ربما جلب لصاحبه الآلام والهموم والأسقام.
1: من أسباب انشراح الصدر ترك فضول النظر. فضول النظر تنظر في كتاب الله، تنظر في هذه المخلوقات لتتفكر، ولكن تبتعد عن النظر إلى ما حرم الله عليك من جميع المحرمات التي تأتيها بالنظر. كذلك كونك تسافر لتنظر كما يقولون ولتتفرج ولترى أشياء لإدخال السرور عليك في زعمك، وأنت معرض لذلك عن النظر في كتاب الله تعالى، النظر الذي يورث التدبر والتعقل والعمل.
2: وأيضا ترك فضول الكلام يعد من أسباب انشراح الصدر، وهو الكلام الذي لا يعود على صاحبه بالنفع وإنما يكون سببا في الوقوع في كبائر الذنوب والمنكرات.
1: فضول الكلام يشمل الكلام المحرم والغيبة والنميمة، والكلام الذي لا طائل تحته، تواليف تضيع الأوقات، يقضوا بها الأوقات ويقتلوا بها الأوقات، وهم يصرحون بذلك، يطلب بعضهم بعضا الاجتماع ليقضوا الأوقات فليقتلوا الأوقات، لأن الأوقات رخيصة عندهم وطويلة، يقضون في فضول الكلام ليس فيه ذكر الله ولا فيه تلاوة كتاب الله ولا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضول الكلام، الكلام الفارغ.
2: ومن الأسباب الجالبة لانشراح الصدر ترك فضول السماع، فإنه لا جارحة أشد ضررا على العبد بعد لسانه من سمعه.
1: وفضول الاستماع بدلا من أن يستمع إلى كلام الله، إلى أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى الدرس النافع، إلى المحاضرات النافعة، فإذا هو يتتبع ليسمع الأغاني، ليسمع وليسمع وليسمع، فضول الاستماع يشغله، وكل ذلك يورث ضيق صدره.
2: وترك فضول المخالطة يعد سببا من أسباب انشراح الصدر، وهي المخالطة التي لا ينتفع بها العبد في أمور دنياه وأخراه ولا ينفع بها غيره.
1: والمخالطة، فضول المخالطة، المخالطة خصوصا في هذه الأيام لا تنتج إلا شرا إلا ما شاء. اجتماع على قيل وقال، فلان قال كذا، فلان جاهل، فلان مقصر، فلان ضعيف. وللأسف أصبح هذا الكلام اليوم يسجل في الأشرطة، غيبات ونميمات، وفضول الكلام تسجل في الأشرطة وتوزع علنا. هذه المخالطة لو خالطوا أهل العلم وأهل الفقه في الله، لو خالطوا طلاب العلم ومن يستفيدون منهم ومن يفيدونهم لكان خيرا. لذلك خير للإنسان في هذه الأيام أن يلازم العزلة ما لم يجد مجالا للمخالطة النافعة التي ينتفع بها أو ينفع بها.
2: وأيضا ترك فضول الأكل من أسباب انشراح الصدر، لأن الإكثار من الأكل من غير حاجة لا يزيد العبد إلا فتورا ووهنا في أداء العبادة.
1: فضول الأكل يبعث عن كل ما لذ وطاب، لا يقتصر على ما يستعين به على طاعة الله، يكثر من الأكل فوق اللازم.
2: وترك فضول النوم من الأسباب التي يستعان بها على انشراح الصدر، فإن كثرة النوم تفوت على العبد الأوقات الفاضلة والتي بها يحصل على الأجر والثواب.
1: وفضول النوم الله المستعان يقضي أكثر أوقاته في النوم. وقد قيل إن بعض البطالين في هذه الأيام يجي من العمل في الليل يضبط ساعته على الساعة السابعة صباحا لئلا يفوته الدوام، ليس له هم في صلاة الفجر فضلا عن قيام الليل، بل المحافظة كلها على الدوام وباقي الأوقات للنوم. بعد فضول الأكل وفضول الشرب وفضول المخالطة وفضول كل شر ينهي ذلك بالنوم الطويل الذي يؤدي إلى ترك صلاة الفجر أي إلى الكفر. يتعمد ذلك، هكذا سئلنا عدة مرات من شباب وصل بهم الطرف إلى هذه الدرجة.
2: فاحرص أخي المسلم على ترك ما ذكر آنفا من أنواع هذه الآفات، ولتشغل نفسك بما يعود بالنفع عليك في أخراك قبل دنياك، فإن الدنيا فانية والآخرة خير وأبقى.
1: لا إله إلا الله، ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكذ عيشة، وما أسوأ حالة، وما أشد حسر قلبي. وبالمقابل ولا إله إلا الله، ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة، الإنابة إلى الله والإحسان إلى عباد الله والإكثار من ذكر الله وغير ذلك من الخصال المحمودة التي تقدم ذكرها، وهو كانت همته دائرة عليها، على هذه الخصال، مشغول بها، قائمة حول تلك الخصال، فإن ذكر وعطاء وإحسان وتدبر لكلام الله وغير ذلك. ولهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. هم في نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة. ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: إن الفجار لفي جحيم، في جحيم الدنيا قبل جحيم الآخرة.
2: ولتعلم أخي المسلم أن من أراد نيل رغد العيش وسكينة القلب وانشراح الصدر فليتأسى بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع سنته واقتفى أثره وسار على نهجه نال الطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة.
1: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر، في جميع هذه الصفات أكمل الخلق، واتساع القلب وقوة العين وحياة الروح. وأكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، حيث رزقه الله الشرح الحسي، حسن الخلق البشاشة وعدم العبوس، وحسن المخالطة وحسن المعاشرة لعباد الله. وأكمل الخلق متابعة له أكمله انشراحا ولذة وقرة عين وتوفيق بيد الله. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. لا ينال الإنسان هذه المعاني إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تقدم أن لا إله إلا الله وإخلاص العبادة لله وحده لا بد أن ينضم إلى ذلك شهادة أن محمد رسول الله، وأن يكون معنا ذلك متابعته والتأسي به، وأن تعبد الله بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال في شرح الصدر، أمر لا يمكن شرحه، ورفع الذكر، وقد رفع الله ذكره حيث لا يتم إسلام المرء بذكر الله وحده إلا بذكره عليه الصلاة والسلام، وحيث لا تصح صلاتك بذكر الله وحده إلا أن تذكر مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث لا تصح صلاتك أذانك وإقامتك أكثر العبادات إلا أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله، وقد رفع الله ذكره.
2: وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: السرد الميسور في أسباب شرح الصدور. السرد الميسور في أسباب شرح الصدور.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: القطوف
2: الدواني، القطوف الدواني
4: في بيان
2: معاني القرآن والسبع المثاني.
4: القطوف الدواني.
5: قال جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي أمركم الله سبحانه وتعالى، وهذا في الأصل وفي البداية أمر للحكام ولاة الأمور أن يحكموا بالعدل، والعدل ضد الجور، أن يحكموا بالعدل بين الناس بتسوية خصوماتهم وحل مشاكلهم ونزاعاتهم، لأن هذا من صلاحيات ولاة الأمور ونوابهم. الله أقامهم لأجل إقامة العدل بين الناس في جميع أمورهم، في معاملاتهم وفي جميع شؤون الرعية. فإن أعمالها وأعمال الولاية كلها أمانات على من وليها أو وليها، ويدخل بذلك الأمراء، ويدخل بذلك القضاة، ويدخل بذلك المصلحون الذين يصلحون بين الناس، ويدخل في ذلك الشهود، ويدخل في ذلك أشياء كثيرة. فهي حكم بين الناس، إذا حكمتم بين الناس في أي حكم أن تحكموا بالعدل، وهو ضد الجور، لأن لا يكون هناك حيف ولا تحيز مع أحد كائنا من كان. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الواجب العدل بين المسلمين، والعدل بين المسلمين والكفار. الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين وأمان وذمة، يجب على المسلمين أن يوفوا لهم ولا يجوروا معهم. وكذلك الكفار غير المعاهدين وغير، لا يجوز لنا أن نظلمهم وأن نتعدى عليهم بغير حق. ولهذا قال بين الناس، هذا عام لجميع الناس، أننا إذا حكمنا بينهم أن نحكم بينهم بالعدل، وأن نحكم بينهم بالقسط، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك.
4: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني. قطوف دواني.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
6: بين السائل والمجيب.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: أختنا تقول في زمننا هذا كثرت الفتن، فكيف تحصن الفتاة نفسها عن هذه الفتن؟
9: تقلل من الخروج من المنزل، وتحرص على التمسك بالسنة في هذا، فإن المرأة مأمورة بالقرار في بيتها، وأن لا تخرج منه إلا لأمر لا بد لها من الخروج له، كأن تخرج لعمل أو لأمر لا يمكن أن أقضيه لها غيرها. إذا كان كذلك فلا حرج عليها، وإذا خرجت لمثل ذلك خرجت تسترة تاتة جميع بدنها، وتجنبة الألبسة التي من شأنها أن تظهر تقاطيع الجسد وتبرز أحجام الأعضاء، وابتعدت عن الطيب ابتعاداً كاملاً. فإن أي امرأة تخرج من بيتها متعطرة حكمها حكم الزانية، وتلعنها الملائكة حتى ترجع. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من خرج متعطرة أن تعود لتغسل الطيب عنها. من أرادت العافية ورغبت في السلامة فلتأخذ بأسبابها. منزل المرأة هو طومعتها العالية، وهو برجها الذهبي، وهو أرشها الكريم. والمرأة المتجولة في الشوارع والمتنقلة من متجر إلى متجر، والمتعرفة لأنواع البضائع وأسعارها، والمتبادلة مع الرجال المخاطبات دون ما ضرورة، امرأة مبتذلة بعيدة عن كمال الصيانة. الواجب على الرجال أن يكون

0: وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
2: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله.
2: فضيلة الشيخ، ما وجه صحة نسبة الجماعات الموجودة اليوم إلى الإسلام أو وصفهم بالإسلامية؟ فما صحة إطلاق لفظ الجماعات عليهم وإنما جماعة المسلمين واحد كما في حديث حذيفة رضي الله عنه؟
3: الجماعات توجد في كل زمان، والفرق توجد في كل زمان، ليس هذا بغريب. قال صلى الله عليه وسلم: فرقت النصارى على 71 فرقة، فرقت اليهود على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. وجود الجماعات ووجود الفرق هذا أمر معروف، وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء بها والانضمام إليها هي جماعة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الضابط. فالجماعات إنما يجب اعتبار من كان منها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه من السلف الصالح. الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء هم الجماعة، جماعة واحدة، ليس فيها تعدد ولا انقسام من أول الأمة إلى آخرها، هم جماعة واحدة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي الجماعة الممتدة من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. أما ما خالفها من الفرق والجماعات فإنها لا اعتبار بها، وإن تسمت بالإسلامية أو تسمت بجماعة الدعوة أو غير ذلك. ما خالف الجماعة التي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنها من الفرق المخالفة المتفرقة التي لا يجوز لنا أن ننتسب إليها ولا ننتمي إليها. ليس عندنا انتماءات إلا لأهل السنة والجماعة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم بينهم في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالجماعة التي اتخذت منهجها كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملت بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، هؤلاء هم الجماعة المعتبرة. وما عداها من الجماعات إنها لا اعتبار بها، بل هي جماعة مخالفة وتختلف في بعدها عن الحق وقربها من الحق، ولكن كلها تحت الوعيد، كلها في النار إلا واحدة. أسأل الله العافية والسلام.
0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل

0: إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين.
1: برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ
1: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
2: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. الآية، هذه الآية الكريمة ورقمها 93 بالنسبة لسورة البقرة، وتقدم لنا الآية الكريمة رقم 63، ويقوله جل وعلا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هنا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا، وهناك خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة التي معنا تابعة لما قبلها، داخلة في الأمر في قوله جل وعلا في الآيات السابقة وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات وإذ أخذنا ميثاقكم، هذه تابعة للمقول الذي أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ذلك، قل فلم تقتلون أنبياء الله ولقد جاءكم موسى بالبينات وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. فهم يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل عليهم، لما قيل لهم آمنوا بما أنزل على محمد، آمنوا بالقرآن وبرسول الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. هل آمنوا بما أنزل عليهم كما زعموا؟ لا، كذبوا في هذا، لأنهم لو آمنوا بما أنزل عليهم لآمنوا بمحمد، لو آمنوا بالتوراة لآمنوا بالقرآن، لأن موسى عليه السلام أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة كتاب الله وكلام الله جل وعلا تأمرهم بالإيمان بالقرآن، فيذكرهم الله جل وعلا نقضهم العهود ومخالفتهم للأوامر والنواهي التي أمروا بها على ألسن رسل الله وبما جاء في كتاب الله. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور, يذكرهم بموقف حصل منهم, موقف عناد وكبرياء وغطرسة وعدم مبالاة بأمر الله. يقول اذكروا حينما رفعنا فوقكم الطور الجبل, قيل لهم اسمعوا واطيعوا فأبوا, آمنوا بالتوراة فأبوا, فتوعدهم الله على أرسل رسل فأبوا. فأمر الله جل وعلا كما تقدم لنا قريبا في الآية السابقة الملائكة بأن ترفع الجبل العظيم جبل الطور, وكان مسافة بعيدة فرسخ في فرسخ على قدر معسكرهم, فرفعته الملائكة وجعلته فوق رؤوسهم. قيل لهم آمنوا, قالوا آمنا, وسجدوا مطيعين لله على الشق الأيسر كما تقدم, ويرفعون الشق الأيمن ينظرون الجبل من فوقهم. فعفى الله عنهم وأبعد الجبل عنهم, وصار هذا ديدا اليهود يسجدون على هذا الشق. يقول هو الذي رضي الله عنا لما فعلناه فأزال الطور عنا فلا نزال نسجد هذا السجود. يسجدون على الشق الأيسر ويرفعون الشق الأيمن ينظرون إلى السماء. وهذا كان هو الأصل, أنه كان لما كان الطور الجبل فوقهم كأنه ظلة, يعني غطى فوقهم, يأمره الله جل وعلا فينزل عليهم. وهم عصوا وعصوا وعصوا, فلما رفع الله الطور قالوا أطعنا, ثم لما أزاله رجعوا وقالوا سمعنا وعصينا كما هنا. وإذ أخذنا ميثاقكم يعني العهد عليكم ورفعنا فوقكم الطور, والطور هو الجبل العظيم الذي كلم الله جل وعلا عليه موسى. كان موسى على الطور لما كلمه الله وأنزل الله عليه التوراة. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا, خذوا ما آتيناكم بقوة يعني بقبول وانقياد والاستجابة, واسمعوا لما أمرتم به. والمراد السمع, سمع الطاعة والاستجابة, وليس المراد سمع الحاسة فقط, لأن سمع الحاسة لا يفيد إذا لم يكن معه استجابة. وهذا يأتي كما نقول مثلا في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده, ليس المراد السمع فقط وإنما المراد الاستجابة, أي أن الله استجاب لمن حمده لمن يحمده. قالوا سمعنا, هم حرفوا وأولوا, واطلب منهم السماع المقرون بالاستجابة, فهم تهكموا وقالوا المطلوب منا السماع بالحاسة سمعنا, لكن الطاعة لا, سمعنا وعصينا. فهذا تمردهم على أنبيائهم وعلى من رأوا على يديه الفضائل والأمور العظيمة أنجاهم الله جل وعلا به من فرعون وقومه, وما تسلط بهم عليهم به فرعون من قتل الأبناء واستحياء النساء. ثم فلق البحر بهم لما حصروا من فرعون, فرعون وراءهم والبحر أمامهم,
0: فلق الله جل وعلا لهم البحر على يد موسى عليه السلام بالعصا التي يهش بها على غنمه، ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، 12 طريق كل طريق يامس مثل ما يمشي على الأرض، والماء واقف كأنه زجاج، يرى بعضهم بعضا من الماء وهو كل في طريقه، قدرة الله جل وعلا ومعجزة وآية دالة على صدق موسى عليه السلام. ثم الحجر الذي يضربه موسى بعصاه يحملونه على البعير فينزلونه في الأرض ويضربه بعصاه فتنفجر منه 13 عينا، وهم لم يكن متصل بالأرض ولا شيء من هذا. ثم ما أنزل الله جل وعلا عليهم من المن والسلوى، المن أبيض من اللبن وأحلى من العسل، والسلوى طير سمان شهية يأكلونها، وظل الله عليهم الغمام جعله ظلهم عن الشمس، وأعطاهم من نعم الدنيا الشيء الكثير الذي لا طاقة للبشر به، ليس بمجهودهم أو فعلهم وبنائهم مثلا أو حفرهم أو تخديدهم أو نحو ذلك، وإنما هذا كله لا قدرة للبشر عليه، وكل هذا على يد موسى عليه السلام. كان الواجب أنهم يسمعون ويطيعون لموسى عليه السلام لما رأوا على يديه من النعم العظيمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم، لكنه في منتهى التمرد والعناد والشقاوة والعياذ بالله والحسد قالوا سمعنا وعصينا، يقول اسمعوا يعني سمع طاعة، فقالوا لا سمعنا ما تقول بالأذن نسمع لكننا عصينا. هل يقول هذا عاقل لرسول من رسل الله جل وعلا وعلى رسول الله الصلاة والسلام؟ قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل. أشربوا العجل، محبة العجل خالطت قلوبهم، صارت ممزوجة مع قلوبهم، ولهذا قال أشربوا. يقال مثلا في وصف الرجل أبيض بياض مشرب بحمرة، يعني الحمرة داخلة في البياض، وهؤلاء حب العجل مازج وخالط قلوبهم والعياذ بالله، مع أنه الشرك الأكبر. وأشربوا في قلوبهم العجل، جاء أن موسى عليه السلام برده بالمبرد لأنه ذهب، هو مصنوع صناعة السامري العجل هذا على صورة وليس فيه روح وليس حيوان، وإنما هو صورة من ذهب، فعشقوه وعبدوه، فبرده موسى بالمبرد ويراه في النهر فشربوا منه، فصار من عبد العجل ومن يحب العجل وجهه أصفر كالذهب، صبغ على بدنه وعلى جسمه. وأشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا قيل الشراب يختلف عن الأكل، لأن الشراب يمازج الجسم وثنايا الجسم يدخل فيه، بخلاف الأكل، يعني كأن الشراب والله أعلم يمازج الجسم بكونه ماء، والأكل يمتصه الجسم امتصاص يعني غذاء، والشراب إذا شرب الإنسان الماء يترطب جسمه، والماء يخالط الجسم. أشربوا من الشراب، أشربوا في قلوبهم العجل، يعني صارت محبة العجل عندهم مخالطة لقلوبهم، ما تنفك عنهم والعياذ بالله، لأنهم ملعون بالشرك بالله. أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، الباء سببية، يعني بسبب كفرهم بالله صارت محبة العجل مقدمة على كل شيء عندهم، لأن المعصية تجر إلى المعصية الثانية، والطاعة تسبب العمل بالطاعة الأخرى. المعصية تقول أختي أختي، والطاعة تقول أختي أختي، يوفق العبد لعمل طاعة ويوفق لطاعة أخرى بإذن الله. إذا أدى العمل المعصية العامل المعصية جاءت المعصية الأخرى كالعقوبة له، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، من عقوبة السيئة السيئة بعدها والعياذ بالله. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بسبب كفرهم بالله صارت محبتهم للعجل والإشراك به لله جل وعلا أحب شيء لديهم. قل لهم يا محمد، لأنه قال في الأول قل، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، يعني هذا الإيمان الذي تزعمونه بئس الإيمان، الإيمان الذي تزعمونه أنكم مؤمنون بما أنزل عليكم بئس الإيمان، لأنه إيمان بعبادة العجل، إيمان بماذا؟ بقتل الأنبياء، إيمان بمخالفة أمر الله، إيمان بمعصية رسل الله، سمعنا وعصينا، هل هذا من الإيمان؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، بئس هذا الإيمان، بئس هو، فهو إيمان ممقوت، ما يصلح أن يقال عنه إنه إيمان. إذا كان إيمانكم الذي تزعمون بقتل الأنبياء ومخالفة أوامر الله فبئس الإيمان ذلك، بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، إن كان هذا هو إيمانكم فبئس الإيمان إيمانكم. والله جل وعلا يسجل في هذه الآيات المخالفات الصادرة من اليهود من زمن موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي حاولوا قتله عدة مرات، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وحاولوا قتله، وليس هذا بكثير عليهم لأنهم قتلوا كثيرا من الأنبياء، قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وأرادوا قتل عيسى عليهم الصلاة والسلام، لكن الله جل وعلا حماه فقتلوا من ألقي عليه الشبه بعيسى، لأن اليهود الآن يزعمون أنهم قتلوا عيسى، والله جل وعلا يقول وما قتلوه يقينا وإنما شبه لهم، يعني قتلوا من ألقي عليه شبه عيسى، وإلا فعيسى من أصول أهل السنة والجماعة والإيمان بأن عيسى رفعه الله جل وعلا إلى السماء، وأنه ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم قتلوه، وقتلوا يحيى وقتلوا زكريا وقتلوا عددا كبير من الأنبياء بالآلاف، لأن الأنبياء في بني إسرائيل كما جاء أنهم كثر ما بين موسى وعيسى وختموا بعيسى عليهم الصلاة والسلام. قل يا محمد بئس ما يأمركم به إيمانكم، هذا الإيمان الذي تزعمون أنكم عليه بئس الإيمان، لأنه إيمان لا خير فيه، إيمان ادعاء زعم، ما هو إيمان حقيقي. وإلا فالإيمان الحقيقي لا يجيز قتل الأنبياء، ولا يجيز مخالفة أوامر الله، ولا يجيز التكبر والحسد بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ففي هذه الآيات يسجل الله جل وعلا المخالفات والفظائع التي صدرت من اليهود عليهم لعنة الله. اقرأ.
3: يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم ثم قبلوه ثم خالفوه.
0: موسى عليه السلام لما قال لهم آمنوا بالتوراة قالوا لا، حتى يكلمنا الله مثل ما كلمك على الطور يكلمنا نحن مثلك نؤمن. فناداهم عليه السلام آمنوا بالتوراة قالوا لا حتى يكلمنا الله، فتوعدهم فقالوا حتى يكلمنا الله، فرفع الله جل وعلا الطور عليه فقالوا آمنا. نعم.
3: ولهذا قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك وقوله
0: تفسير هذه الآية التي صدرها الذي هو رقم 63 من سورة البقرة، وهذه الآية رقمها الآن 93، بينهما 30 آية. نعم.
3: وقوله أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، عن قتادة قال أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وعن علي رضي الله
0: ليس في أبدانهم فقط، وإنما حتى خالط بشاشة قلوبهم، يعني في القلب محبة العجل.
3: وعن علي رضي الله عنه قال عمد موسى إلى العجل فوضع عليه المبارد فبرده وهو على شاطئ نهر، فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب.
0: يعني صار علامة والعياذ بالله وخزي، لأن منهم من لم يعبد العجل فشربوا من هذا النهر، فمن عبد العجل خرج وجهه أصفر، ومن لم يعبد العجل لم يتأثر بهذا. نعم.
3: وقوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء ثم كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجلة من دون الله.
2: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: هو شهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: فالانحراف لا يمكن أن يأتي وليد ساعة، لا يمكن أن يتسلل لك انحراف من هوى أو شهوة إلا وجود أمرين اثنين في الشخص، أولهما الجهل شريعة الله، الثاني الهوى. ولهذا قال الإمام ابن القيم: الهوى وطول الأمل أصل فساد كل عمل، أصل فساد

بالسر هنا، السر هو ما حدث المرء به نفسه ولو لم تنطق به شفتاه. السر ما حدثت به نفسك ولم تنطق به ماذا؟ شفتاه. طيب ما هو أخفى من السر؟ يعلم السر وأخفى جل وعلا، صحيح؟ قال ما معنى أخفى؟ قال يعني أن الله جل وعلا يعلم ما سيرد على قلبك مما لم يرد الآن، ما سيرد على قلبك بعد حين، بعد يوم، بعد شهر، بعد ساعة، بعد سنة، ما سيرد عليك على قلبك وعلى خاطرك، فهذا أخفى من السر. الله جل وعلا لا تخفى عليه منكم خافية، ولهذا كما قلت لا يتسلل إليك هذان اللصان إلا من هذين الجهتين، الجهل والهوى. ولهذا يقول الإمام ابن القيم في الفوائد قال قد يتسلل إليك لص الهوى، يشبه لك الهوى كأنه لص سارق يريد أن يسرق أمرا عظيما منك، قد يتسلل إليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد في المسجد تعبد الله جل وعلا، ثم لا يجد منك طردا له إبعاد تعيذ بالله منه، فلا يزال بك، فلا يزال بك يشغب عليك، يشوش، يوسوس، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد يقرب لك. أنت رجل مسارع للخيرات، سمعت آية وسارعت لأداء ماذا؟ الجماعة في المسجد، وتأتي قبل الأذان تريد الصف الأول وتقرأ الأذكار وتقرأ القرآن ونحو ذلك، تتعبد، فيأتيك الشيطان فيقول لك ليس هذا بمهم، أنت رجل عندك أولاد وعندك أهل وعندك أعمال وعندك وعندك، المهم أن تدرك الصلاة، أن تدرك الصف الأول، وأن تحضر ماذا؟ عند النداء، فتجيب مع المؤذن، إذا أخرك عن الوقت. ثم إذا ما جئت مع النداء قال أنت قد تعطل أمورا وقد يحدث أمرا حتى يأتني، فيقول لك يا فلان يكواك هذا، نعم ليس بالضرورة أن تأتي مع المؤذن، تأتي بعد الأذان ما في ما يمنع، تدرك الصلاة السنن الراتبة، نعم وهذا خير، وتصلي مع الناس وأنت منتظر للصلاة في الصف الأول. ثم يأتيك بعد حين قال أهم ما يكون أن تدرك الصلاة في الصف الأول مع تكبيرة الإحرام، ثم لا يزال بك يقول أهم ما يكون أن تدرك الجماعة ولو فاتتك، عندك أعمال، عندك ارتباطات، تدرك ماذا؟ الجماعة في صفها الأول في الصف الثاني لا يضر إن شاء الله، وهكذا. ثم يقول أهم ما يكون أن تدرك الجماعة حتى ولو أدركت التشهد، ليس بالضرورة تكبيرة الإحرام. ثم بك يأتيك ثم يقول لك لا بأس لو ضاعت عليك الجماعة يجوز أن تجمع بجماعة ثانية، نعم. ثم لا يزال بك حتى يقول لك صلاة الجماعة فيها خلاف، ولو وقعتها منفردا لصح، أنت كنت من المسابقين فصرت من المخذلين المخذلين، وضح. هكذا أنا أشبه لك كلام ابن القيم، قربه لك، فلا يزال بك، ثم لا يجد منك طردا له، لا تبعه، لا يزال بك حتى يخرجك من المسجد، هذا داء الهوى. والداء الثاني الجهل، يقول إمام ابن القيم في النونية والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان عند العقلاء، الجهل داء قاتل مميت، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص يعني الشفاء من هذا المرض نص من كتابه ومن سنة، وطبيب ذات العالم الرباني الذي يستطيع أن يأتيك ماذا بالنص الصحيح فيقول هذه الشبهة

جوابها في قول الله تعالى كذا، هذه الشهوة جوابها في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أقرر، أنت تستطيع تقرأ الإنجليزية مثلا، اللغة الإنجليزية تقرأ تكتب، جاءك زيد من الناس من جيرانك من ألف قال أنا مريض، بطني تؤلمني، رأسي يؤلمني، تدخل الصيدلية التي تبيع الأدوية، تقرأ ممكن كل الأدوية المكتوبة لأنك تعرف الإنجليزية صحيح؟ لكن هل تستطيع أن تميز أن هذا العلاج هو لهذا المرض؟ تعرف؟ كونك تعرف القراءة، تعرف الكتابة حتى ولو هذه اللغة، لا يعني بالضرورة أنك تعرف أن هذا الدواء ينفع لهذا صحيح؟ كذلك كونك تقرأ القرآن وعندك مكتبة عظيمة وعندك كتب السنة لا يعني بالضرورة أنك تعرف أن هذه الآية هي لهذه المسألة وهذا الحديث هو لهذه القضية. ولهذا العلماء نصوا على التدرج في طلب العلم وازدحام العلم على السمع، يقول الزهري مضلة الفهم، ومن أخذ العلم جملة فاته جملة. تأتي تفتح القرآن تقول هذه الآية إذن هذه تنطبق على حالي وحالك وحالك الناس. أنا لما أقول التزام الوحيين لا الالتزام الذي هو أهوج، ليس قائم على البينات والحقائق ولا الضوابط الشرعية، لا هذا يفسد. الخوارج أما تستدل بالقرآن لما قاتلوا عليا، أما قالوا إنك حكمت الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله، خوارج الذين قاتلوا علي، هذه آية ولا ليست آية؟ طيب هل آياتهم صحيحة؟ استدلالهم بالآية في هذا الموضع صحيح؟ ولهذا لما ناقشهم حبر الأمة عبد الله بن عباس قال لو جئتكم بما يرد مقولتكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله تقبلون؟ لو قالوا لا لكفروا، قالوا نعم. قال أيهما أعظم، أن يحكم في الرجال بدماء الأمة أو أن الله أرجع الأمر في أرنب ونحوه يصيده المحرم؟ قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وفي قول الله جل وعلا في الإصلاح بين الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أيهما أعظم، اثنين ولا أمة؟ دماء أمة. فقال لهم خرجت من هذه؟ قالوا نعم. صار بعضهم ينظر إلى الآخر، وهم ثلاثة أمور أخذوها على علي رضي الله عنه، هذه الأولى، والثانية قالوا محتمه من أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين، والثالثة أنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، فإن كان الذين قاتلهم مؤمنين ما حل قتالهم، وإن كان الذين قاتلهم كافرين فلم ماذا؟ يطبق شريعة الله التي هي السب وأخذ الغنائم. فقال لهم بعد أن أجابهم بالأولى، قال محصمه من أمير المؤمنين وأمير الكافرين. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كاتب صلح الحديبية قال اكتب، والكاتب علي، قال اكتب يا علي هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اصطلى عليه محمد، محمد رسول الله وسهيل بن عمرو. قالوا لا، ما على هذا مصالحك، لو علمنا أنك رسول الله لما قاتلناك. قال امحو يا علي فاكتب هذا ما اصطلى عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو وفلان وفلان وفلان والله يعلم إني لرسوله. قال فمح اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله وما زالت عنه الرسالة، بقي رسول صحيح. قال خرجت من هذه؟ قالوا نعم. قال أما الثالثة قلتم قاتل فلم يسب ولم يغنم، أتسبون من أمكم عائشة وتستحلون منها ما يستحل من الكافرات؟ لئن قلتم هي ليست أمنا. قاتل علي رضي الله عنه لما صار القتال يوم الجمل، نعم. قال لئن قلت أنها ليست أمنا عائشة، إذن يجب أن نسقيها، ليست أمنا كفرتم، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم. وإن قلتم نعم نستحل منها ما نستحل من الكافرة كفرتم، قلتم هي ليست أمنا كفرتم. وإن قلتم
يستحل منها وإن كانت أمنا ما يستحل منها كافة يعني نستجنس بها أيضا كفرتم لأنكم استحللتم عرض رسول الله. فأنتم تدورون بين ضلالتين إلى أيهما صرتم؟ صرتم إلى ضلالة. فصار كل منهما ينظر للآخر مع هذه الحجج التي جاءهم بها فرجع من القوم نحو من الثلث كما يقول ابن عباس فقاتلهم علي رضي الله عنه فقتلوا على ضلالة. ابن عباس وحده راح وذهب إلى ذوي الخوارج كان نحو 6000 كما في رواية عند الحافظ المستدرك وابن عباس وحده جاءهم بماذا؟ بسيف العلم والسنة فقط. هم 6000 شخص ما الذي يحمي؟ سيف العلم والسنة. فهمت يا إخوان؟ إذن الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران بالتقدير متفقان أصل من كتاب ومن سنة وطبيب ذاك العالم الرباني العالم بنصوص اعتقاد أهل السنة والجماعة وطرائق أهل السنة ورد المتشابه إلى المحكم وبيان الحق للخلق. هذا هو العالم الذي يعلم على صغار العلم قبل كباره. واضح يا أخوان؟ فإذا لا عصمة للناس. والله الآن الذي ترونه يمين ويسار في الشمال والجنوب شرقا وغربا في الدنيا سببه هذا الجهل والهوى.

0: وشهيد.
1: ذكرى للذاكرين.
2: سؤال وجواب.
3: حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة، بعد صلاة الفرائض والسنن والمسح على الوجه.
4: هذه في الحقيقة ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فقد اختلف العلماء رحمه الله في استحبابه، فمنهم من يستحبه ومنهم من رأى أنه بدعة، وهذا الخلاف مبني على الأحاديث الواردة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. وجميع الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، لكن بعض العلماء رفعها إلى درجة الحسن لغيره، أي جعل هذه الأحاديث المتعددة مجموعها يقضي أن يكون حديث حسنا لغيره. ومن العلماء من رأى أنها ضعيفة وأنها وردت على وجوه لا توصلها إلى أن يكون حديث حسنا لغيره، وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله أقرب إلى الصواب. وعلى هذا فلا يمسح الداعي وجهه بيديه بعد انتهاء دعائه، بل إذا انتهى من دعائه وقد رفعهما أرسلهما بدون مسح. ولكن لو وجدنا أحدا يمسح فإننا لا ننهاه عن ذلك، لاحتمال أن تكون الأحاديث الواردة في هذا وهي ضعيفة ترتقي إلى درجة الحسن. هذه مسألة.
3: طيب.
4: المسألة الثانية رفع اليدين في الدعاء. فرفع اليدين في الدعاء الأصل فيه الاستحباب، لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة. وكذلك ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا أي خالية. فالأصل في الدعاء أن رفع اليدين فيه سنة ومن آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، ولهذا يجد الإنسان فرقا بين دعائه وهو رافع يديه وبين دعائه وهو مرسل يديه، فإنه يجد أن الحالة الأولى أشد خشوعا وأظهر استكانة وفقرا إلى الله عز وجل مما لو دعا وهو مرسل يديه. لكن ما وردت السنة فيه بعدم الرفع فالأفضل فيه عدم الرفع، ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على بشر بن مروان حين رفع يديه وهو يدعو في خطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إذا دعا في خطبة الجمعة إلا في موضعين: الموضع الأول إذا استسقى أي إذا طلب نزول الغيث، والثاني إذا استصحى أي إذا طلب الصحو ووقوف المطر. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع هو جبيل صغير في المدينة معروف إلى الآن تأتي من نحوه السحب. يقول أنس رضي الله عنه: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسط السماء أي صارت فوق الرؤوس انتشرت توسعت بأمر الله عز وجل، ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل يشير إلى النواحي عليه الصلاة والسلام، فما يشير إلى ناحية إلا انفرج السحاب منها. فتأمل يا أخي هذا الحديث العظيم، يتبين لك فيه آيتان عظيمتان: الآية الأولى قدرة الله عز وجل، حيث أنشأ الله هذه السحابة في هذه المدة الوجيزة وأمطرت وجعل المطر يبقى أسبوعا كاملا، والآية الثانية آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، حيث استجاب الله دعاءه في الاستسقاء والاستصحاء، ثم تأمل كيف طلب هذا الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يمسكها، ولكنه عليه الصلاة والسلام دعا الله أن يجعل المطر، فقال حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فلم يدعو بأن يمسكها الله عز وجل، بل دعا أن يبقى المطر لكن على وجه لا ضرر فيه بل فيه النفع. ونستفيد من هذه الفائدة أن الإنسان إذا أصابه ما يضره فليدعو الله عز وجل أن يصرفه عنه إلى وجه لا ضرر فيه، لأنه قد يكون شيء ضارا من وجه نافعا من وجه آخر. وفي هذا الحديث الذي ذكرناه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين الاستسقاء ورفع الناس أيديهم معه، وعلى هذا فالناس الذين يستمعون إلى خطبة الجمعة لا يرفعون أيديهم إلا حيث رفع الإمام يديه، والإمام لا يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء. ومن هنا نعرف أن ما يفعله بعض الإخوة إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة للمسلمين يرفعون أيديهم في حال الخطبة، فإننا نقول لهم السنة ألا ترفعوا أيديكم، بل أمنوا سرا وإن لم ترفعوا أيديكم، بل لا ترفعوا أيديكم لأنكم تبع للخطيب، والخطيب لا يرفع يديه في الدعاء إلا في الموضعين الذين أشرنا إليهما. والخلاصة أن رفع اليدين في الدعاء سنة، وأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة، إلا في المواضع التي وردت السنة بعدم الرفع فيها فالأفضل عدم الرفع. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة الدعاء بعد الصلاة. فالمشروع بعد الصلاة هو الذكر، لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولا يشرع الدعاء إلا فيما قصد به تنقية الصلاة، مثل الاستغفار ثلاثا بعد السلام مباشرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من المكتوبة استغفر الله ثلاثا مباشرة، لأن هذا الدعاء يقصد منه تنقية الصلاة مما حصل فيها من خلل. وأما ما عدا ذلك من الدعاء فليس مشروعا بعد الصلاة، وإنما يشرع قبل أن يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود حين علم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فجعل الدعاء قبل السلام. ولأن هذا هو المعقول الذي يقتضيه النظر، فإن كونك تدعو الله عز وجل وأنت بين يديه وهو قبل وجهك أولى من أن تدعوه بعد الانصراف من هذه الحالة التي كنت عليها. وعلى هذا فنصيحتي لإخواني أن يجعلوا دعاءهم الذي يريدون أن يدعو الله فيه قبل السلام، لأن هذا هو المحل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتم التشهد، إلا في حال واحدة فإن الدعاء يكون فيها بعد السلام، وذلك في دعاء الاستخارة، إذا هم الإنسان بالشيء وتردد فيه فإنه يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة المعروف، اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستعطيك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الدعاء المعروف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يكون هذا الدعاء بعد الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بأمر، يعني اهتم به ولكنه لم يتبين له الصواب فيه، قال إذا هم أحدكم بأمر فليصلي ركعتين ثم ليقل. ومعلوم أن الركعتين لا تتمان إلا بالسلام منهما، وعلى هذا فيكون دعاء الاستخارة بعد السلام. وما عدا ذلك فإن الأفضل أن يكون الدعاء قبل السلام كما أشرنا إليه آنفا. فهذه ثلاث المسائل التي تضمنها سؤاله. المسألة الأولى مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، والثانية رفعهما عند الدعاء، والثالثة الدعاء بعد الصلاة. وقد تبين بما سبق حكم كل من هذه المسائل الثلاث. وإذن فالمشروع لمن انتهى من صلاة الفريضة أن يقوم بالأذكار الواردة بعدها، والمشروع لمن انتهى من النافلة أن ينصرف بدون رفع اليدين وبدون الدعاء، لأن الدعاء إنما يكون قبل السلام. ولكن لو أن أحدا من الناس دعا أحيانا بعد السلام فأرجو أن لا يكون في ذلك ابتداء، لأنه يفرق بين الأمور الراتبة التي يجعلها الإنسان كالسنة وبين الأمور العارضة التي قد تعرض للإنسان فيفعلها أحيانا.
2: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين.
1: ما حكم الزيادة على 3 مرات في الوضوء وهل تبطل الوضوء؟
2: السنة في الوضوء الاقتصار في الماء، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا واضحة. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 4 أمداد. ولما ذكر جابر بن عبد الله مقدار غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل حاضر: ما يكفيني صاع. قال جابر: لقد كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فالاقتصاد في الماء مطلوب، ولكننا عن هذا غافلون، نسأل الله الهداية والعافية. وأما غسل الأعضاء فالسنة فيها أن يغسل الوجه الكمال 3 مرات، ولو غسلته مرة أجزأ، ولو غسلته أجزأ، وكل يد المرفق. الكمال أن تغسلها 3 مرات، ولو غسلتها بمرة أجزأ أو بمرة أجزأ، والرأس يمسح مرة واحدة لا أقل ولا أكثر، وكل رجل تمسح 3 مرات، وإن غسلت كل رجل مرة أو مرة أجزأك. أما الزيادة على 3 فيرى بعض العلماء منع منها، وأنها وسواس وخروج عن الطريق المستقيم وغلو في الدين، وهذا أمر لا يجوز، لأنه لا ينبغي أن نزيد على 3. في روى حديث: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، يعني يوسوس العبد وحتى يبالغ في الوضوء. ولقد وجد فئة من الناس هدانا الله وإياهم يتوضأ واحد منهم في كل عضو 10 مرات، ربما غسل 10 مرات، وكل يد 10 مرات، وربما أكثر، وربما استمر في دورة المياه ساعة كاملة. كلما توضأ رأى أن وضوءه منتقضا وأن وضوءه لم يؤدي المطلوب، وهذه الوساوس القهرية التي لا خير فيها يجب تركها وعدم الاسترسال معها.
0: ليتفقهوا

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: الجرس مزامير الشيطان، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة في صحيحه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. رواه أبو داود والنسائي. وعن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأجراس. رواه ابن حبان في صحيحه أيضا. وعن عامر بن عبد الله ابن الزبير أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رجليها أجراس، فقطعها عمر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا. رواه أبو داود. وعن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها إذ دخل عليها جارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت: لا تدخلنها علي إلا أن تقطعن جلاجلها. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس 57.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى.
2: هذا هو الفارق الواضح، الإيمان والتقوى. فالذي عنده إيمان وتقوى ما يجري على يده من الخوارق فهو كرامة، والذي ليس عنده إيمان ولا تقوى ما يجري على يده من الخوارق فهو خارق شيطاني للغرور والاستدراج. نعم.
4: منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.
2: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فدل على أن الذين لا يؤمنون ولا يتقون أنهم ليسوا من أولياء الله وإن جرى على أيديهم خوارق. نعم.
4: وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
2: فالذي لا يتجنب الفواحش ولا يتجنب الإثم ولا يتجنب الشرك ولا يتجنب القول على الله بغير علم، هذا ليس من أولياء الله، ليس من أولياء الله. وإن جرى على يده خوارق فهي خوارق شيطانية وليست كرامات. نعم.
4: فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها.
2: نعم. فلا تكون هذه الخوارق التي تجري على من لا يترك الفواحش والإثم ولا يترك البغي على الناس ولا يترك الشرك ولا يترك القول على الله بغير علم، ليست كرامات وإنما هي خوارق شيطانية يستدرج بها الشيطان هذا الإنسان وأتباعه. نعم.
4: فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن،
2: إذا كانت الخوارق لا تحصل بتلاوة القرآن والذكر والصلاة فإنها خوارق شيطانية. نعم.
4: فإذا كانت لا تحصل

0: ما ليست كرامات، وإنما هي خوارق شيطانية، وأن من تجري على يده ليس من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. فيجب على الناس أن يعرفوا هذه الأمور عموماً، وعلى طلبة العلم خصوصاً أن يعرفوا هذه الأمور وينبهوا الناس عليها، لأنها أهلكت كثيراً من الناس، وتسلط أولياء الشيطان على عباد الله وغرروا بهم بسبب ما يظهر على أيديهم من خوارق الشيطان، فأضلوهم عن سبيل الله. فيجب العناية بهذا الأمر، أمر الولاية وبيان من هو ولي الله ومن هو ولي الشيطان، حتى لا يغتر بهؤلاء. هذا من أعظم الفقه في دين الله عز وجل. نعم.
1: ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار.
0: نعم، أيضا هذه الأحوال الشيطانية إنما تحضر عند المكاء والتصدية، والمكاء هو الصفير، والتصدية التصفيق، وكانوا في الجاهلية يعملون هذا عند بيت الله العتيق، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، هذه صلاتهم في الجاهلية عند بيت الله العتيق. من الذي أمرهم بهذا؟ أمرهم بهذا الشيطان. فإذا حصل مجلس فيه هذه الأباطيل فإن الشياطين تحضر هذا المجلس، فإذا زادت هذه الأمور وإن فعل معها الإنسان حملته الشياطين وأخرجته من المكان، وظنوا أن هذه كرامة حضرت له، وهو شيطان مريد يريد أن يغويه ويغوي من يغتر به. هذه مجالس له ما تجر إلا الشر، بخلاف مجالس الذكر ومجالس القرآن ومجالس، فإنها تحضرها الملائكة والسكينة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا الفرق بين مجالس الخير ومجالس الشر. مجالس الخير تحضرها الملائكة، مجالس الشر تحضرها الشياطين. فرق بين هذا وهذا، مجالس أولياء الله ومجالس أعداء الله. نعم.
1: ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار.
0: ومن ذلك، والله أعلم، من ذلك ما يسمونه بالزار الآن، الزار، يطربون ويصلون إلى حد يغشى عليهم فتحضرهم الشياطين، وربما أنها تجري على أيديهم خوارق شيطانية ويظنون أن هذا من كرامة الله. وهذا يحصل عند الصوفية، هذا الأمر، وما بيحصل عند المجان. المجان منحطين ولا لهم قيمة والناس يعرفونهم، لكن هذا يحصل عند الذين يدعون العبادة والزهد وهم الصوفية، ويغتر الناس بهم أكثر. نعم.
1: فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير واحد. فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير
0: تحمي الشيطان يحمل هذا الذي تفانى مع المكى والتصدية. فإذا جاء ولي من أولياء الله انطرد الشيطان فسقط هذا الشخص المحمول في الهواء، لأن الذي يحمله هرب فيسقط. هذا دليل على بطلان الأحوال الشيطانية عند حضور أولياء الله وعند حضور ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا من الفوارق بين الخوارق الشيطانية والكرامات الربانية. نعم.
1: ومن هؤلاء من يستغيث.
0: نعم. ربما.
1: نعم. فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى.
0: يسقط من الهوى. نعم.
1: فيسقط كما جرى هذا لغير واحد، ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق.

0: ذلك الحي مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث.
1: هذا سبق في التوسل والوسيلة، وهنا أيضا أن من استغاث بميت أو استغاث بمخلوق غائب فإن الشيطان يتمثل به ويأتي ويجيب من استغاث به ويحضر له ما يريد لأجل الفتنة ولأجل الاستدراج. والسبب في هذا هو الشرك، لأن الاستغاثة بالميت والاستغاثة بالغائب شرك بالله عز وجل، شرك بالله عز وجل. والشرك لا شك أنه يرضي الشيطان فيخدم هذا المشرك ويأتيه بصورة الإنسان الذي يدعوه ويناديه، تشكل بشكله ويقضي حوائجه ويظن هذا المسكين أن هذا هو الولي الذي استنجد به أو استغاث به، وأن الميت حضر أو أن الغائب حضر، فهذا كله من الغرور. نعم.
0: ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك على صورته.
1: نعم، ما يقول هذا الشيطان على صورته، يغر يقول هذا ملك على صورة هذا الإنسان. الملك ما يحضر عند مجالس السوء ومجالس الشر، ما تحضرها، إنما تحضرها الشياطين. ملائكة إنما تحضر مجالس الخير، مجالس القرآن والذكر. نعم.
0: وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين.
1: وهذا سبق، نعم، أن الشياطين تدخل الأصنام، الأحجار والأشجار والقبور حتى التي تدعى من دون الله، تدخلها الشياطين ثم تتمثل بصورة هذا المعبود الذي يعبدونه ويقضي حوائجهم، لأن يحضر لهم الأشياء، يسرقها من مكان بعيد من أموال الناس ويحضرها لهم، فيظنون أن هذا ولي من أولياء الله وأن هذا ملك جاء إلى آخر ما يغرون به الناس. نعم.
0: ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر.
1: نعم، الخضر هذا هو العبد الصالح الذي آتاه الله من لدنه علما، والذي ذهب موسى عليه السلام للقائه والتعلم منه وهو ميت، لكن منهم من يدعي أنه حي وأنه يدور في الدنيا، فيقول أنا الخضر، يجي الشيطان يقول أنا الخضر، مع أن الخضر ميت من زمان، من عهد موسى ما هو موجود. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. الخضر وغيره هم يزعمون أنه ما مات الخضر، أنه حي وأنه يدور في الدنيا ويحضر عند ذكره، من ذكره حضر عنده، هذا كله من الباطل. فإن حضر شيء وتصور شيء فإنه شيطان، ليس هو الخضر. نعم.
0: ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخضر، ربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه
1: لأجل أن يخدعه ويغره ويغر غيره أذى ممن يدعي أن هذا ولي من أولياء الله. نعم. وإذا قيل له شدراك أنه ولي، قال هذه جرت على يده كرامة، والكرامة لا تجري إلا على يد ولي، فيقال ليست هذه كرامة، هذه من خوارق الشيطان. نعم.
0: كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب.
1: ويحصل هذا الآن يحصل بكثرة. نعم.
0: وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت،
1: ويظنون أنه هو الميت. الميت لا يأتي أبدا، من مات فإنه لا يرجع إلى الدنيا أبدا، غادر الدنيا مغادرة نهائية ولا يمكن أن يرجع إلى الدنيا. ولهذا الله جل وعلا إذا طلب الكفار أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا فإن الله جل وعلا يقنطهم من هذا ويأسهم من هذا أنه لن يحصل أبدا ولا يرجعون إلى الدنيا. نعم، لن يرد الله الميت إلى الدنيا أبدا، إنما قد يحصل هذا معجزة لبعض الأنبياء، هذا معجزة ما هو من باب إن الميت يرجع دائما وأبدا، إنما قد يحصل هذا معجزة لأجل غرض من الأغراض، مثل قصة القتيل من بني إسرائيل وقصة الذين خرجوا من ديارهم، ومثل قصة القرية التي مر عليها الذي قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. الله قد يحيي الأموات في هذه الدنيا لإقامة حجة وإقامة برهان، معجزة لنبي من الأنبياء. نعم،
0: يموت لهم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت ويدخل على زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند.
1: نعم، فيها أمة من الأمم أو جنس من البشر مثل ما هو في الهند يحرقون ميتهم، فيأتي بعد الإحراق في أبهى صورة وأحسن صورة ويقول أنا أبشركم أني بخير وأني في الجنة، وهو شيطان لأجل يغريهم يحرقون أمواتهم. ومنهم من يحرق الحي، يجملون شخص من الشبان بأجمل صورة ثم يوقدون النار ثم يلقونه فيها كما يزف العروس، ثم بعد مدة يسيرة يأتيهم مسرورا وفي أبهى صورة وأحسن حلة ويقول لقيت الخير. وهذا من الشيطان، الشيطان تصور صورته وله ما يجي أبدا، لكن الشيطان يتصور صورته من أجل أن يغريهم في إحراق شبابهم وإحراق، هذا اللي يريده الشيطان دائما وأبدا مع بني آدم. نعم،
0: وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند فيظنون أنه
1: إلى الآن كفار الهند يعملون هذا، يحرقون أمواتهم. نعم،
0: كما تصنع كفار الهند فيظنون أنه عاش بعد موته،
1: أنه رجع إلى الدنيا وحيا عادت فيه الروح وعاد إلى الدنيا، وهذا كله من الشيطان، الشيطان جاء على صورته وظنوه أنه حيا. نعم،
0: ومن هؤلاء شيخ بمصر أوصى خادمه فقال إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني، فأنا أجيء وأغسل نفسي، فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه، فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل الميت غاب، وكان ذلك شيطانا وكان قد أضل الميت وقال له إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك، فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك.
1: نعم، الميت أغواه بأنه ما ترك الناس يغسلونه كالحال مع الأموات، فالميت قبل أن يموت أجابه وأوصى خادمه أن لا يغسله أحد طاعة للشيطان، فلما مات جاء شخص وغسله ويظنون بصورة الميت، جاءه شخص بصورة الميت ويظنون الميت غسل نفسه وهو في الحقيقة الشيطان لأجل أن يغرهم، فهو غر الميت وغر الأحياء، هذا الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الحذر الحذر، ومع شياطين الإنس التي تروج هذه الأفكار الخبيثة وهذه الترهات والأباطيل. نعم،
0: ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك، فإذا كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول.
1: نعم، منهم من يرى عرشا يعني سريرا، عرشا يعني سريرا بين السماء والأرض، ويرى عليه نور وهو الشيطان، تصور له وأمره بأشياء، فالمؤمن يكذبه فيزول ويطير يذهب، أما غير المؤمن فإنه يغتر به ويطيعه. نعم.
0: ومنهم من يرى أشخاصا باليقظة.
1: يذكر أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله بينما هو يمشي إذا أظله شيء فوقه فرفع رأسه فرأى عرشا عليه شخص، قال له: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أبحت لك ما حرمت عليك. فقال: كذبت، إنما أنت شيطان، لأنه لا ينزل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تحليل ولا تحريم. فدحره وأبطل كيده، لكن هذا لأهل العلم والإيمان، أما العوام وأما الجهال وأما ضعاف الإيمان فربما يغترون بهذا الشيء. نعم.
0: ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين.
1: نعم، يتصورون لبعض الناس في اليقظة ويدعون أنهم رسل أو أنهم أنبياء أو أنهم من الصالحين الأموات حضروا. نعم.
0: وقد جرى هذا لغير واحد، ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر، إما الصديق رضي الله عنه أو غيره، قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح على رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصر.
1: يأتي الشيطان لهذا النائم فيحلق شعره، يحلق رأسه ويلبس طاقية، فيصبح عليه طاقية ومحلوق الرأس، فيظن الناس أن هذا ملك عمل به كذا، وهو شيطان ليس ملكا. نعم.
0: وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه.
1: نعم.
0: وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة.
1: نعم، هذه تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة، أما الذي تمسك بالكتاب والسنة فإنه لا يغتر بهذه الأمور. انظروا ماذا قال عبد القادر رحمه الله، قال: إنه لا ينزل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تحليل ولا تحريم، اليوم أكملت لكم دينكم. فبركة العلم حمته من هذا الشيطان. نعم.
0: وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة، وهم درجات. والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم على مذهبهم.
1: يكفي، نقف عند هذا.
0: أحسن الله عنك.
1: في الدرس الماضي سأل أحد الإخوان عن كلام شيخ الإسلام إنه الذي يطلب الدعاء من الميت، إن الشيخ في موضع قال إنه بدعة وفي موضع قال إنه شرك، ولا تنافي بين القولين، لأن البدعة تكون شركا، فهو بدعة من حيث أنه لا دليل عليه، وشرك من حيث أنه استغاث بالميت وطلب منه الدعاء، فهو بدعة وهو شرك أيضا، لا تنافي بين كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الشيطان يمكن أن يمسك على صورته التي خلقه الله عليها، أم أنه لا يمسك حتى يتمثل على صورة غيره؟
1: الله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إن الشياطين تهرب من ذكر الله، فكيف تسبح حيث إن الحارث الدمشقي مسح الرخامة وهي تسبح من ذكر الله؟
1: جني، هذا جني، الذي سبح هو جني من الجن. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: صدقك وهو كذوب، بعض الناس يقول إن فيه دليل على أنه يجوز أن ندرس أو أن نأخذ العلم أو الحق ولو عند الكفار أو عند المبتدعين، فهل هذا صحيح؟
1: لا، ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. هذه حال جرت لأبي هريرة رضي الله عنه من أجل أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فضل هذه الآية، يعلمهم فضل هذه الآية، وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحصل هذا. فنحن لا نتعلم على المنحرفين وعلى أهل الضلال وعلى المبتدعة، وإنما نتعلم على العلماء الراسخين المستقيمين، وهم موجودون ولله الحمد، لسنا بحاجة إلى أن نتعلم على هؤلاء. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في بلدي يوجد شخص وهو مسلم في أصله، لكنه يقول أنا ولي الله، ويقول أنا أعرف الغيب.
1: هذا كذاب، هذا كذاب، ليس وليا لله. اللي يدعي علم الغيب كافر، فهو من أولياء الشيطان. اللي يدعي علم الغيب كافر، وهو من أولياء الشيطان، وليس وليا لله. نعم.
0: يقول سلمك الله في تتمة سؤاله: هل نقول هو كافر مباشرة من دون عذر؟
1: لا، نقول كافر، نقول كافر، وما هو العذر؟ يقول أعرف الغيب، ونقول له عذر؟ ما له عذر هذا. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل التجرؤ على العلماء والمشايخ والوقوع في غيبتهم والتشفي بذلك يعتبر من خطوات الشيطان؟ وهل غيبتهم أعظم من غيبة غيرهم؟
1: يا أخوان، فيه تفصيل، يعني بيان الأخطاء التي تقع من بعض طلبة العلم ومن العلماء. هذا ليس فيه تجريحا لهم، وليس فيه تنقصا لهم، وإنما هو نصيحة، من باب النصيحة لهم ولغيرهم. ما نترك الخطأ يروج على الناس ويقال هذا قول فلان. هذا من حقه علينا أننا نناصحه، ولا نخليه يتمادى خطأه على الناس، ننبهه. ربما يكون غافلا عن هذا، ربما يكون مخطئا في هذا، فهذا لا يعتبر من الغيبة. رد الخطأ وبيانه لا يعتبر من الغيبة. أما التشهي في الناس وذمهم لأجل تنقصهم ولأجل تبغيضهم إلى الناس، هذا هو الغيبة، هذا هو الغيبة. ففي فرق بين بيان الخطأ وبين الغيبة. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل آية الكرسي تعتبر من أذكار الصباح والمساء؟
1: عند النوم، الذي ورد أنها عند النوم. نعم، ورد أنها بعد صلاة الفجر، بل جميع الصلوات ورد أنه تقرأ آية الكرسي بعد جميع الصلوات، وتقرأ معها سورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة. هذا ورد، وورد أن من قرأها بعد الفجر لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. ففيه فضيلة قراءتها بعد الفرائض، ولا سيما بعد الفجر وبعد المغرب. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا
1: وعند النوم تقرأ بعد الفجر وبعد المغرب وعند النوم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الجن والشياطين؟
1: الشياطين مردة الجن، الشياطين من الجن وهم مردتهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل المشروع يرفع عنه القلم؟
1: إذا زال فكره، إذا زال عقله، يرفع عنه القلم حتى يعود إليه عقله. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو تكلم الجني على لسان المشروع وقال لأهل المشروع: يوجد سحركم في مكان كذا، فهل يصدق بذلك؟
1: لا يصدق بذلك، لا يصدق. خبر الشيطان ما يصدق. نعم.
0: وإذا صدقوه بذلك فهل عليهم شيء؟
1: نعم، لا يجوز لهم أن يصدقوه، لأنه خبر شيطان كذاب. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يمكن للإنسان أن يرى الملائكة على صورتهم سواء في النوم أو في اليقظة؟
1: هذا شيء لم يحصل إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل عليه السلام مرتين على صورته. أما الناس فلا يستطيعون رؤية الملك على صورته إلا إذا حضر العذاب والعياذ بالله، أو حضر الموت، إنه يراهم على صورته. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، فما يراهم على صورتهم عند نهاية أجله، عندما يأتون لقبض روحه. ويراهم أيضا، يراهم عند قبض روحه، ويرونهم عند نزول العذاب إذا جاءوا لهلاك الأمم، يرونهم، أو عند قيام الساعة. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يمكن أن يرى الشيطان على صورته الحقيقية؟
1: الله أعلم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لمن يرقي من به مس أن يضرب الجني لكي يخرج سواء بعد الرقية أو أثناءها؟
1: إذا تحقق أن فيه مسا من الجن ولم يخرج فله أن يضربه، لكن لازم يكون هذا على يد إنسان حاذق وعارف بأحوال الجن وأحوال المصروعين. هم كل واحد يجيب له عصا ويضرب المسكين هذا، ربما أنه ما فيه جن، مريض. هم كل مريض يصير فيه جن، يجيب لك خشبه وتضربه. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد كثر في هذا الزمان من ينكر أن يتلبس الجني بالإنسي، فما هو الرد عليهم؟
1: هذا مذهب المعتزلة. نعم، مذهب المعتزلة ينكرون مس، ينكرون دخول الجن في الإنس، وهذا عقلي، بانين على عقل، على عقلياتهم، ما بنوا على أدلة شرعية، وهذه طبيعة المعتزلة ومن اقتدى بهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل صحيح أن كتب الفلاسفة قد تمت الترجمة لها في زمن عبد الملك بن مروان؟
1: لا لا، حاشا وكلا، هذا حصل في عهد المأمون، في عهد المأمون العباسي، ما وقع هذا في دولة الأمويين، إنما وقع هذا في دولة العباسيين على عهد المأمون، بسبب المعتزلة الذين عنده ابن أبي دؤاد والمريسي، جلساء المأمون هم الذين حملوه على ترجمة القرآن وعلى ترجمة الكتب الرومية، وحملوه على القول بخلق القرآن، أضلوه والعياذ بالله. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نسمع في كتاب الفرقان لشيخ الإسلام وفي غيره من كتب العلماء لفظ المكاشفة، فما هي المكاشفة؟
1: الاطلاع على شيء غائب. المكاشفة الاطلاع على شيء غائب، إما عن طريق الملائكة وإما عن طريق الشياطين. نعم. إن كان من أولياء الله ربما أنه يحصل عن طريق الملائكة له معرفة شيء غائب، وإن كان من أولياء الشيطان يحصل له من الشياطين إطلاعه على شيء غائب. نعم.
0: هذا السائل يقول: وما الفرق بين المكاشفة وبين الفراسة؟
1: الفراسة توقع الشيء وتفرس الشيء بعلامات يراها المتفرس، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني المتفرسين، ففيه علامات مثل القافة الذين يعرفون الشبه ويعرفون الأنساب تفرسون فيها، ومثل الذين يستدلون بالتربة على وجود الماء في الأرض أو عدم وجوده، هذه كلها فراسة. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم المكاء والتصدية من أجل التشجيع وغيره؟
1: لا يجوز هذا فعل المشركين، هذا فعل المشركين، ونحن نهينا عن التشبه بالكفار والمشركين. وأيضا التصفيق فيه تشبه بالنساء، لأن التصفيق إنما هو للنساء، والرجل لا يتشبه بالمرأة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا في منطقتنا في بعض مناسبات الزواج التي يكون فيها الرقص، يأتي بعض من يأتيه الزار ثم يضع الجمر في فمه حتى يبرد، ومنهم من يمشي بسرعة.
1: هذا الشيطان ما وضع جمرا في فمه، هذا كذب، إنما الشيطان يصور هذه الأمور ويظهرها كأنها حقيقة، وهي قمرة، وهي قمرة وسحر تخييلي على يد الشيطان. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: هنالك الولاية لله الحق؟
1: الولاية المحبة، يعني المحبة، الولا والبراء، ما يكون الولا يوم القيامة إلا لله ولعباده المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون تبقى مودتهم في الآخرة، مودتهم التي ماتوا عليها تبقى بينهم في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين، فتبقى المودة في الله تبقى في الدنيا والآخرة، أما المودة لغير الله فإنها تنقلب عداوة يوم القيامة، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كل واحد يشمت بالآخر يقول أنت السبب، أنت الذي أهلكتني، أنت الذي أغويتني، هم يتشامتون بينهم يتلعنون والعياذ بالله. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: نسمع من بعض الطلبة من يدعي أنه من أولياء الله، أو يقول إن فلانا من أولياء الله ويقول ذلك مازحا، فما حكم ذلك؟
1: كل مؤمن تقي فهو من أولياء الله، لكن الولاية تختلف، بعضها أقوى من بعض. كل مؤمن ولو كان عنده معاصي وعنده فسوق، ما دام أنه لم يخرج من الدين فعنده ولاية لله، لكنها ناقصة مثل نقص إيمانه، تزيد مع الإيمان وتنقص مع الإيمان. نعم، يكفي.
2: ألا

0: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
1: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة مهمة التبس فيها الحق بالباطل في وقته، ولا يزال هذا
1: مؤلف نفيس بيّن فيه رحمه الله معنى الولاية وضوابطها والفروقات بين أولياء الله وأعدائه، كما بيّن رحمه الله كرامات الأولياء والغاية منها، وحذر من الأعمال الشيطانية التي يجب اجتنابها والبعد عنها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
4: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
1: عمدة التفسير.
4: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى،
5: مع الدرس 14 بعد 100.
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير، قال رحمه الله: تفسير سورة التكوير، وهي مكية.
7: بالإجماع أنها مكية كما ذكر أهل العلم، لا خلاف في ذلك. نعم.
6: روى الإمام أحمد عن ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلي يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهكذا رواه الترمذي.
7: الحديث حسنه الألباني. يعني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قال ابن عباس: إذا الشمس كورت يعني أظلمت، وعنه ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت، اضمحلت وذهب. وكذا قال الضحاك، وقال قتادة: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير: كورت غورت. وقال الربيع بن خثيم: كورت يعني رمي بها. وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض، فمعنى قوله كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. روى عن البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. انفرد به البخاري.
4: قال: إذا الشمس كورت، تبدأ بعض السور بإذا، قال البدء بإذا مشوق لمعرفة الجواب، لأنها أداة شرط، يقول إذا، وهنا جاءت 12 جملة ثم جاء الجواب: علمت نفس ما أحضرت. إذا الشمس كورت كما قال يجمع بعضها إلى بعض وتكور يوم القيامة إلى أين؟ إلى النار. قد جاء في الحديث
7: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، ثوران مكوران في النار يوم القيامة. هذا رواه أبو هريرة، فقال الحسن رحمه الله: قال: ما ذنبهما؟ فقال له أبو هريرة، أو قال له أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة، قال: إنما أحدثك عن رسول الله. فسكت الحسن، هذا فيه التسليم. لماذا؟ يعني من مما ذكره أهل العلم في باب الاعتقاد أنه لا يسأل لما، وفي أبواب الصفات لا يسأل كيف، فلا تسأل بلما في الأحكام الشرعية، ولا تسأل كيف في باب الصفات. نعم.
6: وقوله: وإذا النجوم انكدرت، أي انتثرت، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت.
7: نعم. الكواكب والنجوم تتناثر أو تتهافت. نعم.
6: وأصل الانكدار الانصباب، قال أبي بن كعب: ست آيات قبل يوم القيامة، بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت، ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحوش، فماجوا بعضهم في بعض.
7: هذا لم يصح في حديث مرفوع. نعم.
6: وإذا الوحوش حشرت، قال: اختلطت. وإذا العشار عطلت، قال: أهملها أهلها.
7: الوحوش، الوحش هو الحيوان البري غير المتأنس بالناس، وطبيعة الحيوان الوحشي أن يكون نافرا، لكن من هول الأمر في ذاك اليوم يجمع أو يجتمع بعضه إلى البعض، إلى بعض، يجتمع بعضهم إلى بعض، وهم في الأصل متوحشة، يعني ليسوا مستأنسين، ليسوا متأهلين، فهذا يعني من هول المطلع ومن عظيم الموقف الذي يكون يوم القيامة. وإذا الوحوش حشرت. نعم.
6: وإذا العشار عطلت، قال: أهملها أهلها.
7: يعني العشار كما سيأتي هي النوق، الحوامل التي تكون في شهرها العاشر، فإن العرب في العادة تعتني بهذه النوق ولا تفارقها، فمفارقتها لها في أمر عظيم يوم القيامة. نعم.
6: وإذا البحار سجرت، قال: قالت الجن: نحن نأتيكم بالخبر. قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج. قال: فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا. قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. رواه ابن جرير. وهكذا قال مجاهد والربيع ابن خثيم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله: وإذا النجوم انكدرت، أي تناثرت.
7: قيل يعني إذا البحار سجرت، يعني يبست، جف ماؤها. وجمع بعض أهل العلم في ذلك فقال: اشتعلت نارا حتى يبست، اشتعلت نارا حتى يبست. نعم.
6: وقوله: وإذا الجبال سيرت، أي زالت عن أماكنها ونسفت، فتركت الأرض قاعا صفصفا،
7: كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم.
6: وقوله: وإذا العشار عطلت، قال عكرمة ومجاهد: عشار الإبل. قال مجاهد: عطلت، تركت وسيبت. وقال أبي بن كعب: والضحاك أهملها أهلها. وقال الربيع بن خثيم: لم تحلب ولم تصر، تخلى منها أربابها. وقال الضحاك: تركت لا راعي لها. والمعنى في هذا كله متقارب، والمقصود أن العشار من الإبل وهي خيارها، والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر، واحدها عشراء، ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع. قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها، بما داهمهم من الأمر العظيم المفضع الهائل، وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها.
7: بعض أهل العلم مثل ابن الأثير يرى أن هذا الاستعمال شاع بعد ذلك، يعني في الإبل أو في الخيل وفي البقر وفي غير ذلك، فإنها تسمى عشارا. نعم.
6: وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار إنها السحاب يعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا، وقيل إنها الأرض التي تعشر، وقيل إنها الديار التي كانت تسكن تعطل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام القرطبي ورجح أنها الإبل وعزاه إلى أكثر الناس. قلت بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه والله أعلم.
7: ذكر بعضهم الإجماع على ذلك، إجماع المفسرين على أن المراد به الإبل، المراد به الإبل، وهذا الذي يعني دلت عليه لغة العرب وأشعارهم، حتى قال الفرزدق: كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، وأراد بذلك الإبل. فاللغة والمفسرين وأهل التفسير على أن المراد بذلك الإبل. نعم.
6: وقوله: وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، كما قال

0: شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب. رواه ابن أبي حاتم. وكذا قال الربيع بن خثيم والسدي وغير واحد. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: أن إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال عكرمة: حشرها موتها. وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال: وإذا الوحوش حشرت اختلطت. قال ابن جرير: والأولى قول من قال: حشرت جمعت. قال الله تعالى: والطير محشورة، أي مجموعة. وقوله: وإذا البحار سجرت، قال علي لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. قال: فما أراه إلا صادقا. والبحر المسجور. وإذا البحار سجرت. وقال ابن عباس وغير واحد: يرسل الله عليها الدبور فتسعرها وتصير نارا تأجج. وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله: والبحر المسجور. وقال مجاهد: والحسن بن مسلم: سجرت أوقدت. وقال الحسن: يبست. وقال الضحاك: وقتادة غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة. وقال الضحاك أيضا: سجرت فجرت. وقال السدي: فتحت وسيرت. وقال الربيع بن خثيم: سجرت فاضت. وقوله: وإذا النفوس زوجت، أي جمع كل شكل إلى نظيره، كقوله: احشر الذين ظلموا وأزواجهم.
1: يعني وإذا النفوس زوجت، أي كل زوج مع قرينه. والمقصود هنا أي أهل الجنة مع أهل الجنة، وأهل النار وأهل النار مع أهل النار، هذا المقصود. قول الله جل وعلا: وإذا النفوس زوجت، أو قال: احشر الذين ظلموا أزواجهم. المقصود هنا بالأزواج ليس الزوجات، وإنما المتلائمين معهم ممن هم على طريقتهم وعلى شاكلتهم. نعم.
0: وقال ابن عباس في قوله: وإذا النفوس زوجت، قال: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. وقال مجاهد: وإذا النفوس زوجت، قال: الأمثال من الناس جمع بينهم. وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة، واختاره ابن جرير وهو الصحيح. وقوله: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا قرأ الجمهور: سئلت. والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموؤودة على أي ذنب قتلت، ليكون ذلك تهديدا لقاتلها. فإذا سئل المظلوم فيما ظن الظالم، فما ظن الظالم إذن؟
1: يعني هذا السؤال جاء السؤال عن الذنب، قال: بأي ذنب قتلت هذه الطفلة الصغيرة؟ أهل الجاهلية كانوا إذا ولد لأحدهم طفلة بنت أنثى دفنها، ولم يكن هذا في كل العرب، وقال بعضهم لم يكن هذا في قريش، كان في بعض القبائل، وذلك لإما تعيرا منها، كما قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقيل إنهم كانوا يخشون من الغزو أنه إذا جاءوا فغلبوهم أخذوا البنات، فكان أحدهم يأخذ ابنته إلى الصحراء وقد حفر لها بئرا، ثم يقول: انظري، كما جاء في بعض الروايات، ثم يدفعها إلى هذه الحفرة. وربما المرأة في مخاضها في الولادة تكون يعني قرب حفرة، فإذا خرجت البنت دفنتها، وإذا خرج الولد أمسكته. ولا شك يعني أن هذا من الأمر الفظيع، ولذلك السؤال عن الذنب لزيادة التهديد، لأنه فيه إشعار أن الوائد غير معذور. بأي ذنب قتلت، ولا يسأل الوائد الذي قتلها، وهذا أشد أنه يسأل التي وقع عليها الظلم، يقول: لماذا قتلت، ما ذنبك؟ هذا أشد في اللوم، وأشد في التهديد، وأشد في الوعيد. فلماذا قالوا؟ لأن يعني الأمر من عظمه أن النفس مفطورة ومجبولة على محبة الابن، ولذلك لم يذكر في الآية أو لم يذكر في هذه السورة بقية النفوس، وإنما ذكرت نفس الموؤودة الطفلة التي قتلت، فلم يقل يعني القاتل الذي قتل أخاه والذي قتل صديقه والذي قتل المسلم، لأن هذا من أفظع الاعتداء، هذا من أفظع الاعتداء أن يعتدي على ابنته الصغيرة وأن يدفنها وهي حية، فلذلك جاء السؤال عنها بخصوصها. فجاء الإسلام بالعناية بالمرأة، وجاء بيان الفضل لمن رزق بابنة واحدة أو لمن رزق بابنتين أو لمن رزق بثلاث، وجاءت العناية بالمرأة على كل أحوالها، يعتنى بالمرأة وهي ابنة، ويعتنى بالمرأة وهي أخت، ويعتنى بالمرأة وهي أم، ويعتنى بالمرأة وهي زوجة، ويعتنى بالمرأة وهي كبيرة في السن. فالمرأة في الإسلام محفوظة غاية الحفظ، والرجل يحميها ويحرسها ويحافظ عليها ويعتني بها، ويجب عليه هو النفقة، ويجب عليه هو الكسوة، ويجب عليه هو السكنة، ويجب عليه أن يقوم بحاجتها، هذا واجب الرجل في الإسلام. فأي دين يحفظ لهذه المرأة حقها حتى جعلها يعني مصونة ومعززة في بيتها وتخدم من كل النواحي؟ فلم يقايضها، لم تكن فيها المعاملة بالمقايضة، حتى المرأة لو صار عندها عمل وعندها وظيفة لا يجوز للرجل أن يأخذ من مالها، مالها لها. لا شك أن هذا من حفظ الإسلام للمرأة، وإن ادعى البعض وشوه ما شوه من أحكام الإسلام المتعلقة بالمرأة، هذا لا شك أنه من الحسد، أرادوا من المرأة أن تخرج سافرة عارية وأن تختلع نفسها من أحكام شريعتها، وجعلوها هدفا وغرضا، ولا أرادوا لا تحريرها ولا أرادوا الدفاع عنها، إنما أرادوا المرأة بنفسها أن يصلوا إليها وأن يفسدوها. فشابهوا أهل الجاهلية، أولئك قتلوا الطفلة ودفنوها حية، وهؤلاء يدفنوها وهي حية أيضا، لكن يدفنوها في أرذل الأخلاق، ويدفنوها في أسوأ الأخلاق وفي أسوأ الأحوال، ما يحفظوها. فجاء الإسلام بحفظ المرأة والعناية بها. نعم.
0: وقال ابن عباس: وإذا الموؤودة سئلت أي سألت، وكذا قال أبو الضحى: سألت أي طلبت بدمها. وعن السدي وقتادة مثله. وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة، فروى الإمام أحمد عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم.
1: الغيلة يعني أن يمس الرجل امرأته وهي مرضع، يعني ترضع، فيمسها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هممت أن أنهى عن هذا. نعم.
0: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهو الموؤودة سئلت. ورواه مسلم ورواه أيضا ابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي. وروى أحمد عن حسناء ابنة معاوية الصريمية عن عمها قال: قال قلت يا رسول الله: من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموؤودة في الجنة.
1: الحديث هذا السابق أيضا، حديث الغيلة، يعني يدل على أنه لا يجوز العزل لغير حاجة، وأما إذا كان الإنسان يمنع النسل خوفا من الفقر أو لقلة المال فهذا اعتقاد أهل الجاهلية، والله جل وعلا رد عليهم قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فكانوا يقتلونه خشية الفقر. وأما إذا الإنسان أخر شيئا يسيرا لأجل إتمام الرضاع ولأجل التربية فهذا الأمر أهون. أما قطع النسل لغير حاجة ولا ضرر فيه على المرأة فلا يجوز. لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولا تسودوا وجهي. هذه اللفظة صحيحة: ولا تسودوا وجهي. نعم.
0: وقوله: وإذا الصحف نشرت، قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. وقال قتادة: صحيفتك يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته. وقوله: وإذا السماء كشطت، قال مجاهد: اجتذبت. وقال السدي: كشفت. وقال الضحاك: تنكشط فتذهب.
1: يعني مع قوة هذه السماء، الله عز وجل قال: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، بنيناها بقوة. وقال جل وعلا: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ومع ذلك تكشط هذه السماء وتطوى، كما قال الله جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. نعم.
0: وقوله: وإذا الجحيم سعرت، قال السدي: أحميت. وقال قتادة: أوقدت. قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم.
1: نعم. وقودها الناس والحجارة كما في الآية. نعم.
0: وقوله: وإذا الجنة أزلفت، قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خثيم: أي قربت إلى أهلها. وقوله: علمت نفس ما أحضرت، هذا هو الجواب، أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت وأحضر ذلك لها، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
1: هذا جواب الشرط الذي من أول السورة: إذا الشمس كورت، ثم ذكرت 12 جملة: علمت نفس ما أحضرت. يعني إذا حصلت هذه الأحداث ستعلم النفس ما عملت من أمور، وستنكشف السرائر، وسيظهر للإنسان عمله. نعم.
0: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟

0: الله رب العالمين. روى مسلم والنسائي عن عمرو بن حريف عن عمرو بن حريث قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعته يقرأ: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.
1: نعم، قال الله جل وعلا: فلا أقسم بالخنس. لا هنا مثبتة للقسم وليست نافية للقسم، وهي تأتي لا هنا لتأكيد القسم، تأتي لتأكيد القسم، والمعنى أقسم بالخنس، والله جل وعلا يقسم بما شاء. وهذا كما أيضا في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة، فتأتي هذه عند العرب لتأكيد القسم لا لنفيه. نعم.
0: وعن علي: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، قال: هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوم. وقال بعض الأئمة: إنما قيل للنجوم الخنس، أي في حال طلوعها، ثم هي جوار في فلكها، وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس، من قول العرب: أو الظبي إلى كناسته، إلى كناسة إذا تغيب فيه.
1: يعني المقصود هنا أن المراد فلا أقسم بالخنس هذه النجوم الجواري، يعني التي تجري، التي تجري في هذا الفضاء فتغيب، فتظهر في حال وتغيب في حال. نعم، هذا المقصود.
0: وقال عبد الله
1: يعني ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه:
0: فلا أقسم بالخنس، قال: بقر الوحش. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال العوفي عن ابن عباس: هي الضباء. وكذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك. وتوقف ابن جرير في قوله: الخنس الجوار الكنس، هل هي النجوم أو الضباء وبقر الوحش؟ قال: ويحتمل أن يكون الجميع مرادا.
1: لماذا قال يحتمل أن يكون الجميع مرادا، وإن كانت يعني لفظة ابن جرير الطبري أنه قال: فالصواب أن يعم بذلك كل ما كانت صفته الخنوس أحيانا والجري أخرى والكنوس. فهو نظر إلى من كان حاله الظهور والغياب، فقال هذه الآية تشمله، فجعل العلة في وجود هذه الآية هي الظهور والغياب، الخنس والكنس، تظهر وتختفي، فجعل هذا كل ما كان من هذا الباب، سواء من كما جاء بقر الوحش أو كان من الضباء التي تظهر ثم تختفي إلى أماكنها، فجعل هذا كله مراد في الآية. نعم، والآية تحتمل الجميع على كل حال.
0: وقوله: والليل إذا عسى.

0: وعندي أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار، لكن الإقبال هاهنا أنسب، كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق.
1: لكن الفراء رحمه الله قال أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر، قال أجمع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر. نعم.
0: كما قال تعالى والليل إذا يغشاها والنهار إذا تجلى، وقال والضحى والليل إذا سجى، وقال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وغير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول أن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما، والله أعلم.
1: نعم، ذكرنا قول الفراء في ما يتعلق بالتفسير، وإن كان أهل اللغة كما ذكر ابن منظور في لسان العرب أن هذه الكلمة من الأضداد، تأتي بمعنى الإدبار وتأتي بمعنى الإقبال. نعم.
0: وقوله والصبح إذا تنفس، قال الضحاك إذا طلع، وقال قتادة إذا أضاء وأقبل، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ،
1: كلها معان متقاربة. نعم.
0: وهو المروي عن علي، وقال ابن جرير يعني وضوء النهار إذا أقبل وتبين. وقوله إنه لقول رسول كريم يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم، أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. هذه جاءت الآية إنه لقول رسول كريم هنا في سورة التكوير، المراد بها جبريل عليه الصلاة والسلام، وجاءت في سورة الحق إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، أريد بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله إنه لقول، إنه لقول أي المبلغ، وإلا فإن القرآن هو قول الله تبارك وتعالى وكلامه. نعم.
0: قاله ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم ذي قوة، كقوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي شديد الخلق شديد البطش والفعل، عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة. قال أبو صالح في قوله عند ذي العرش مكين، قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن، مطاع ثم، أي له وجاهة وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى. قال قتادة مطاع ثم، أي في السماوات، يعني ليس هو من أفناء الملائكة، بل هو من السادة والأشراف معتنى به، انتخب لهذه الرسالة العظيمة. وقوله أمين صفة لجبريل بالأمانة، وهذا عظيم جدا، أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وما صاحبكم بمجنون. قال الشعبي وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم، المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم.
1: هذا فيه الثناء من الله تبارك وتعالى على الرسول الملائكي وعلى الرسول البشري، أثنى على الرسول الملائكي بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وأثنى على الرسول البشري وهو نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وما صاحبكم بمجنون. نعم.
0: وقوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، يعني ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح بالأفق المبين أي البين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، كما تقدم تفسير ذلك وتقريره، والدليل أن المراد بذلك جبريل عليه السلام. والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى، وأما الثانية وهي المذكورة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجم، وقد نزلت بعد سورة الإسراء.
1: النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين، وأما في بقية ما رآه فإنه كان ربما يتمثل

0: بصورة البشر، وكان يأتي بصورة دحية الكلب رضي الله عنه وأرضاه، أحد الصحابة. نعم.
1: وقوله: وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين، أي بمتهم. ومنهم من قرأ ذلك بالضاد، أي ببخيل، بل يبذله لكل أحد. قال سفيان بن عيينة: ضنين وضنين سواء، أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، والضنين المتهم والضنين البخيل. وقال قتادة: كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد، فما ظن به على الناس، بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراه، لكل من أراده.
0: الله جل وعلا أمره بذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم.
1: وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد، واختار ابن جرير قراءة الضاد. قلت: وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. وقوله: وما هو بقول شيطان رجيم، أي وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقوله: فأين تذهبون، أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه حقا من عند الله عز وجل، كما قال الصديق لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة، فقال: ويحكم، أين يذهبوا بعقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل، أي من إله.
0: يعني كيف تصدقون؟ كيف قبلتم كلام مسيلمة الكذاب الذي قال: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل وذيله قصير؟ يعني هل تصدقون مثل هذا الكلام؟ وكيف ضحك على عقولكم؟ وعندما يعني يذكر أن عمرو بن العاص لما قابل مسيلمة قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. ولا شك أن هذا الأمر، لكن كما قال ابن قتيبة الدينوري رحمه الله: الناس كأسراب القطاء مثل الطير يتبع بعضها بعضا. قال: لو ادعى فيهم رجل النبوة لوجد من يتبعه، بل لو ادعى فيهم رجل الألوهية لوجد له أتباعا في ذلك. الناس يتبعون الباطل، فلا تستغرب أن الباطل له أتباع، لكن العجب أن يثبت أهل الحق على الحق، هذا العجب. أما اتباع الباطل فهذا أمر معتاد، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم.
1: وقال قتادة: فأين تذهبون، أي عن كتاب الله وعن طاعته. وقوله: إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون، لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية، ولا هداية فيما سواه.
0: المراد هنا هداية التوفيق، المراد هنا هداية التوفيق لمن شاء منكم أن يستقيم. والاستقامة قال أهل العلم هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وقال بعضهم هي الدين كله، هي الدين كله، هذه هي الاستقامة، فاستقم كما أمرت. نعم.
1: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة مقولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله تعالى رب العالمين.
0: الله جل وعلا جعل للإنسان عينين، وجعل له فهما، وجعل له بصيرة فينظر، فإما أن يسلك طريق الضلال وإما أن يسلك طريق الهدى، ولم يطلعه على الغيب، ما يعرف الإنسان ما الذي كتب عنه في اللوح المحفوظ. فلذلك الواجب عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: يعملوا فكل ميسر لما خلق له. فربما الإنسان يعمل عملا أحيانا وينصرف عنه، ينصرف عنه فجأة، كما قيل لأعرابي قالوا له: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. يعني كيف عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم، تهم في شيء ثم فجأة تجد نفسك انصرفت إلى شيء آخر حتى بدون تفكير. فيقول: هذه من الآيات العظيمة التي عرفتني بربي. الشاهد من هذا أن مشيئة الله جل وعلا مشيئة عامة وأن العبد لا يخرج عن هذه المشيئة، كل ما شاء الله جل وعلا في الكون كان، وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الآية فيها رد على الجبرية وفيها رد على القدرية، فيها رد على الجبرية من إثبات أن للعبد مشيئة، وفيها رد على القدرية الذين ينفون مشيئة الله تبارك وتعالى، فرد الله جل وعلا على الطائفتين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه السورة فيها ذكر هذه الأحداث العظيمة في يوم القيامة، وفيها تيقن الإنسان بوقوفه على عمله ومعرفته بما قدم وأخر، وفيه إقسام الله جل وعلا ببعض مخلوقاته على صدق رسله التي أرسلهم، وهو جبريل في الرسالة من الله تبارك وتعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة. وفيه ثناء الله جل وعلا على جبريل وعلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأن مشيئة العبد تحت مشيئته. وبهذا نختم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.
2: عمدة التفسير. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير.
3: كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة.
2: عمدة التفسير.
3: التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه.
2: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. المنتقى من أخبار المصطفى.
5: هذا الكتاب كتاب عظيم، جمع فيه المؤلف رحمه الله ابن سلام بن تيمية جملة من أحاديث الأحكام، واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرسه العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله. كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به بمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، هو جدير بالعناية.
4: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف بنا الحديث عند باب ما جاء في البول قائما، عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبول الرجل قائما، رواه ابن ماجه. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال: أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه، رواه الجماعة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة تعلق بالبول قائما. في حديث عائشة رضي الله عنها دلالة على أنه كان يبول جالسا عليه الصلاة والسلام، وما كان يبول قائما. وفي حديث حذيفة الدلالة على أنه قد يبول قائما في بعض الأحيان إذا دعت الحاجة إلى ذلك. والجمع بينهما أن عائشة إنما اطلعت على ما كان يفعل في بيته، وكان في بيته يبول جالسا لأن له ليس هناك حاجة إلى القيام. وقولها من حدثك بأنه كان بال قائما فصدقوه، هذا من اجتهاده. والصواب أن من حدث بأنه بال قائما يقبل منه، لأنه مثبت والمثبت مقدم على النافي، ولأن الرجال أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في خارج البيت، أعلم بأحواله في السفر وفي خارج البيت. وحذيفة من أفضل الصحابة، الشهيد على الرسول أنه بال قائما لما أتى سفرة قوم، فدل ذلك على أنه لا حرج في ذلك، والبول جالس أفضل، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك إما لمجاعة أو لأن المكان لا يناسب فيه الجلوس أو لعجلة أو لأسباب أخرى فلا بأس. ولعله صلى الله عليه وسلم بال قائما لما أتى السباطة، لأن السباطة قد ينحدر عليه البول لو جلس، أو لأسباب أخرى دعت إلى بوله قائما، فلا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، والجمع بين الحديثين أن الجلوس أفضل لأنه كان هو المستعمل في بيته صلى الله عليه وسلم، والبول قائما لا حرج فيه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما حديث جابر أن الرسول نهى عن البول قائما هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في إسناده من لا يحتج به. نعم.
6: أحسن الله إليكم. باب النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال سلمان: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، وأن يستنجي برجيع أو بعظم، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، رواه أحمد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
5: هذه الأحاديث تدل على أن الاستجمار يجب أن لا ينقص عن ثلاثة أحجار، لحديث سلمان وما جاء في معناه من حديث عائشة وغيرها. فإذا رضي يكتفي بالاستجمار فإنه لا بد أن يثلث بثلاثة أحجار، فإن أنقى وإلا زاد رابعا وخامسا حتى ينقي، لقول سلمان أن الرسول نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار. وهكذا جاء في حديث عائشة أن الرسول نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، لكن لو لم تكفي فإنه يزيد رابعا حتى ينقي المحل، فإن لم ينقي بالرابع زاد خامسا حتى ينقي المحل. وثلاثة أحجار يقوم مقامها اللبن، يقوم مقامها ما يحصل به إزالة الأذى من خشب أو مناديل خشنة أو ما أشبه ذلك مما يزول به الأذى، وهذا إذا كان يكتفي بها عن الماء. أما إذا كان يستنجي بالماء فإنه يكفي الماء وحده، وإن استنجى بحجر أو حجرين فهذا زيادة في النظافة لا يشترط في ذلك العدد، لأن العمدة في هذا على الماء. أما إذا كان يكتفي بالحجارة فلا بد من ثلاثة أحجار فأكثر، ولا بد من الإنقاء بها، وإذا كانت ثلاثة لم تنقي فلا بد من زيادة حتى ينقي. والأفضل يقطع على وتر، إذا أنقى بأربع يأتي بخامس حتى يكون قطع على وتر أفضل، وهكذا لو أنقى بست يسحب يزيد السابعة حتى يقطع على وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استجمع فليوزر. وكذلك النهي عن الاستنجاء باليمين، لا يستنجي بيمينه ولا يستنجي برجيع أو عظم، الرجيع الروث والعظم والعظم معروف، فلا يجوز الاستنجاء بالبعر ولا بالعظام ولا باليمين، بل يكون باليسار، يستنجي باليسار واليمين لما يكون محترما ولحاجات الإنسان وأكله ونحو ذلك، أما اليسار فلما يستقذر والمفضول. وكذلك لا يستقبل قبلة ولا يستقبلها في حال قضاء حاجة بالبول أو غائط، بل يكون تكون للقبلة هي يمينه أو شماله، إلا إذا كان في البناء فلا حرج، إذا كان محل قضاء الحاجة في البناء فلا حرج، لما ثبت من حديث عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة في بيت حفصة، فيدل هذا على أن إذا كان في البناء فلا حرج، ولكن كونه يجعل القبلة يمينه وشماله هو الأفضل مطلقا، لكن في الصحراء يجب ذلك، في البناء يكون هو الأفضل إذا تيسر. نعم.
6: سماحة الشيخ حفظكم الله، بالنسبة للاستجمار يبقى أحيانا أثر بسيط من النجاسة، ما حكم ذلك؟
5: عليه يستنقي بالحل وما عجز أن يسقط، المهم أن يستنقي حسب الطاقة، والأثر اللي تبقى ما يضر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تجزئ عنه، فدل ذلك على أن إذا انقى واجتهد في الإنقاء كفر والحمد لله. أما كونه يبقى أثار لا يزيلها إلا الماء ما يضر، لكن الإنقاء بإزالة أثار الغائط وإزالة أثار البول بثلاثة فأكثر، إذا حصل الإنقاء بذلك كفر، أما الأثر لا يزيله إلا الماء لا يضر.
6: ما الأفضل، الاستنجاء أم الاستجمار فضيلة الشيخ؟
5: الاستنجاء أفضل لأن أبلغ بالإنقاء، استنجاء بالماء أفضل ثم الحجارة ثم الجمع بينهما، الجمع بينهما أفضل، وعند الإغتسال واحد فالماء والإغتسال الحجارة هو الأدنى، أدناها الحجارة وحدها ثم الماء وحده ثم الجمع بينهما، هذا هو الأفضل.
6: أحسن الله إليكم. باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن سلمان قال أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، رواه أحمد وابن ماجة. ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن الاستثناء العظم والروث معنى.
5: وهذا واضح إن صلى الله عليه وسلم إن منها عن العظم والروث، فدل ذلك على لو استنجى بغير الحجر كالتراب أو المناديل الخشنة أو خشبة أو ما أشبه ذلك، قطع الخشب، يعني كل هذا ينقي، كل هذا يحصل به المطلوب، إلا الرجيع والعظم وما هو محترم كطعام، طعام لا يستنجى بالطعام يقدر.
6: باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة. عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن نستنجي بروث أو بعظم، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح.
5: وكل هذا قد تقدم، لا بأس يستنجى بغير العظم والروث، أما العظام والأرواث فلا يستنجى بها، فالاستنجاء يطهر، لكن لا يستنجى بالعظام ولا بالأرواث، يستنجى بغيرها من الحجر واللبن والمناديل الخشنة ونحو ذلك، وهي تطهر كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
6: ما هي الرمة يا سماحة الشيخ؟
5: الرمة العظم.
6: وهل العظام طعام للجن وكيف يكون ذلك؟
5: جاء يعني في بعض الأحاديث أنها زاد بإخواننا من الجن، كل بعض يكون عرفا للدوابهم، والعظام تكون أوفر ما كان لحما لهم، طعام لهم، كل شيء ذكر اسم الله عليه من العظام يكون أوفر ما كان لحما لهم، والأبعار تكون عرفا للدوابهم يجعل الله فيها قوتها. نعم.
6: سماحة الشيخ حفظكم الله، النهي عن الاستجمار بالعظم هل لكونه طعام للجن أم لأنه نعمة؟
5: لا، لكونه طعام أخوانه من الجن كما صرح به النبي حديث مسعود، قال إنهما زادوا أخوانكم من الجن.
6: أحسن الله إليكم. باب النهي أن يستنجى بمطعوم وما له حرمة. عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني داء الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، رواه أحمد ومسلم.
5: وأن الروث والرمة، الروث يكون علفا لدوابهم، والرمة يعيد الله لها اللحم تكون أوفر ما كان لحما لهم يستفيدون من ذلك، فدل على أن ما كان طعاما لا يستنجى، ما كان طعام الجن لا يستنجى به، فطعامنا من باب أولى كالخبز واللحم ونحو ذلك لا يستنجى به. نعم. ما كان ما دام طعام الجن يمنع فطعامنا أولى وأولى. نعم.
6: كثر تلبس الجن بالإنس، ما أسبابه سماحة الشيخ وكيف نرد على من ينكر ذلك؟
5: لعل من أسبابه قلة تحفظ المسلمين بالتعويذات الشرعية والأوراد الشرعية، لعل هذا من أسبابه، ومن أسباب كثرة الفساق من الجن، كثرة الفساق كل ما طال الزمن زاد فسق الناس وشرهم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما هو غريب بالنسبة إلينا غريب بالنسبة إلى الجن أيضا. فلعل غربة الإسلام قلة الإيمان من الفريقين سبب تسلل الجن على الإنس بالتلبس بهم وإيذائهم، وبعض ما بعض الأحيان قد يكون بسبب إيذاء الإنس للجني، قد يكون إيذاء لأن أداء بصب شيء عليه من الماء أو شيء من الحجارة ولا يسمي أو ما أشبه ذلك مما ذكره بعض أهل العلم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هناك سؤال يطرح وهو ما العاصم من شياطين الإنس والجن، وهل من كلمة توجيهية في ذلك؟
5: شياطين الجن يعصم منهم التعوذ بالله، التعوذ بالله التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك. وجاءه رجل قال يا رسول ما لقيت البارحة من عقرب لدغتني، قال أما إنك لقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في ليلة في يوم أو ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السماء ثلاث مرات لم يضره شيء ذلك اليوم وتلك الليلة. فالإنسان يعتني بالأوراد الشرعية وتعوذات الشرعية، وهي من أسباب السلام من تلبس الجن بالإنس ومن أسباب جميع الشرور الأخرى.
6: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، بقي حديث وهو عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال من هذا؟ قال قلت أنا أبو هريرة. قال أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليهما طعاما، رواه البخاري.
5: وهذا واضح فيه أنه يستجاب عن الأخبار، وأن أسبابها أنها زاد وحوى النزل، وأن الله سأل ربه أن يجعل كل ما يكون من عظم وروث زادا لهم، العظم لهم والروث لذوابهم. وهذا من فضل الله جل وعلا ومن رحمة سبحانه وتعالى ومن تيسيره جل وعلا.
6: أحسن الله إليكم، باب ما لا يستنجى به لنجاسته. عن ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أي نجس، رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي.
5: وهذا يدل على ما كان نجسا لا يستنجى به كروث البغال والحمير والهر ونحو ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها ركس نجس فلا يستنجى إلا بالعظام والأرواث الطاهرة كروث الإبل والغنم والبقر ونحو ذلك، يجد عليها طعام الجن لا يستنجى بها المسلم حراما لها، لكن لأنها طعام زاد نحو الجن. أما الأرواث الأخرى التي مما لا يكل لحمه كأرواث البغال والحمير فهذه لا يستنجى بها لنجاستها، وأما الأرواث الطاهرة فلا يستنجى بها لأنها زادوا أخوانا من الجن، فدل ذلك على ما كان نجسا لا يستنجى به. ولهذا قال لما أتيه بثالث الروثة قال ألقاها، قال أتني بغيرها، قال إنها رس وبيت الركس، فالعظام والأرواث النجسة لا يستنجى بها، وأما العظام والأرواث الطاهرة فإنها لا يستنجى بها لأنها زاد إخوانا من الجن، يعني العظام والأرواث تكون لجوابهم.
6: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل هناك أشياء نجسة غير ما ذكر في الحديث الشيخ تنبهون إليها؟
5: ممكن استعمال روث في الحمار أو في البغل أو في الهر وأشبه البلايك كلها مأوت ونجس. كذلك غيظ بني آدم وعذرة بني آدم كلها نجسة. كذلك الدماء الجامدة نجسة لا يستنجى بها. ولحوم غير مأكل لحم لو وجد منها شيء كلحوم الحمر والبغال وأشبه لا يستنجى بها لأنها نجسة. نعم.
7: الزجاجة سمحت الشيخ هل ينفع للاستجمار؟
5: الأقرب والله أعلم أنه لا ينفع لمونسته لأنه ما ينقي أملس ما في خشونة.
7: أحسن الله إليكم. باب الاستنجاء بالماء. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. وعن معاذة عن عائشة أنها قالت مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهن أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين.
5: هذا هو المشروع، يكون الاستنجاء بالشيء الطاهر. وأما النجس فلا يستنجى منه لا من الأرواث ولا بغيرها من النجاسات، يكون الاستنجاء بالشيء الطاهر من اللبن والحجر والمناجل الطاهرة ونحو ذلك، ويكتفى بالماء، يستنجى بالماء كفى، وإن جمع ماء بين الاستجمار والماء كان ذلك أكمل وأفضل.
7: سماحة الشيخ حفظكم الله، قال ابن حجر رحمه الله عن الحديث الأول عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه.
5: الحديث صحيح متفق على صحته، ما في كلام لأحد، هو الحديث صحيح متفق على صحته عن أنس رضي الله عنه. نعم.
7: إذا خرج من الإنسان مذي هل يجب غسل الاثنين يا شيخ؟
5: المذي يغسل منه، يجب غسل الذكر والأنثيين. المذي النبي أمر عليه غسل ذكره وأنثيين يستنجيه قبل الوضوء. أما المني يجب الغسل وهو الماء الغليظ عن شهوة، أما المذي هو الماء اللزج الذي يخرج من أثار الشهوة على طرف الذكر، هذا حكمه حكم النجاسات، ينقض الوضوء ويغسل الذكر والأنثيين. وما أصاب الثوم يرش ينضح.
7: وإذا توضأ قبل الاستحمام هل يصح ذلك شيخ؟
5: نعم، أفضل يبدأ بالوضوء قبل أن يستحم سواء للجنابة أو غير الجنابة، هذا أفضل الوضوء ثم يغتسل. نعم.
7: سماحة الشيخ أحيانا الإنسان يتوضأ ويشعر بقرب خروج الريح فيتوقف عن الوضوء ولكن لا يخرج منه شيء، هل يكمل الوضوء أم يلزمه الإعادة؟
5: إذا أكمل قدم وقطع، إذا نوى قطع الوضوء لأجل خارج الريح يبتديه من أوله، قطع الوضوء يبتديه من أوله. أحسن. لأنه وقف يريد قطع الوضوء حتى يخرج الريح ويبتدي منه، قد تروح الريح يبتدي من أوله لأنه نوى قطع الوضوء. نعم.
7: أبواب السواك وسنن الفطرة. باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنه. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليقا. وعن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وللبخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وعن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن المقدام بن شريح بن هانة عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه الجماعة إلا الترمذي. والشوص الدلك. وللنساء عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. رواه أحمد وأبو داود.
5: هذه الأحاديث هي الدليل على شرعية السواك، والسواك سنة وقربة، وهو ذلك الأسنان بعود الأراك ونحوه لتنظيفها وتنشيط المستاك. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك عند بدء الصلاة، وعند دخول المنزل كما في حديث عائشة، وعند الصلاة كما بدء الصلاة في حديث حذيفة وغيره، وكان يستبيه كثيرا حتى في خارج الصلاة. ولهذا قالت رضي الله عنها إنها سمعت النبي يقول: السواك مطهرة للفم ومطهرة للرب. هذا يدل على مستحب دائما، وربما كان يستعمله في المجلس جالس مع أصحابه. السواك سنة عند دخول المنزل وعند دخول الصلاة وعند الوضوء، كان يستاك مع كل وضوء وفي جميع الأحوال، وعند تغير الفم، كل هذا يستحب فيه السواك ويتأكد. نعم.
6: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
4: المنتقى من أخبار المصطفى.
5: هذا الكتاب كتاب عظيم، جمع فيه المؤلف رحمه الله بن سلام بن تيمية جملة من أحاديث الأحكام، واعتنى بها كثيرا رحمه الله، وهو كتاب يدرسه العلماء من حين ألفه المؤلف رحمه الله. كتاب جليل ينبغي لأهل العلم أن يعتنوا به بمراجعته والاستفادة منه، لأنه كتاب جليل جمع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة في جميع الأحكام: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك، هو جدير بالعناية.
4: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم. شطح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الإمام المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. آداب المعلمين والمتعلمين. رسالة نافعة كتبها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. آداب
8: المعلمين والمتعلمين. تجعل أيها المعلم وأيها المتعلم أساس الأمر والباعث على التعليم والباعث على التعلم والإخلاص لله، لا المراءة ولا التعالي ولا حب الظهور ولا العجب ولا الغرور ولا الكبر والاستعلاء ولا غير ذلك من الآفات المدمرة.
4: آداب المعلمين والمتعلمين. رسالة نافعة اشتملت على بيان جملة من الآداب التي يجب على المعلم والمتعلم معرفتها والعمل بها لما فيها من تزكية للنفس وصونها من سيء الصفات وقبيحها. آداب المعلمين والمتعلمين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى.
9: مع الدرس 17.
10: قال الإمام السعدي رحمه الله في رسالته في آداب المعلم والمتعلم: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البعث تعلما وتعليما، فإذا شرح المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتكريمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويغلق المسائل بعضها ببعض.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا المقطع من كلام الشيخ السعدي رحمه الله متعلق بطريقة التعليم، طريقة تعليم المعلم لطلابه عند البحث والتعلم وتوضيح المسائل وإفهام المتعلمين. هذا الأمر قد سبق بيانه لما تكلم الشيخ رحمه الله فيما مضى، عندما قال: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأعاد الشيخ هنا التذكير لأهمية الموضوع وتأكيد لما سبق وبيان لأهمية سلوك هذه الطريقة في تعليم المتعلمين. هذا توجيه من الشيخ للمعلم كيف يعلم، تفريط المعلم في الأخذ بهذه النصائح وهذه التوجيهات أثره السلبي يكون على الطالب، وبالتالي نتاج هذا الذي نتج على الطالب يرجع بعد ذلك لمن يكون حول الطالب من أهله وأهل بيته وجيرانه ونحو ذلك، إذا ما أراد أن يعلم أو أن يبين. وضح هذا؟ نعم.
10: وينبغي تعارض محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان.
11: نعم، هذا المقطع يحتاج إلى بيان وإيضاح. فأنت ترى أن الشيخ رحمه الله يوصي بتعاهد المحفوظات وغير ذلك مما ذكره رحمه الله. نتكلم عن تعاهد المحفوظ. تعاهد المحفوظ إنما يكون بالتكرار، فإن التكرار يثبت المحفوظ، وليس المراد ها هنا لما يقال تعاهد المحفوظات، ليس المراد ها هنا كثرة الحفظ، إنما المراد والمطلوب الإتقان، قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، يعني يعطي أذنه لكل أحد ويسمع من كل شخص. لا يكون إماما يعني في العلم، لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، لأنه كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث أن يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث. والمراد شذوذات العلم، ومنها شذوذ الحديث. فلا يأتي بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ. ولذلك من المآخذ على من يتصدر أو يكثر من مثل هذه الأطروقات أنه يكون محل نقد العلماء، أن هذا رجل عنده شذوذات في العلم ويتتبع شواذ المسائل، وهذا قبيح لطالب العلم، قال: ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث. والحفظ هو الإتقان، هذا هو الشاهد. قال والحفظ هو الإتقان. وفي لفظ له رحمه الله عن ابن مهدي قال كان الرجل إذا لقي من هو فوقه في العلم تواضع له ليستفيد منه، وإذا لقي من هو مثله أو مثله في العلم فهو يوم غنيمة. لماذا؟ قال دارسه وذاكره. وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه. ولا يكون إماما في العلم من روى كل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من روى الشاذ من العلم، ولا يكون إماما في العلم من روى من كل أحد أو عن كل أحد. والحفظ الإتقان، والحفظ الإتقان. هذه العبارات لو أردنا الوقوف عند كل جملة منها لأخذت منا مجلسا. والشاهد كما قلت في قوله آخرا الحفظ الإتقان أو هو الإتقان. أخرج اللفظ الأول الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بإسناد صحيح، وأخرج اللفظ الثاني الإمام أبو خيثمة في التاريخ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، والخطيب في الجامع من طريق الإمام علي بن عبد الله المديني عن أيوب بن المتوكل عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وهو صحيح أيضا. واضح؟ إذن ليس المراد هو كثرة ماذا؟ المحفوظ، إنما المراد هو ماذا؟ الإتقان. ما يدل على هذا المعنى أيضا ما جاء في ترجمة الحافظ سليمان ابن إبراهيم ابن محمد ابن سليمان الأصفهاني. قال الحافظ الذهبي رحمه الله لما ترجم له في السير قال الحافظ العالم المحدث المفيد أبو مسعود الأصفهاني، إلى أن قال قال السمعاني كانت له معرفة بالحديث، جمع الأبواب وصنف التصانيف وخرج على الصحيحين. سألت أبا سعد البغدادي عنه فقال لا بأس به، ووصفه بالرحلة والجمع والكثرة، يعني يجمع كثيرا من الروايات وهو كثير الرواية. قال ووصفه بالرحلة والجمع والكثرة كان يملي عليه. فقام سائل يطلب، فقال سليمان يعني يطلب منه إعادة أو نحو ذلك، فقال سليمان من شؤم السائل أن يسأل أصحاب المحاضر. قال وسألت إسماعيل الحافظ عنه فقال حافظ وأبوه حافظ. سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان هو حافظ وأبوه حافظ. قال أبو عبد الله الدقاق في رسالته سليمان الحافظ له الرحلة والكثرة، ووالده إبراهيم يعرف بالفهم والحفظ، يعرف بالفهم والحفظ، وهما من أصحاب أبي نعيم. تكلم، استمع إلى هذا، قال تكلم في إتقان سليمان صاحبنا هذا سليمان بن إبراهيم، قال تكلم في إتقان سليمان. والحفظ هو الإتقان لا الكثرة، والحفظ هو الإتقان لا الكثرة. علق الذهبي بعد ذلك قائلا قلت الرجل في نفسه صدوق وقد يهم أو يترخص في الرواية بحكم التثبت. إذن ليس انتهى الكلام، ونحو هذا جاء في تذكرة الحفاظ في ترجمة، إنما المقصد من هذا ليس المراد ماذا الكثرة، إنما هو ماذا إتقان المحفوظ، إتقان المحفوظ. الحفظ أيها الإخوة يحتاج إلى تؤدة وتروي وانتخاب الوقت المفيد، وثمة أشياء وأشياء ليس بمجرد التكرار فقط، ثمة أشياء يجب أن تصاحب من أراد الحفظ. كما قلت يحتاج إلى تعودة ويحتاج إلى ماذا؟ إلى تروي وأخذه يسيرا يسيرا. قال الحافظ ابن صلاح رحمه الله في كتاب معرفة أنواع علم الحديث، وليكن يا طالب الحديث، وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا، وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي. لماذا؟ قال فذلك أحرى أن يمتع بمحفوظه، أن يمتع بمحفوظه. وممن ورد ذلك عنه، يعني منها ممن ورد عنهم الوصية في هذا الباب في الأخذ بالتدرج قليلا قليلا، وممن ورد عنه ذلك من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علي ومعمر، إلى أن قال أعني ابن الصلاح وليكن الإتقان من شأنه، أو فقط الجمع، وليكن الإتقان من شأنه. فقد قال عبد الرحمن بن مهدي الحفظ الإتقان، الحفظ الإتقان. إذن العناية بالمحفوظ مهمة بشرط الإتقان، بشرط ماذا؟ الإتقان. مما يدل على هذا أن من حفظ وأتقن كان أتم وأعلم ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو بما كان وبما هو كائن. قال أبو زيد رضي الله عنه فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا، أي من أتقن ذلك وماذا وحفظه. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسنده عن محمد بن سلام أو سلام الديكندي أنه قال سمعت أبا معاوية يقول قال لنا الأعمش احفظوا ما جمعتم، احفظوا ما جمعتم، فإن الذي يجمع ولا يحفظ كالرجل كان جالسا على خوان يأخذ لقمة لقمة فينبذها وراء ظهره، فمتى يشبع؟ هو يرمي يأخذ اللقمة ويرميها خلفه، متى يشبع؟ إذن احفظوا ما جمعتم. قال الحافظ الخطيب رحمه الله تحت عنوان عنون له في كفايته في الجامع، قال ذكر الأسباب التي يستعان بها على حفظ الحديث. فقال مما قال رحمه الله ينبغي أن يكون قصد الطالب بالحفظ ما هو الاستهزاء بالآخرين والاستعلاء عليهم وإظهار ماذا المعرفة أو إظهار ماذا العلم على غيرك واحتقار الآخرين، ليس هذا المراد. ثق أنك ستحرم هذا الحفظ وسيذهب عنك. إن لم يوفقك الله جل وعلا وأن يتداركك بتوبة منه جل وعلا. قال: ينبغي أن يكون قصد الطالب بالحفظ ابتغاء وجه الله تعالى. والنصيحة للمسلمين في الإيضاح والتبيين إلى أن قال: وليجتنب ارتكاب المحرمات ومواقعة الأمور المحظورات. ليس القضية أن تحفظ، أن تحافظ على هذا المحفوظ وأن تتعاهده وأن تتقنه. وانتبه، من المهمات ليبقى وتستعين على حفظ الحديث وإتقانه القيام بالواجبات واجتناب ارتكاب المحرمات ومواقعة المحظورات. فإني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه في الذنب يعمله. ثم أسند رحمه الله عن يحيى بن يحيى أنه قال: سأل رجل مالك بن أنس، الإمام مالك، سأل رجل مالك بن أنس: يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. هكذا وجه إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه، وصدق ونصح.
4: آداب المعلمين والمتعلمين. رسالة نافعة كتبها فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. آداب المعلمين والمتعلمين.
8: تجعل أيها المعلم وأيها المتعلم أساس الأمر والباعث على التعليم والباعث على التعلم والإخلاص لله، لا المراءة ولا التعالي ولا حب الظهور ولا العجب ولا الغرور ولا الكبر والاستعلاء ولا غير ذلك من الآفات المدمرة.
4: آداب المعلمين والمتعلمين. رسالة نافعة اشتملت على بيان جملة من الآداب التي يجب على المعلم والمتعلم معرفتها والعمل بها، لما فيها من تزكية للنفس وصونها من سيء الصفات وقبيحها. آداب المعلمين والمتعلمين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
12: في قبورنا نحتاج من يدعي لنا لا علينا، هل من توجيه في هذه العبارة؟
13: في قبورنا نحتاج إلى من يدعو لنا
12: لا علينا.
13: نعم، يقول في قبورنا إذا وضع في قبره انقطع عمله وأصبح مرهونا بما قدم، فهو بحاجة إلى من يدعو له بالمغفرة. لهذا شرعت أزياء القبور للدعاء لأهلها: السلام عليكم أهل داركم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بلاحقون، يغفر الله للمستقدمين منا ومنكم المستأخرين. والنبي قال: اللهم اغفر لشهداء الشهداء بالمغفرة والمغفرة في آخر حياته، وقال: اللهم ارحم شهداء البقيع الأرقد، دعا لهم وترحم عليهم. المقصود أن المذنب حاجة للدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح يدعو لوالديه. قال الله جل وعلا عن الولد الصالح أنه قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا إخواني، الدعاء نعمة، وليحذر المسلم من يدعى في قبره ليبتعد ظلم الناس، فإن ظلم الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم يسبون ويدعون عليك. فاتق الله واحذر من دعاء الخلق عليه في قبرك. إذا ابتعد ظلم العباد وعن إساءة إليهم، لعل الله جل وعلا أن يطيب أسئلتهم بالدعاء لك والاستغفار لك.
14: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
15: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال

0: ما حكم الزيادة على 3 مرات في الوضوء وهل تبطل الوضوء؟
1: السنة في الوضوء الاقتصار في الماء، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا واضحة. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 4 أمداد. ولما ذكر جابر بن عبد الله مقدار غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل حاضر: ما يكفيني صاع. قال جابر: لقد كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فالاقتصاد في الماء مطلوب، ولكننا عن هذا غافلون، نسأل الله الهداية والعافية. وأما غسل الأعضاء فالسنة فيها أن يغسل الوجه الكمال 3 مرات، ولو غسلته مرة أجزاء، ولو غسلته أجزاء، وكل يد المرفق. الكمال أن تغسلها 3 مرات، ولو غسلتها بمرة وأجزاء أو بمرة أجزاء، والرأس يمسح مرة واحدة لا أقل ولا أكثر، وكل رجل تمسح 3 مرات، وإن غسلت كل رجل مرة أو مرة أجزاءك. أما الزيادة على 3 فيرى بعض العلماء منع منها، وأنها وسواس وخروج عن الطريق المستقيم وغلو في الدين، وهذا أمر لا يجوز، لأنه لا ينبغي أن نزيد على 3. في روى حديث: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، يعني يوسوس العبد وحتى يبالغ في الوضوء. ولقد وجد فئة من الناس هدانا الله وإياهم يتوضأ واحد منهم في كل عضو 10 مرات، ربما غسل وجه 10 مرات، وكل يد 10 مرات، وربما أكثر، وربما استمر في دورة المياه ساعة كاملة. كلما توضأ رأى أن وضوءه منتقضا وأن وضوءه لم يؤدي المطلوب، وهذه الوساوس القهرية التي لا خير فيها يجب تركها وعدم الاسترسال معها. ليتفقهوا

0: ليتفقهوا في الدين. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
1: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: من خلال مواسم الحج نشاهد الإسراف والإتلاف الكبير الحاصل للنعم من بعض مخيمات الحجاج، هل من توجيه؟
3: الحقيقة لله الحكمة فيما قضى وقدر، ويقول الله جل وعلا عبيد على إبراهيم عليه السلام أهل مكة: وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا البلد الأمين إذا نظرت بموسم الحج ومجيء الحجاج الملايين البشر في هذا المكان المبارك، ونظرت إلى أسواقه، المواد الغذائية، المواد، الملابس، الأواني، كل ما تحتاج إليه، إذا نظرت إلى أسواق مكة وأسواق منى نظرت إلى أمر عجيب، رأيت الأسعار بمقارنة مع غيرها، أن أسعار الموسم في يوم في أيام الحج أرخص بالنسبة إلى غيرها. فغيرها من بعد عن مكة قد تجد فيها السلعة تزيد قيمتها عن قيمتها وقت الموسم، وهذا من تيسير الله وتفضله علينا. لكن الخطأ من بعضنا هدانا الله وإياهم الإكثار من الطعام الذي يوضع ولا يؤكل نصفه أو ربعه ثم يراق في المزابل. يا إخواني اتقوا الله، للنعم حق، للنعم حق عظيم إكرامها، وألا تنفقوا تخرجوا منها وتنفقوا منها إلا قدر ما تستهلكون، وما سوى فدعوا في أماكنه، وإياكم الإسراف وتبذير هذا المال بغير حق. يضعوا مكان ذاك أن تعطوا الزائد فقيرا محتاجا قيمته، فقيرا محتاجا تبعوا بها. أما أن تذبح الذبائح وتوضع الولائم والحاضرون عليها قليل وهي كثيرة، ثم النهاية أن تلقى في مزابل القدرات، هذا أمر لا يجوز. ينبغي تقوى الله والخوف من الله، فإنها نعم.

0: يجب أن نشكرها وأن نثني على الله بها وأن نحاول عدم الإسراف والتبذير فيها.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.